0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أذهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبآن مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف

0: بعث الله فيهما روح الحياة ووقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما: اصعدا إلى هنا. فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
1: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه فارتفعت أصوات في السماء تقول:
2: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
3: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم خمسة أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر خمسة أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضروا البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين، آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

سلام ومحبة لكل أخت بتسمعنا، تحية خاصة من نهالة مجدي ومن فريقنا العامل. عدنا نلتقي من جديد عزيزتي حواء في حلقة جديدة من برنامجك أخت السودانية إيكادولي. وطبعا مذكرين إنه إيكادولي معناه باللغة الكوشية أحبك وأغدرك. في حلقتنا قبل كده اتكلمنا عن اختيار شريك الحياة، واتكلمنا عن اختيار الأعراس السودانية، تكلمنا كمان عن اختلاف طبيعة المرأة عن الرجل. عشان كده نحن أسسنا دلوقتي زواج ناجح قائم على فهم شخصية شريك حياتك. وفي حلقتنا الليلة حنتكلم عن حاجة جديدة بتهم كل شابة متزوجة قريب وبتفكر هي وشريك حياتها بأنهم يبدأوا في تكوين أسرة وإنجاب أطفال، وبالذات الطفل الأول، لأنه بالنسبة لنا الطفل الأول هي التجربة الأولى بالنسبة للأم تحت الأمومة. وحنتكلم كمان عن حاجات لازم تاخد الأم بالها منها ومعلومات لازم تتحصل عليها قبل ما تخش حتى في تجربة الحمل. كمان حنشوف مع بعض بنظرة سريعة الحاجات المهمة لازم كل أم تعرفها عن فترة الحمل والولادة، وكيف إنه الأم الجديدة بتهتم بالمولود في فترة السنة الأولى بالذات، لأنه في معلومات كتير الأم بتكون لسه ما عارفها. وفي حلقتنا الجاية حيكون عندنا مواصلة للموضوع بتاع الأمومة ده، وحيكون عن تربية الأبناء، وحتكون على حلقتنا بعنوان التأديب الكتابي للأبناء. قبل ما ندخل في تفاصيل حلقتنا الليلة حأخذكم فاصل سريع ونرجع نواصل. عدنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلت أول حاجة قبل الدخول في فترة الحمل وقبل الكلام عن القرار بتاع اختيار الأمومة، الواحدة لازم هي وزوجها ياخدوا وقفة وتفكير وتاخد معلومات كمان عن تجهيز نفسها وظرفها لتجربة الحمل الأول، وبعد كده ممكن تاخذ القرار الصحيح. في حاجات مهمة وعامة كل زوجة مفروض تراعيها قبل ما تدخل تجربة الحمل، وأولا إن هي محتاجة هي وزوجها يخطوا الأمر ده بين يدي ربنا ويصلوا عشان يسمعوا صوت ربنا، وعشان هو يديهم إشارات هل ده هو فعلا الوقت المناسب ودي مشيئته للحمل، انه يكون في الوقت ده هم بياخدوا من يدي ربنا طفل جديد. القرار ده لازم يكون حسب تفكير وصلة، لانه افكارنا البشرية مرات منكتشف انه دي ما مشيئة ربنا اللي هو عايزة، فاحنا في الاول عايزين نتأكد من خطة ربنا ليه لشنو، بعد كده بعد ما ربنا احنا نحس فعلا ادانا اشارات وسمعنا صوته، بعد كده ممكن نكون مبسوطين بانه احنا نخش في التجربة بتاعت الحمل وإنجاب الطفل الأول. فلو ممكن أنا وزوجي مثلا نحدد فترة معينة بتاعت يومين مثلا نعمل فيه صلاة وصوم ونصلي، ده وحنكون أكيد مرتاحين للقرار اللي بناخده بعد كده. وبعد ما أحس بسلام وأرتاح للخطوة الثانية محتاجة أهيئ نفسي للحمل. يمكن في ناس بتقلل من أهمية الكلام ده ويقول شنو يعني أهمية تهيئ نفسي وجسمي للحمل، ما كل شابة متزوجة ممكن تكون حامل في الوقت اللي هي عايزاه، ودي حاجة طبيعية وبتحصل. لكن الحاجة المهمة اللي احنا لازم نفكر فيها ونتعلمها إنه في حاجات في جسمي وحاجات في ظروفي وحاجات متعلقة بعادات حياتي محتاجة تغيير. كي تعال مع بعض نشوف شنو هي الحاجات المفروض أنا أركز عليها. أول حاجة لو كان الواحدة عندها علاجات بتستعمل فترات طويلة، زي الناس اللي عندهم علاج مثلا بتاع ضغط، الناس اللي عندهم مشاكل بتاع الصداع نصفي، فده أنا محتاجة أمشي للدكتور وأكلمه عن إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل، فهل العلاجات دي حتتوقف ولا حيكون في تغيير فيها ولا بالضبط حيحصل شنو، وناخد رأيه، لأنه ممكن الأدوية دي تكون عندها مشاكل في منع الحمل أو تكون عندها تأثير سلبي تشويه لا قدر الله، أو تكون بتأثر على الطفل من أي ناحية، يعني إحنا ما نحب نخش في مخاطرة زي دي. فالخطوة دي مهمة جدا إن أنا أمشي للدكتور وأسأله إن أنا الفترة الجاية مخططة لحمل وإنه هو رأيه شنو في كل العلاجات اللي أنا بأخدها. برضو يا أختي محتاجة إنك تاخدي بالك من وزنك، لأنه الوزن الزايد أو نقص الوزن اللي هو ممكن نقول عليه سوء التغذية ممكن كمان يأثر على فرصة الحمل ويأثر على الطفل. عشان كده لو في مشكلة في الوزن لازم أمشي الدكتور، إذا كان وزني زايد لازم هو يبعتني لناس بتاعين تغذية عشان أقدر أعمل كنترول وأنزل الوزن بتاعي ده، لأنه كثير من مشاكل التراكم تحت الشحوم في المنطقة تحت الرحم ممكن تمنع الحمل. الحاجة الثانية إذا كان أنا عندي مشكلة بتاعت سوء تغذية، وإذا كان أنا كنت وزني أقل من الطبيعي ده ممكن يعرضني لأنه الطفل تحصل له أي نوع من المشاكل لا قدر الله، ودي ما حاجة إحنا بنحبها يعني. برضو في أنواع من الفيتامينات والفوليك أسيد
دي حاجات مهمة ناخدها قبل الدخول في الحمل بفترة 6 شهور قبل الحمل، ومنستمر عليها خلال فترة الحمل والرضاعة كمان. وممكن تسأل الطبيب عن إنه الاسم بتاع النوع المعين اللي هو شايف إنه مفروض تاخديه وتمشي عليه وتستمر عليه، ده على حسب طبعا احتياج جسمك وعلى حسب اللي هو شايف إنه أنت محتاجاه. كمان في عادات ضارة لازم أبعد عنها، زي السهر، زي إني أنا ما أكون موجودة في حتة فيها ناس بتدخن. يعني لو أنا مثلا بشتغل في مكتب وفي واحد معاي من زملاني مثلا بيدخن، لازم إني أنا أغير المكان بتاع تواجدي، لأنه في الفترة الجاية وأنا بستنشق الدخان بتاع الناس اللي حواليني بتحول أنا لمدخنة سلبية. يعني التدخين السلبي هو ما حاجة على فكرة تقل خطورة عن التدخين، لأنه أنت لما تستنشق الدخان بتاع الآخرين ده بيأثر على صحتك، وسواء أنك أنت كنت أم عايز تكوني في الفترة الجاية دي عندك تجربة بتاعت حمل أو كنت حامل، ده يعتبر من الحاجات اللي ممكن تعرض صحتك أنت والجنين لمشاكل ومتاعب أنت في غنى عنها. قبل الدخول كمان في الحمل لازم أحسن تغذيتي، ولازم أكل كويس، وأكل أكل يكون كمان صحي فيه خضار فيه فاكهة، وأبعد كمان عن الأكل بتاع الشارع والأكل ممكن يكون فيه يعني حاجات دسمة، فيه حاجات زي الشطة والحاجات الحارقة دي ممكن تكون حاجة ما محبسة وما كويسة للأم الحامل. برضو محتاجة أخذ حاجات كويسة زي الحليب ومشتقاته والزبادي الأجبان، لكن أراعي برضو أن أنا أبعد عن بعض الحاجات زي اللحوم النية زي الأجبان المبسترة. وبرضو إذا كان الأم بتكتر من القهوة يا ريت لو هي تقلل، يعني كفاية مرة أو اثنين، لأن المنبهات والكافيين ممكن يكون ما حاجة مفضلة للأم فترة الحمل. برضو لو كنت أنت وزوجك ما عملت فحوصات قبل الزواج، في ناس بيحرصوا جدا على انه يعملوا فحوصات كثيره جدا قبل الزواج، ودي حاجه كويسه وواحده من الحاجات دلوقتي الكنائس بقت قبل ما يعملوا الاكليل بيشترطوا انه الناس تعمل فحوصات معينه وتاكدوا من صحتهم الاثنين. لكن اذا كان انت ما عملتي كده، انت محتاجه انك انت تمشي، محتاجين تشوفوا الفصيله بتاعت الدم بالنسبه للاب والام، لانه في فصائل معينه بالنسبه للام والابو محتاجين انه الدكتور يكون عارف. ومرات بتحصل تعقيدات بالنسبة للطفل وبيحتاج ياخد دواء معين، حقنة بتتاخد يعني أول ما الأم تولد الطفل الأول، ودي حاجة بكلمك عنها الدكتور وبينبهك ليها. بس المهم أنك أنت تمشي وتعمل الفحوصات اللازمة أنت وزوجك، عشان لو في حاجة زي دي من بدري الطبيب يقدر يعمل على كنترول ويعمل لك اللازم. برضو من الحاجات المهمة أن أنا لو في أي مرض أنا شايفاه في صحتي أمشي أعالجه. في حاجات احنا احيانا يعني مستسهله ومنشوف انها حاجات ما مهمه، زي مثلا لو عندي التهاب في اللثه، في ناس ممكن تتجاهل وتعتبر انه دي حاجه ما مهمه وما عندها علاقه بالحمل. لكن الحاجه الغريبه انه الاطباء بيقولوا انه واحده من الحاجات اللي بتخلي المراه تتعرض للولاده المبكره هي التهاب اللثه. فانا يعني انتبه لانه صحتي العامه كلها كويسه في الوقت اللي انا بكون مقدم على الخطوة بتاعت إن أنا ماشية لحمل. التمارين الرياضية مهمة برضو، في كثير من النسوان الكبار بينصحوا بأنه الوحدة في الشهور الأولى تاخد راحتها وما تتحرك قدر الإمكان، لكن لو سمعنا النصيحة الطبية إنه كل ما الوحدة تاخد فترة بتاعت رياضة حتى لو 10 دقائق بس يومية مع الانتظام في وجبات صحية، دي حاجة كويسة جدا. والمشي بيساعد على المحافظة على الصحة قبل وخلال فترة الحمل، وكمان بيقوي العضلات بتحت الرجول والحوض اللي بتساعد في الولادة الطبيعية عشان ما تكون سهلة. دلوقتي انت محتاجة برضو تحدد وقت تبدي فيه محاملة الحمل، وأهم حاجة انك لو بتستعملي مانع حتوقفيه، وإذا كان المانع ده عبارة عن حبوب فلازم أوقفه قبل فترة عشان الهرمونات بتاع الجسم ترجع منتظمة. وأهم حاجة أكون باخد فترات بتاعت راحة كويسة، يعني لازم أكون بنوم ساعات كفاية، وأبعد عن التوتر النفسي عشان ده بيكون فرصة حمل معاه ممكن تكون ضعيفة. وطبعا الوقت بيمشي بسرعة، وممكن بعد فترة شهور قليلة تمشي للدكتور أنت وزوجك وتسمع الخبر السعيد بأنك حامل. وطبعا ده خبر مفرح ليكي ولزوجك وكمان لأسرة زوجك، وبكده حتكوني دخلتي في فترة جديدة اللي هي فترة الحمل. وقبل ما نتكلم في تفاصيل فترة الحمل هأخذك فاصل ونرجع نواصل.

رجعنا مرة تانية نواصل كلامنا عن فترة الحمل بعد الفاصل، وقلنا إنه الأم مفروض تهتم بصحتها وتهتم بصحة طفلها اللي حيكون في الفترة الجاية مولود جديد يعني، وزيارة الطبيب المنتظمة لمتابعة الحمل في الشهور الأولى لحد الشهر السابع تقريبا. مفروض الوحدة تمشي كل شهر عشان ما تعمل فحوصات دورية بيطلبها منها الطبيب، وعشان ما تتأكد من إنه الطفل النبض بتاعه وهي كويسة، وده يعني إجراءات عادية بتشاف فيها الضغط بتاعه، وإذا كان في أي فحوصات لازمة الطبيب بتاعها هيطلبها لها. لكن من الشهر السابع بعد كده الوحدة بتمشي مرتين في الشهر لمقابلة الدكتور، وفي الشهر التاسع لازم تقابلي طبيبك كل أسبوع لأنه بيكون في تغييرات سريعة بتحصل ولازم تتابعيها. برضو ضروري إنه إحنا الأم الحامل تنوم من 8 ساعات متواصلة لحد 9 ساعات، ده كويس، غير إنه الراحة في الفترة بتاعة الظهر يعني اللي بيقولوا على الناب، يعني أخذ غيلولة فترة الظهر ارتاحي فيها، ده حيساعدك كتير. وإنه أنا أقعد في جلسات صحيحة يعني ما أقعد وأنا مقوصة ظهري وما أشيل حاجات تقيلة، ده كله حاجات ما كويسة للمرأة الحامل بقدر الإمكان تحاول تتفادى الأوضاع الغلط دي. في فترة الحمل الملابس بتحتاج تتغير طبعا، المهم إني أنا أقوم بلبس ملابس مريحة وما بلبس كعب عالي لأنه ده ممكن يعرضني للوجعة وممكن يعمل لي ألم في ظهري. وكمان خاصة يعني بالنسبة للملابس درجة الحرارة بالنسبة للأمهات في فترة الحمل الواحدة بتكون حاسة إنه في حرارة زايدة بتعرق كتير، عشان كده لازم الهدوم تكون مناسبة وتكون فضفاضة ما ضيقة وتقدر يعني تهويه وما تشعر بسخانة ولا حاجة زي دي، ولو كانت قطن في فترة الصيف ده محبذ يعني وأحسن. كمان التغذية بتاعتنا طبعا مهمة جدا في فترة الحمل لأنه مش بنقول للأم أكلي زيادة عشان أنت زي ما إحنا بنقول نسوي الكبار بيوصونا بيقول لنا أنت بتاكلي لنفرين وأنت تفروض تاخدي أكل اثنين، لكن أنا أركز في أكلي على الحاجات الكويسة والصحية. فكل وجبة أنا باكل فيها حاجات متنوعة ده بيدعم صحتي أنا وصحة البيبي. وكمان أبعد عن الأكل الدسم والمحمر والتوابل والشطة، ولازم تاخدي من اللبن ومشتقاته اللحمة السمك الخضار وخاصة الورقية يعني الخاصة الملوخية الفواكه، ما ضروري حاجة الغالية، الحاجة الموجودة في الموسم والآن بقدر أشتريها ممكن أتناول منها الكمية المناسبة. وبرضو مفروض تقللي من الرز والبطاطس والحلويات لأنه دي كلها حاجات بتتخن وبتزيد الوزن وده ما محبس في فترة الحمل. ولو أخذت كمان 6 وجبات صغيرة ده أحسن من إنك تاخدي 3 وجبات كبيرة، لأنه أكيد الأمهات المجربات عارفين إنه في الفترة دي بيحصل حيرقان وبيحصل يعني طمام وحاجات زي دي، فأفضل إنه إحنا ناخد وجبات صغيرة. فترة الحمل صراحة بتمر بتطورات في خلال الأسابيع بتاعت الحمل، وهي عموما الفترة كلها عبارة عن 40 أسبوع، دي الفترة الكاملة. 40 أسبوع دي يمكن فيها 14 أسبوع الأولى بتعتبر هي الأصعب. وبالنسبة للأمهات اللي بيحبوا يعني يتابعوا كل حاجاتهم في الصلاة، حاجة مهمة إنه إحنا أنا وزوجي نخصص وقت بالذات في 14 أسبوع الأولى لأنها بتتكون فيها أعضاء الطفل الأساسية، ودي بتكون فرصة كويسة إنه إحنا نصلي لكل عضو أثناء ما هو بيتكون. كمان الوحدة عشان يكون عندها علم بإنه في هذا الوقت بيبتدي العضو المعين ينمو في الطفل، إحنا محتاجين نقول من الأسبوع 5 تقريبا لحد الأسبوع 14 يمكن دي فيها الأعضاء الأساسية والمهمة تحت الطفل بتتكون، فده الوقت اللي إحنا محتاجين إنه نصلي فيه. وأنا حأديكي بالتقريب الأسابيع الأولى عشان ما تقدري إنك أنت تركز على إنه يعطوا عضو بالضبط دلوقتي بينمو في طفلك، وتقدري أنت وزوجك تصلوا في الوقت ده للعضو ده. مثلا في الأسبوع 5 ممكن تصلي للقلب بتاع الطفل، للكبد والكليتين ولا معاء لأنه ديل بتكونوا في الوقت ده. في الأسبوع 6 بيكون تكون الأنف والأذن والعينين والأطراف، فإحنا ممكن نصلي الحاسة تحت النظر والشم، نصلي الأطراف بتاعته إنها تكون طبيعية وتكون الأعصاب بتاعتها طبيعية كل الحركة بتاعتها يعني. في الأسبوع 7 ممكن نصلي للدورة الدموية والأعضاء الداخلية لأنه في الوقت ده الكليتين والكبد والأعضاء دي شغالة بتنمو. الأسبوع 8 ممكن نركز على العظام
والصوابع بتاعته، لأن في الوقت ده هي التشكيل بتاعها والنمو بتاعها بيكون متسارع. في التاسع بتكتمل الأقدام والمرفق بتاع اليد، وممكن احنا ده نحطه في الصلاة بتاعتنا. في الأسبوع العاشر بتتكون الأظافر وبيكون العمود الفقري ابتدى شكله يبقى واضح. في الأسبوع الحداشر بنلقى إنه الأسنان واللثة يتكونوا. طبعا الأسنان دي الناس بتخيل إنه معناه الطفل حيتولد وهو عنده أسنان، لا، لكن الأسنان بتكون موجودة داخل اللثة لحد ما بعد ذاك الطفل يتولد ومر بالوقت بتاع التسنين والكلام ده وتطلع لبرا. في الأسبوع الاثناشر بيكون في بتكون عنده الجهاز التنفسي. وفي الأسبوع الثلاثاشر بتتكون الأوتار الصوتية والعضلات المسؤولة عن البلع. وكده يكون المرحلة الأولى انتهت من الحمل، فترتك بتحت الحمل دلوقتي وصلت الأسبوع الثلاثاشر. والحد كده بتواصل فترة الحمل، الأعضاء دي بتواصل في إنها تنمو وبتبتدي تشتغل وظائفها، وممكن نواصل أن إحنا يعني نصلي لبركة عشان تنمو جميع الأعضاء بطريقة كويسة. لكن الأعضاء الأساسية زي ما قلنا هي وضحت اتكونت اتشكلت وبعد كده بس بتنمو. فنحن بنصلي لبركة لكل النمو الشغال في الطفل لحد ما شكل الطفل يصل للشهر التاسع ويكون خلاص جاهز للولادة. بعد فترة الحمل الطويلة والمرور بتجربة الولادة لو كانت طبيعية أو قيصرية، بتلقى الأمهات الجداد نفسهم في بداية فترة جديدة، إنه أنا كيف أهتم بالطفل الحديث الولادة ده، خصوصا بالنسبة للأم اللي أول مرة وبالنسبة لها يعني ما عندها خبرة، فهي بتكون قدام امتحان حقيقي. محتاجة الأم تعرف معلومات كثيرة، ومع احترامنا للخبرة بتاعت الأمهات والجدات والحبوبات، لكن أكيد طبعا إحنا عاوزين برضو يكون الأم الجديدة عندها خبرة جديدة حقتها بتساعدها في إنه تهتم بطفلة. وإنت يا ماما محتاجة تعرفي معلومات بنفسك، وتكون معلومات حقيقية وطبية ونصايح من ناس مختصين، يعني حتى إنه يكون عندك تجربتك الخاصة في تربية طفلك، وكل يوم الأبحاث والعلوم بتكتشف حاجات جديدة ومفيدة. وبرضو واحدة من أهم الحاجات المفروض الأم تهتم بها بعد ولادة الطفل مباشرة موضوع الرضاعة الطبيعية. ولو الأم قدرت إنه تدي طفلة رضاعة طبيعية بعد الولادة في أقرب يعني ساعة، ده يكون كويس جدا، لأنه الأمهات القدام يمكن عارفين إنه بيطلع سائل في الساعات الأولى بعد الولادة. السائل ده بيجي قبل اللبن ولونه أصفر كده، ومعروف عندنا إحنا باسم اللبة، واللبة ده هو مادة مفيدة جدا جدا لطفلك، لأنه المادة دي بالنسبة للطفل زي كأنها مضاد حيوي زي الأنتيبايوتكس، بتشتغل بتدي الطفل مناعة من كل الأمراض اللي قبل كده أصيبت بها الأم. فدي حاجة مهمة جدا إنك أنت تبدي رضاعة طفلك فورا بعد الولادة. برضو ما تدخلي طفلك في موضوع الرضاعات الصناعية، لأنه حليب الأم كفاية وما في داعي لأنه الطفل ياخد أي حاجة زيادة عليه من برا. في حيجوك أمهات يقولوا لك إنه مثلا لبنك شوية مكفاية، ساعديه برضعة خارجية، أو الطفل بالرضاعة الخارجية بيتربى أحسن وزنه بيزيد. كل الكلام ده يا ماما ما حقيقي، طالما إنك أنت الدكتور قال لك ممكن ترضع رضاعة طبيعية فده أفضل شيء لطفلك. كمان في ناس بتنصح بإنه الطفل مباشرة يمكن بعد الأيام الأولى يدوه موية غير الحليب بتاع الأم. الكلام ده الأطباء قاعدين يحترضوا عليه بشدة، وبيفتكروا إنه النسبة بتاعت الموية في حليب الأم كتيرة جدا وكفاية جدا بالنسبة للطفل، ما محتاج ياخد موية من برا، يعني كفاية عليه الحليب بتاع ماما هو بيكفيه، وفيه مواد غذائية عشان تنميه وتغذيه، في نفس الوقت فيه كمية كافية من السوائل عشان ما ترطب جسمه وترويه. برضو حاجة خلي بالك منها جدا، انك انت بترضعي الطفل دايما الاحسن وضع انك انت ترضعيه وانت قاعدة على كرسي، وياريت لو في مسند صغير استندبيه وظهرك من ورا ده حيكون كويس، لانه الطفل لو حاولت ترضعيه وانت راكدة جنبه ممكن في عدد كتير من الاطفال بيحصل لهم التهاب في الأذن نتيجة الرضاعة في الوضع بتاع الرقادة. فياريت لو كل ام، انا عارفة انه الفترة بتاعت يعني الولادة وأول شهور بعد الولادة الواحدة بتكون مرهقة، ونفسها إنه هي ترضع طفلة، خصوصا الرضاعة الليلية مرهقة، بكل الواحدة عايزة ترقد جنب طفلة وترضعه. لكن ما كل الأطفال بيحصل معهم كده،
بس في بعض الأطفال ده بتسبب لهم في التهاب في القناة تحت الأذن. وإذا أنت عودتي نفسك أنك أنت كل وقت بتاع رضعة في كرسي جنبك بتقعدي وتاخدي دي والرضعة وبعد ذاك ترجعي سريرك، ده أفضل حاجة. في أطفال بيبكوا كتير ويمكن بعض الرضاعة بالذات، وتحسي بأنه الطفل بيفرك رجلينه كده وبيرفس بعض الرضعة، ودي محتاجة ترجعي للدكتور. في نسوان كتير حينصحوكي بأنه ده عادي وده المغص بتاع الأيام الأولى. أنت عندك حاسة سادسة تجاه طفلك ما بتخيب، يعني حاولي أنك أنت تحسي هل ده بكى بتاع أنه مثلا في غازات، ولا بكى متكرر وفي وجع، يعني أنا حاسة أن الطفل في حاجة ما طبيعية. في الحالة ده أرجع للطبيب، لأنه في بعض الأطفال عندهم مشكلة في هضم اللاكتوز. اللاكتوز اللي هو نوع من السكر موجود في اللبن، في كل الأنواع بتاعت اللبن موجود، وفي لبن الأم كمان موجود. إذا طفلك عنده مشكلة في هضم اللاكتوز، فهداك كل مرة حيعمل له مشكلة بتاعت مغص شديد، وحيعمل لك بكا وقلق. فالأفضل إنك أنت تتأكدي من الحتة دي. كمان ما تتقلي للطفل للملابس، ولبسيه نفس اللبس اللي انت لابساه على حسب الجو، لانه في ناس بيفتكروا انه الطفل بالذات لما تكوني طالعه بيه برا انك انت لازم تلبسيه كميه من الهدوم وبياخد هواء وبيعيا. لا بالعكس، هو ممكن يعيا لو انا لبسته هدوم كثيره جدا اكتر من اللي هو محتاج ليها، وبعد ذاك بيبقى مناحته تجاه موضوع الجو وتغيير الجو بيبقى عنده فيه مشكله. فالافضل انه انا لو طالعه بيه برا البيت وحاسه انه في هواء، ممكن ازل له قطعه واحده على الهدوم اللي أنا نفسها، لكن لازم ألبسه نفس اللبس اللي أنا بلبسه. برضو الأطباء بينصحوا بأنه لو الطفل طبيعي نبدأ في الشهر مثلا السادس نديه وجبات صغيرة مناسبة لعمره. أنت ممكن تستشير الدكتور، عشان في ناس بيستعجلوا في أنه يأكلوا الطفل من الشهور الأولى، وده ممكن يكون بيعمل له مشاكل وما من المصلحة. لكن الحاجة المهمة في طريقة تدخيل الوجبات للطفل أنه أنت ما تستعجلي، وأدي الطفل حاجة واحدة ما أكتر. في أمهات بيحاولوا إنه يدخلوا مثلا في يوم أو يومين أكتر من حاجة جديدة للطفل، وده ممكن يعمل مشكلة، لأنه في أطفال في أنواع من الأكل بتعمل لهم حساسية. يعني في أطفال مثلا بتحصل لهم حساسية من الموز، في أطفال بتحصل لهم حساسية من الفول، في أطفال بتحصل لهم حساسية من البيض. فأنا عشان أقدر أعرف إذا كان الأكل ده بالذات بينفع مع طفلي ولا لا، فأنا محتاجة أديه نوع الأكل الجديد ده 4 أيام متواصلة، وأشوف تأثيره عليه. إذا حسيت بأنه هو ما عامل له أي مشاكل، ممكن بعد كده أجرب نوع تاني كده لحد ما أنا أكون اكتملت العدد بتاع الوجبات. الآن تقريبا بقدر أوفر له في الشهور بتاعته الأولى بتاعت الأكل يعني، وكون بكده أتأكدت أنه ما في واحد من الأكل اللي أنا بقدمه له بيعمل له أي مشاكل. برضو بقول نصيحة مهمة جدا للأمهات، إنه نبتعد إنه نضي الطفل عصير في السنة الأولى، لأنه ما محتاج. لبنك زايد الوجبات اللي بياخدك فاية جدا، العصير حيملى معدته وما عنده فايدة كبيرة بالنسبة له. برضو يا ريت لو الحكاية بتاع زجاجات الرضاعة إحنا نقدر نتخلص منها، كفاية الرضاعة بتاعتك. وإذا كان عايزة أدي طفلي يتعود يشرب، ممكن يكون في ترين كوب اللي هي الكوباية اللي أبوز دي، عشان يبتدي يتعود يشرب من كوباية، وده كفاية. برضو بالنسبة للتغذية، يا ريت لو نمشي من مركز بتاع تغذية أو أسأل الدكتور بتاعي إن أنا في السنة الأولى أغذي طفلي كيف. في جداول بتكون جاهزة، ممكن دكتورك أو مركز التغذية يدوك إليها وممكن تلتزمي بها. هم بكونوا مقترحين جدول بتاع وجبات فطور غدا ما بيناتهم وجبة صغيرة. المهم إنك أنت ممكن ما تهتمي بإنه تعليقات الجارات ولا صحباتك بيقول لك أنت بتأكل ولدك بالكتاب، شنو حكاية الجدول اللي بتأكلي بها ولدك، لكن ده مهم، وسيبك خالص من التعليقات دي وركز في الموضوع ده. التطعيمات برضو مهمة جدا، كل بلد عندها نوع تطعيمات معينة بتديها في 9 شهور الأولى، فأنت لازم تتأكدي لو أنت سافرتي من بلد لبلد إنه نوع التطعيمات المختلفة اللي بيدوها في البلد الثاني شنو، عشان أنت ممكن يكون في نوع بتاع مرض ما موجود في البلد اللي كنت عايشة فيها وفي البلد الجديدة موجود. فأنت لازم تهتمي جدا بأنه ياخد كل التطعيمات في البلد اللي هو موجود فيها. وكمان الكرت يا ماما بتاع التطعيم بتاعك ده لازم ما تتخلصي منه، تكوني محتفظة به، لأنه في كثير من المدارس حيسألوك عن الكرت ده. دلوقتي طفلك كمل العام الأول، كل سنة وانتم طيبين وهابي بيرث داي، لأنكم حتطفوا الشمعة بتاعت السنة الأولى. وفي عيد ميلاده الأول لو ما خطى الخطوة الأولى بتاعته وبدأ يمشي، ما تقلقي، لأنه في أطفال كثير بعديها بشهرين 3 بيمشوا.
فانت بعد سنه وثلاث شهور اذا حسيتي انه طفلك لسه ما مشى الخطوه الاولى ممكن ترجع للدكتور وتساليه، وان شاء الله يكون يعني خير وما في مشكله. حاجات كثيره حابين نتكلم فيها، لكن بكده وصلنا معكم لختام حلقتنا الليله. زمن البرنامج بتاعنا انتهى، وحلقتنا كانت بعنوان الأمومة والطفل الأول، وتكلمنا فيها عن حاجات كثيرة بتهم الأم والطفل. وزي ما قلنا حنرجع نلتقيكم أختي حبيبة في حلقة قادمة عن التأديب الكتابي للأبناء. حتى لقاءنا القادم تقبلي مني هالة مجدي ومن فريقنا العامل تحية وداع، على أمل اللقاء بيكي قريب، وما تنسي أختي السودانية إيكادولي.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا، عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 100

44 ذراعا أي 65 مترا بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن 12 لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها. ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون، وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح.

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول الختوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو سمر مرة ثانية، معكم أنا القس فيليمون حسن في دروس عملية في رسالة غلاطية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن اختبار يهودي متشدد وكان هو شاول. المرة دي هنتكلم عن الاختبار المسيحي. فجهزوا كتابكم وقلم وكراس، ونحن قاعدين منتظرينكم، ونحن ماشيين مع بعض ندخل في الحلقة الجديدة. هنتكلم عن الاختبار المسيحي، بس هاخد جزئية ونربط مع بعض اختبار يهودي متشدد مع الاختبار المسيحي، وأقرأ جزئية واحدة آية أو آيتين من غلاطية الأصحاح 1 من عدد 13. فإنكم سمعتم بسيرتي قبلا في الديانة اليهودية، أني كنت أضطهد كنيسة الله بإفراط وأتلفها، وكنت أتقدم في الديانة اليهودية على كثيرين من أترابي في جنسي، إذ كنت أوفر غيرة في تقليدات أبائي. ولكن لما صلى الله الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته أن يعلن ابنه في لأبشر به بين الأمم، للوقت لم أستشر لحما ودما. طبعا الإشارة هنا هي إشارة شاول قبل ما يكون بولس. فشاول قبل ما يكون بولس كيف كانت حياته؟ شنو الحصل في نقطة فاصلة في حياته؟ وشنو بيجا بعد كده في حياته القدام؟ وده بيقودنا على الاختبار المسيحي. فالاختبار المسيحي بيتكون من 3 أجزاء. لابد لأي شخص مختبر اختبار حقيقي لربنا يكون عنده الأجزاء 3 دي في حياته. أولا، كيف كانت حياتك قبل كده؟ وشنو حصل في حياتك؟ وكيف حياتك ماشى في الوقت الحالي اللي انت فيه اخذت الاختبار ده؟ واذا ما حصل انك تقابلت مع يسوع المسيح، ما حصل اختبرت الاختبار اللي بيتكلم عليه ولا الاختبار المسيحي، دي فرصة حتى تتعرف على هذا الاختبار. صلاة بولس الى اهل كورنثوس اصحاح 5 عدد 18 بيقول: اذا ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة، الاشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. فأنا بتخيل إن رسول بولس وهو بيكلم ناس كورنثوس كان في باله اللي حصل بالضبط معاه، كيف كانت حياته في الأول لما كان بيضطهد الكنيسة،

جامعة خلفية وثنية، ملحد، ما بتعرف ربنا خالص، ما عندك أي شيء بمقابلة مع الله، ولكن دي بنسميها حياة الماضي، الحياة اللي فيها لما أنا قمت اكتشفت إن أنا إنسان خاطئ. حتى وإن مارست بعض الطقوس الدينية وبعض الأمور الدينية اللي أنا عشت فيها عشان تقربني لله، اكتشفت إنه أنا شخص متدين أمارس فقط تقليدات أو ممارسات أنا أخذتها في حياتي في طفولة بتاعتي، أصبحت عادة في الحياة بتاعتي. إذن الاختبار المسيحي بيشمل ناس ممكن يكونوا متدينين قبل كده، وممكن يكون ما عندهم علاقة مع الدين، وممكن يكون عاشوا حياة أخلاقية كويسة جدا، تربوا تربية كويس في عائلات ممتازة، أو ممكن يكون عاش في أسر متفككة، ولكن كلهم بيقروا في النهاية بأنهم هدفهم واحد، هم محتاجين إلى علاقة مع الله. فحياة الماضي، أي شخص فينا عنده حياة الماضي، والاختبار المسيحي بيشمل حياتنا بتاع الزمان. شنو حياتك بتاع الزمان؟ شنو اللي انت عشت فيها؟ هل انت حاسس انك كنت عايش حياة كويسة، تربية كويسة، حياة محافظة، ولا كنت عايش حياة ما معروفة أخلاقيا ما كويسة، ولا كنت عايش حياة التدين؟ المهم لكل شخص فينا عنده ماضي، عنده ماضي مظلم، ماضي ما بيحب يمكن يتذكره. البعض الناس بيحاولوا انهم يفتخروا بماضيهم، بيحاولوا يفتخروا بالعمل زمان، لكن بالرغم من ده بيجي بيكتشف انه كان في فراغ في حياتهم، ما قادرين يواجهوا الماضي بتاعهم، بمعنى انه ما لاقين شيء يملى الفراغ ده، ما لاقين متعة حتى في وسط التباهي والافتخار باللي عندهم من في الماضي. فكل شخص فينا مهما كان ماضيه مظلم أو ماضيه مشرق، بطريقة ما بيجي في النهاية بيكتشف إنه هو في حاجة إلى الله. تخيلوا معي كيف شاول كان راضي عن نفسه، كيف شاول كان مبسوط، كيف شاول كان حاس إنه هو بيقدم خدمة رائعة لله، وهو بيمسك المسيحيين، وهو بيجر المؤمنين بدخلهم للسجن. لما هو بيلمس وبيتكلم في اختباره في فيليبي، كيف بيتكلم عن الماضي بتاعه؟ ماضي كان بيخليه يكون في مركز عالي، كان بيخليه يكون مقبول عند المجتمع بتاعه، كان بيخليه يكون شخص رائع وعنده مكان ومنصب في الديانة اليهودية بشكل يعني ما نقدر نتخيله. ولكن بالرغم من ده كله جاء اكتشف انه ده عبارة عن زبالة ما عنده أي لزوم، فشكل كده قال التجأت إلا إلى الرب يسوع المسيح وقبلته في حياتي. الاختبار المسيحي بيتضمن أنه لابد أن تشعر بهذا الفراغ، وتشعر أن كل اللي كان عندك إن كنت حاسس به أنه بيدي نوع من التفاخر، فزي الرسول بولس فهو عبارة عن زبالة. فإذا هل أنت بتدرك الماضي بتاعك كيف؟ شنو اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انك تتقابل مع الرب يسوع المسيح في طريقة ما، ربما وانت بتسمعنا واحد بيتكلم حسن، ربما في مؤتمرات، ربما في النهضة، ربما قراية الكتاب المقدس، ربما رؤية، ربما حلم، طرق كثيرة جدا تقدر تساعدك انك تقبل الرب يسوع المسيح. صلاة واحدة بس، جملة واحدة تعمل فرق في حياتك كلها، تقسم حياتك ما بين الماضي وما بين الحاضر والمستقبل، اللي هو تقول يا رب يسوع أنا أسلم حياتي لك، أنا أتقابل معك زي ما شاول تقابل معك، أتقابل معك مقابلة شخصية، أغفر خطاياي، أديني حياة جديدة، أنا محتاجك يا رب، أنت مت في الصليب من أجلي. الصلاة دي أو زيها حتنقلك إن كانت صادقة من القلب وإدراك حاجتك لله، حتنقلك من حياة الماضي إلى اختبار حقيقي في الرب يسوع المسيح. سؤالي ليك الليلة، هل عندك الاختبار ده؟ يعني هل فعلا جات لحظة وقعدت فيه قدام ربنا وحسيت انه في فرق في حياتك؟ متين الكلام ده؟ قادر تتذكر اليوم؟ قادر تتذكر بالتاريخ؟ ما مهم الساعة، لكن قادر تتذكر انه حصلت حاجة زي دي في حياتك ولا ما قادر تتذكر؟ لو ما قادر تتذكر او ما في، فرصة دي بتاعتك، فرصة دي بتاعتك انك تقر بأنك يكون عندك اختبار حقيقي لتنضم لعائلة الله وللشركة بتربنا بشكل حقيقي.

رجعنا لكم مرة ثانية بعد الترنيمة في الحلقة بتاعتنا. احنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا، انتظرونا في الحلقة الجاية بإذن ربنا. الرب معاكم.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارة الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: صباح الخير الأصدقاء المستمعين في كل مكان، أهلا بكم في صباح جديد، أهلا بكم في يوم جديد، ومرحب بكم دائما في راديو سمر، أهلا بكم دائما في برنامجكم الصباحي صباح بلدنا. تحية لكم من صديقكم هيثم حسن في يوم جديد، وتحية أيضا مقدمة من الأستاذة دكتورة كاميليا، وأكيد هي حتصبح عليكم، لكن خلينا نصبح على بعض كده من الصباح، صباح النشاط، صباح الحيوية، صباح الرشاقة، صباح الناس اللي بتعشق الصباح، صباح بقدرة الله، صباح بنعمة الله وبحكمته، ونقول لك الحمد دايما يا رب في كل يوم جديد، تدينا مراحم جديدة، حياة جديدة، عمر جديد، ونشكر الله كثير على إحساناته الجديدة لنا في هذا اليوم السعيد. سعيد جدا وتجدد لقائنا تاني معاك دكتورة كاميليا، صباح الخير.
2: يا صباح الخير هيثم، صباح الخير لكل المستمعين ومشاهدين راديو سمر، صباح الخير للكل، صباح جميل، صباح مشرق، صباح مليان بالأمل والتفاؤل، صباح كله فيه حاجة، كل حاجة حلوة، صباح ربنا بيدينا فيه مراحم جديدة وإحسانات جديدة في كل يوم، خلينا نستقبله بفرح كده وابتسامة
1: تفاؤل، تفاؤل نشاط وحيوية. في ناس بتعشق أجواء الصباح، والأيام دي الأجواء بدأت تتغير، يعني الشتاء بدأ يأخذ مكانته وبدأ يظهر يعني إمكانياته وقدراته، فيعني في بوادر كده خفيفة خفيفة، الجو بدأ يتغير، ونتمنى لناس شتاء طيب، رغم إنه في ناس ما بتعشق الشتاء، ناس بتحب الشتاء، وأنا من الناس اللي ما بمشي معه زي الناس.
2: يعني انت ما صاحبه،
1: ما صديق، يعني دي واحده من الحاجات، لانه شتاء حاجاته كثيره جدا جدا، فما بحب اللبس الكثير، يعني مش انك تلبسه باستمرار، لكن انه يعني لابس حاجه ثقيله ولابس اثنين وثلاثه، الموضوع قاعد يكون صعب بعض مرات، ما قاعد اكون متكيف معه. فلكن عموما يعني بيسمن الناس، الناس بتاكل كويس.
2: انا بالعكس، انا من النوع اللي بكره الشتاء وبحب الشتاء، يعني كده وكده، ليه؟ لانه الشتاء عشان انا ما بحب البروده، بس يعني الشتاء بس بحبه، ليه؟ لانه المزاج بتاع الدور بيكون رايق، يعني ما في سخانه صراحه، الجو بيلعب دور في المزاج طبعًا. ايوه، فالزول مزاج بيكون رايق طول الوقت.
1: يا رب أيام كده جاية قادمة جميلة، أيام كده طيبة جميلة نتمناها لكم، وفي مشوار صباح جديد أكيد دايما بنذكركم برقم التواصل، يعني ممكن تتواصل معنا على الرقم 0035976555 9، على الواتساب بالرقم ده لو دار تشاركنا ودار تكتب لنا رأيك. وذكركم كمان في الأسبوع ده المستمعين الكرام، حنشوف الحصاد، حنشوف الصفحة بتاعتنا، حنشوف الحلقات بتاعتنا شنو كان فيها والمواضيع كانت شنو، وأكيد الناس كانت بتتابع معنا، وحنشوف كمان شنو كان يعني مطروح على الصفحة بتاعتنا. وتحية لكل زول كان معنا الأسبوع ده وشاركنا وكتب لنا رأيه. طمنا كده من الصباح، وين انت بتسمعنا، من وين بتسمعنا، من وين بتشاركنا، من وين بتتابعنا، اكتب لنا. لو عايز تصبح على صديقك، لو عايز تصبح على اهلك اصحابك، وكمان دي حاجة جميلة، يعني انك انت ممكن تشاركنا بكل اريحية وتكتب لنا لو في سؤال، لو في اي حاجة على بالك. وكمان بنذكركم بانه يا اخوانا مترقبين ولا لا، متذكرين ولا إنه شهر عشرة عندنا لكم مفاجأة كبيرة جدا جدا. وزي ما قلت امبارح في الحلقة يا أخوان، هل بتقدروا تنقروا لنا كده يعني الناس دي النقار يعني زي من انقر كده، السودانيين بنحب الكلمة، شنو هي المفاجأة، شنو هي الممكن تكون في شهر عشرة بالنسبة لراديو سمر؟ يعني تتخيلوا كده الجاي على بالك شنو ممكن يكون الاحتفال ده، يعني رغم انه شهر عشرة ما يعني ما فيه مناسبات رسمية كده ولا حتى يعني الحاجات المناسبات المعتاد عليها، لكن يعني بخصوص راديو سمر يعني شنو ممكن يكون يعني بخصوص تاريخهم أو بخصوص رحلتهم الطويلة؟ فأنا يعني قربت أفكر لكم الشفرة، لكن ممكن تكونوا نقشتوها أو نقرتوها.
2: على في ناس أسكياء طبعا،
1: في ناس نقارين.
2: أيوة نقارين.
1: فصباحك خير، أتمنى صباحك ما يكون ملخبط وصباحك ما يكون مكركب، ودي صعب حاجة دكتورة لو صباح مكركب مقلب ملخبط مشخبط. في ناس كده صباحهم بيكون ما على بعضه، بيكون كده كيف
2: هو فعلا في اوقات ناس بتقوم من الصباح ده، احنا قلنا قبل كده انت بس مشي الحياه امبارح من الليله، ولما ربنا يديك صباح جديد في كل يوم حاول استمتع باليوم، يعني حاول من اليوم من الصباح قول يا رب انا بشكرك على اليوم ده وانا حعيش اليوم ده بكل ما فيه. واهم شيء ترتب افكارك وترتب يومك. لو انت رتبت افكارك، كتبت الحاجات اللي انت عايز تعملها ورتبت يومك، ما اظن لي حيكون في جوطة أو مشاكل.
1: مرات ما بنكتب لكن بنكون حافظين
2: يعني. أيوة
1: لأنه مختصرة. أيوة. أو هي بالعدد كده بالأصابع والإنتراكشن.
2: حتى لو كان يعني ما بقول الكتابة، لو أنت عارف نفسك حتعمل شنو يعني بيكون مريح، أحسن من أنك أنت بتستقبل اليوم وأنت ما عارف نفسك حتعمل شنو، حتتخبط بأي حاجة حتلقاك. لكن لو أنت منظم نفسك حتعرف نفسك، ما حتلقى يعني أي حاجة حتيجي ما حتشوشك. ليلة أنه أنا عارف الليلة أنا حصحى حامل 1 2 3 4، فأنت بتمشي منظم، عقلك بيكون منظم، أنت بتكون مرتاح.
1: يعني بتكون مرتب جدولك، بتكون مرتب نظامك عزيزي المستمع، وتكون عارف شنو المفترض يحصل، شنو المفترض يكون في جدولك اليومي صديقي العزيز. فمرحبك في صباح جديد، أهلا بك وأهلا أنت بتتابعنا في صباح بلدنا من راديو سمر. أتمنى أنك تكتب لنا من وين أنت بتسمعنا، من وين أنت بتسمعينا، من وين أنت بتتابعينا، ده شيء جميل جدا جدا. حلقتنا مختلفة الليلة، حلقتنا مميزة جدا جدا، حلقتنا فيها المهم جدا جدا. وقبل كده إحنا كنا بنتحاور في الحلقة دي، أظن فتحنا الحوار ده وناقشنا ولكن ما كملنا بعض المحاور. وأكيد في رحلتنا في الصباح ده هنكون إحنا وإنتو، لأنه في كانت تساؤلات كثيرة من بعض الأصدقاء. لكن خلوني أقول كده، في الحياة ما كل الناس حتتفق معا، ما كلنا حنتفق، وما كل الناس حتشوف الحاجة بالطريقة اللي بنشوفها بها. يعني أنا بشوف من زاوية وإنتي بتشوفي من زاوية، فإحنا الاثنين يعني مرات بنتطاقش في حاجة كده بنختلف فيها، وما كل اختلاف معناه هو إنه في زول غلطان وزول ما غلطان والتاني صح. مرات ممكن يكون ما هو الكلام الاثنين صح، وممكن الاثنين يكونوا صح، لكن برضو يكون في حاجة خفيفة كده مع بعض. لأنه يا أخوانا أنا من بيئة، أنا من ثقافة، أنا من عندي عادات وعندي طبيعة وعندي شخصية، وكل زول ربنا خلقه مختلف من التاني. الله ما نسخنا، الله ما خلانا كده نسخة واحدة. نحن مختلفين في تفكيرنا، في تربيتنا، في تجاربنا، في شخصياتنا، وحتى في الطريقة اللي بنعبر بها عن الزعل والحب والخوف. ثلاثة الحاجات المهمة، الزعل والخوف والحب، كل زول بيعبر بها عن طريقته الخاص. لكن السؤال الحقيقي، ليه اختلفنا؟ ليه أنا وإنتي ليه إحنا اختلفنا؟ ممكن يكون السؤال الأصعب، كيف نختلف من غير ما نخسر بعضنا؟ كيف عزيزي المستمع تختلف مع الصديق ده، مع الأخ ده، مع الأخت دي، مع أبوك ومع أمك، وقلنا الحاجة دي الحلقة الفاتت، لكن ما نخسر بعضنا؟ شنو اللي بيخلينا قادرين إنه نحافظ على بعضنا، متمسكين مع بعضنا؟ لأنه مرات المشكلة ما بتبدأ من الخلاف، المشكلة بتبدأ من الطريقة اللي بنختلف بها أنا وإنت، ودي مشكلة مهمة جدا جدا. ففي فرق بين التصرف ده زعلني، وبين إنت زول سيء انت زول، كعب انت زول وانت زول. فبنجي للحتات الحساسه اللي احنا تكلمنا فيها المره اللي فاتت، احنا بنخلي التصرف والسلوك بنمسك في الزول. اذا عزيزي المستمع، اداره الخلافات، لانه الحقيقه ما معناه اننا ما نختلف، الحقيقه انه نعرف نختلف ومع بعض ما نخسر بعضنا. في الحلقه دي حنقرب المسافه، حنختم حوارنا، هنتكلم مع بعضنا في محاور مهمة جدا جدا، وانت جزء اساسي من هذه المحاور. فدكتورة كميلة، اكيد يعني الخلاف زي ما اتفقنا وقلنا شيء طبيعي وكلنا بنختلف، لكن دارين نوصل لأرضية مشتركة.
2: ايوة، نحاول نحل الخلاف،
1: نحاول نحل الخلاف. فخلينا قاعد الكورة كده واطا ونسيب هنا، نخط الامور في الجوديه زي ما بيقولوا في السرار وفي العناقريب، والناس تتقبل وتمشي مع بعض. لكن يعني نرجع كده نعمل شويه تجميع محاور، تجميع افكارنا بتاعت المره اللي فاتت.
2: المره اللي فاتت احنا اول حاجه اتكلمنا عن الخلاف عامه، وعرفنا الخلاف هو شنو، وجينا تكلمنا انه زي ما انت قلت احنا ليه بنختلف. قلنا احنا بنختلف عشان شخصياتنا مختلفه، تجاربنا مختلفه، خلفياتنا مختلفه، واحتياجاتنا مختلفه، والطريقه اللي احنا بنشوف بها الامور ما واحد. عشان كده الاختلاف في الراي بيولد الخلاف اوقات كثيره. وتكلمنا برضو لما تبدا المشكله، المشكلة ما في الخلاف، لأنه الخلاف ده حاجة صحي جدا، إنه أنا أختلف مع الناس، أختلف مع أصحابي، أختلف مع ناس بيتنا، أختلف مع أقرب الناس لي، حتى أختلف في الشغل. بس اتكلمنا عن طريقة الخلاف، إنه إحنا كيف وإحنا مختلفين، إنه زي ما أنت قلت نختلف مع بعض بس ما نخسر بعض يعني. وتكلمنا كمان إنه وإحنا بنختلف، هل إحنا بنوجه اللوم والعتاب والكلام ده كله للشخص ذات نفسه، ولا لموضوع الخلاف، بنركز في موضوع الخلاف. تكلمنا كثير، وتكلمنا حتى عن خلافاتنا في البيت، وخلافاتنا مع أخواننا، وحتى وكان مع أبانا أو ناس البيت أكتر شيء في الشغل. الليلة حنتكلم، نحاول نضع بعض النقاط على الحروف، نحاول ما يكون بس إحنا بنتكلم عن مشكلة ونسيب الحل. عايزين الليلة نضع بعض الحلول، بعض الأرضيات، عشان ما نقدر نحاول نحل الخلاف، لأنه وقت كتير الناس بتعرف تختلف بس ما بتعرف تحل المشاكل يعني. في ناس بتفشل في حل الخلافات. فأنا أتمنى أنه الليلة من خلال الحلقة دي وإنت بتسمعنا يا مستمعين راديو سمر أو ناس البيت الكبير، إنه تشاركونا كمان في التعليقات، وتشاركونا وتكتبوا لينا أو تضيفوا لينا، وإحنا بنضع حلول لطريقة إدارة الخلافات، وإحنا بنضع أرضيات مشتركة، وضيفوا لنا وإحنا حنضيف لكم، وخلينا نعمل مع بعض.
1: أكيد، ودي الحاجة اللي إحنا بننتظرها منكم في هذا الصباح في الخلافات المختلفة. ويمكن دي الحاجات المهمة اللي إحنا محتاجين نبتدي بها. فمنو ما يعني سمع عن إنه الناس اختلفت؟ ما في زول ما سمع. ممكن الخلافات زي ما إحنا قلنا المرة فاتت برضو وصل لإنه الناس تفضي شركات، لإنه نجم كبير، فنان كبير، يسيب المنتج بتاعه والمخرج بتاعه أو المدرب بتاعه. يعني في خلاف الأيام دي، أو كثير من الناس متابعة كريستيانو رونالدو مع المدرب بتاعه، نجم كبير يسيب المنتخب ويمشي يرجع للفريق بتاعه بيلعب.
2: أنا كنت واقفة عند مو صلاح اختلف مع المدرب وما مشى، أيوة. وصلت لكريستيانو
1: يعني الناس تتكلم حتى إنه يعني في نجوم اتعادوا، العدو انتقلت، وحاجة صعبة جدا جدا لغاية ما إنه الحكومة نفسها اتدخلت، لأنه زول يعني بيضخ قروش في الدولة.
2: طبعا
1: عنده نقاطات قاعد تخش في الدولة يعني.
2: قام زول يعني نجم يعني العالم كله بيتفرج عليه، صح ما من سهل يعني.
1: طبعا، لكن تخيل الخلاف يوصل لدرجة إنه يعني أنت بتمثل دولتك، أنت بتمثل الوطن، تسيب تمثيل وتمشي وترحل. لأي مستوى ممكن يكون الخلاف ده وصل؟ بنسمع حتى في خلاف لنجوم عالميين كبار، مشاهير كبار جدا جدا، فضوا الشراكة مع الشركة الراعية بتاعتهم. يمكن يكون حتى يعني ناس عندهم أسهم في شركات مختلفة، حصل خلاف. الليلة الصباح يعني في إسرائيل السفارة القنصلية البريطانية يعني في مناوشات فضوا قفلوا الدنيا وراجعين. 20 ممثل للحكومة البريطانية يغادر إسرائيل بسفارة يمشي بلده والسفارة تتقفل بلمه في اليفط. يعني تخيل يوصل مرحلة إنه دولتين اختلفوا يعني سوء تفاهم أو نقل يعني دقال ودقال وبتاع وكلام زي كده، ودي مشكلة. فالخلافات حاجة أساسية في هذه الحياة، بنختلف لكن كيف نوصل لأرضية زي ما إحنا قلنا يعني مشتركة، أنا وإنت نخوت رجلنا فيها كده وندخ دي دخ رجل اليمين ودي رجل الشمال عشان نقدر. طيب حصل خلاف، نعمل شنو؟ السؤال ده ذاته مطروح ليك عزيزي المستمع، ليك يا عزيزتي المستمع، لو حصل خلاف هنلم الورق كأي زول يلم حاجات ويبقى خارج ويمشي، ولا في يعني طرق وسائل احنا نقدر نعمل، هنعمل شنو؟ يعني كده انا قاعد السؤال ده وانا قاعد مع المستمعين بعد كده نشوف رسائلهم شنو.
2: اوكي طيب لو حصل خلاف احنا مفروض نعمل شنو؟ احنا بنتكلم مع بعد الخلاف، خلاص اوريدي الخلاف حصل والمشكله حصلت وانا زعلان وانت زعلان وكلنا زعلانين. طيب حصل خلاف، يعني انا عايز اتكلم في ثلاثه نقاط. اول نقطه نوقف التصعيد، ونوقف التصعيد دي هنا انه ليه؟ انه ما نبدا يعني اول ما يحصل خلاف نبدا نتكلم ونكتر في الكلام ونحكي ليه ده ونعمل ده ليه، لانه اثناء الخلاف الناس لما تكون مختلفه وتكون زعلانه من بعض بيكون الموضوع بيطلع برا موضوع الخلاف، بيكون انك انت عايز تدافع عن نفسك، عايز تثبت انك انت صح طول الوقت. ففكره توقيف التصعيد ده ليه؟ انه انا ما ابدا اتكلم عن المشكله كأنها هي مشكله ما لها حل، وانه زول الثاني توتالي غلط وانه انا توتالي صح وانه هو ماله هو قال واحنا قلنا ليه، لانه اثناء الخلاف فعلا المواضيع بيكبر واحنا ملوك التصعيد.
1: طيب القاعد الصعد اكثر هو اللي في يده الـ الـ الـ الـ الـ عدم الخطأ، يعني مرات بيكون في الكفة الثانية أو الزول الثاني مرات ما يكون هو الغلطان، فمرات هو قد يصعد لدوافع أو ممكن يصعد لأنه هو يعني تكتمل له والكفة، يعني هو يكون هو المستحق أو هو البيدافع ويغلط الطرف الثاني. هل التصعيد قاعد يكون كده ولا بس لأجل أنه أخوانا ساهموا معانا في الحل؟
2: شوف لو انت جيت في اي مشكله، في اي مشكله دائما بتلقى بصاعد الموضوع ما هو الغلطان، ما هو اللي على حق، الطرف الغلطان دائما في اي مشكله، يعني 90% بتلقى بصاعد الموضوع هو الطرف الغلطان. ما ليه؟ لانه دائما الزول لما يكون على حق تمام بيهدى، لانه في النهايه الناس هتلف هتلف هتلف وهتيجي شنو ترجع لشنو لحقه أو حقه حيتجاب. فدايما بتلقى الناس اللي هم على حق هم أهدى من الناس اللي هم بيصعدوا. البيصعدوا ديل هم عايزين زي ما انت قلت يرجحوا الكفة أكتر، يعني يحاولوا الناس يجذب رأي الناس للكفة بتاعته بحيث انه هم يفهموا هم يقفوا معاه، يعيش دور الضحية، للأسف يعيش دور الضحية، يحاولوا يغلطوا الزول داك، يحاولوا بدعه. لكن لو جينا هدينا في الحقيقة حنلقى انه هو اللي بيصعد الموضوع ده زول اللي الفارغ، فهمت؟ يعني زي كأنك شايل حلة وبتدقدق فيها، عامل إزعاج في الفارغ، فهمت؟ دايما معظم الوقت حقيقي الناس اللي بتصعد هي الناس اللي هي في الطرف الأضعف دايما. لكن لو احنا بنصعد الموضوع تصعيد إيجابي، يعني شنو؟ انه انا بحاول، انا هنا بتكلم عن التصعيد، ما انه انا امشي احكي لزول عشان هو يتدخل يحل معايا المشكلة، لا، انا بتكلم انه احنا هنا بنكورك وبنشاكل وبنكبر الموضوع وبنطلع برا إطار المشكلة والخلاف وبنحاول نعرض زي ما بقول شنو، نعرض عضلاتنا ونعرض قوتنا بحيث إنه أنا عايزة الناس تقيف معي أنا، فهمتني؟ أجذب انتباههم أنا يعني. لكن لو أنا بتكلم على تصعيد أو إنه أنا امشي احكي لزول، لا، ده جزء من ده، ممكن يكون جزء من الحل انه انا مش اتكلم مع زول لو انا وصلت لحته ما قادر اتفهم مع زول قدامي. لكن انا هنا بقصد انه التصعيد هنا ده للناس اللي بيكبروا الموضوع، ويعني خلاف بسيط شديد بيمشي يكبر الموضوع يطلع برا الموضوع ويعمل لنفسه هو دور الضحيه، ولا الحاجه دي لازم نوقفها، لازم نصل انه اوكي احنا مختلفين لكن التصعيد اللي انت بتعمله ده ما ما ما في صالح.
1: هل مرات بنحتاج انه نهدى من غير ما حتى نبتدي في حته التصعيد، او حتى انه احنا نحجم المشكله وندخل شركاء جدد في الفكره، رغم انه ممكن مرات لانقاذ الموقف او لانقاذ الخلاف او لانقاذ يعني ما يتم انقاذه، لانه الموضوع ممكن يكون كبير جدا جدا. فمرات قد لا يكون مفهوم، يعني قد لا يكون يعني اصلا في خلاف، او قد لا يكون يعني في مشكله اساسيه مرات احنا نفسياتنا. ودي مرات بتحصل لأقرب الناس، يعني حتى في علاقتهم البسيطة بيناتهم مرات حاجة حالة نفسية، مرات حاجة كده بس في ناس في عندهم
2: يعني هرمونات دي
1: فجأة تلقاه قلب الدنيا، وذات الطرف الآخر بيكون مستغرب. ودائما ده بيكون في العلاقات العاطفية، دائما ده بيكون في حتى بين الأخوان، حتى بين الأزواج مرات في تقلبات، يعني أنت علم نفس وعارفة الكلام ده، فدي برضو دائرة تفاهمات. ولا أنت رأيك شنو
2: في العلاقات؟ شوف، كل ما كان اتنين قريبين من بعض عاطفيا كانت الحساسية بيناتهم أكبر. يعني أنت ممكن تحل خلافك سريع جدا مع مديرك، مع صاحبك في الحلة، مع زميلك، مع كده، مع أي زول لقيته ممكن حاسة تلقى زول في الشارع تختلف معه بعد دقيقة يهدوكم كده تقول له يا أخ معليش أنا آسف كده. لكن ليه؟ لأنه ما بيربطكم أي حاجة عاطفية، ما في أي مساحة يعني علاقة عاطفية بيناتكم. لكن أيوة، فعادي الزول دايما بيكون منطقي في الحتة دي. لكن طالما بنخش للعلاقات العاطفية عشان الحتة العاطفية والحتة بتاعت المشاعر، فبتبقى الحساسية والاحتكاك صعب. عشان كده الموضوع بيبقى أصعب من إنه هو يكون خلاف عادي، بتبدأ تخش في حتات تانية. تمام. لكن فكرة إن إحنا نهدى دي واحد محيات من أدوات وقف التصعيد، إنه أوقات كتير إحنا بنحتاج في الخلاف زي ما قلنا مرة فات، إنه أنا لازم أهدى أخذ وقت عشان أرجع أتكلم. وفي فرق كبير بين إنه أنا أهدى وبين إنه أنا أمارس الصمت العقابي. طبعا الصمت العقابي إنه أنا ما عايز أتكلم في الموضوع، وزي ما قلنا أهرب أمشي. الصمت العقابي هو هروب، ما عايز تتكلم في الموضوع، كأنك بتعاقب الشخص اللي قدامك، كأنك بتحاول تقول له انه يعني احتياجاتك ولا كلام اللي انت بتقوله ده بالنسبه لي ده كله ولا يسوى حاجه. لكن انه انا اهدى معناته انا باخد مساحه وانت بتاخد مساحه، بنهدى فيها مع بعض. تمام. وشنو انا اهدى؟ خليني اهدى وحنرجع نتكلم. دي دائما الجمله بتكون كده، مش انا اهدى بس نرجع شنو نتكلم، يعني حنرجع تاني لنقطه الخلاف وحنتكلم فيها.
1: يعني احيانا الصمت ما حل. مرات في من يقول انه تصمت ويمكن ما يقول ها هربة، الصمت ده ممكن ما يكون ها
2: لا
1: هربة.
2: ما انا قلت هنا، انا حددت انت بتصمت صمت، هل انت صمتك ده بتحدده بتقوله عادل يا خلونا نهدى خلينا نسكت حسا وبعدين حنرجع نتكلم في الموضوع. هنا هنا الفرق شنو اوريك؟ الفرق انه لما انا يكون بيني وبين جول خلاف واقول له اديني مساحة تمام وحنرجع نتكلم، هو لو ما تم خلافه ما تم مشاكله حياخذ شنو؟ حيحس بالامان انه لا الزول ده حيشنو
1: يرجع،
2: حيرجع وحيجي شنو يتكلم، ما حيتجاهل الحاجات اللي انا دايرها او ما حيتجاهل انه هو يسمعني، ححس انه انا مسموع نوعا ما، ححس انه انه انه انا مقبول في اللحظه دي، ووقتها حاخذ انا ذاته مساحه انه انا اهدى. تمام. لكن اذا كان لا الصمت ده صمت عقابي او حاجه متعود على بيهرب وما بنفتح الموضوع تاني، هنا تبقى المشكله. ده الفرق بيناتهم.
1: رأيكم شنو المستمعين الكرام في النقطة الأولى اللي احنا تكلمنا فيها، إذا حصل الخلاف ماذا بعد؟ يعني قاعدين تمشوها كيف؟ قاعدين تديروها كيف؟ فهل بيكون ها هربة موجود وكمان في صمت حصل؟ يعني انت في ناس بتقول أنا عاقبه أنا أؤدبه بالصمت وأنا خليني بس أؤدبه بالصمت.
2: أيوة.
1: بتكون في تحركات يعني لايك مغرسة كده، رغم انه انت يعني عارف يعني انتباه الزول ده وتحركاته، يعني دل الغرامين دل الناس ده في الحب. فمرات بيكون حتى في تحركات وفيها نوع من المراقبه والمتابعه لكن في صمت، فكانه عقاب ليكي طالما انك انت يعني انت غلطتي وحضرتك ما دارت تجي تقولي معليش وما دارت تعتذر. وحنتكلم عن النقطة بتاعت ثقافة الاعتذار دي. أو مرات في طرف لا يعتذر، في ناس لا يعني موضوع الاعتذار ده أنا آسف ده حارة شديد ما بتطلع منهم. لكن يعني الصمت المرات كثير من الناس يقول لك يا أخي لو حصل خلاف أصمت، وفي ناس بتتفق جدا جدا بتاع انه الصمت مرات تأديب عقاب.
2: عشان كده يسموه الصمت العقابي.
1: فانت مع ياتو يعني لو حصل خلاف، ويعني في حياتك الطبيعية قاعد تعالج الخلافات كيف؟ قاعد تعمل شنو مع الخلافات؟ تفضلي. انا شايف
2: انا عايزه انا عايزه اقول يا جماعه، انا عايزه احذر من موضوع الصمت العقابي ده. الصمت العقابي وانت بتمارسه على الشخص بالعكس انت ما بتعاقبه، انت بتبعده عنك، تمام؟ ليه؟ لانه انت بتضع عليه ضغط زياده، وهو ايوه بالضبط. وهو لما يكون خلاص عايز يحل المشكله، وهو هيدا عايز يحل المشكله، يلقاك انت مرافض الكلام ده ومركب سماعاتك وما عايز تتكلم وما عايز تفاصل وما عايز تحكي، انت كده بتنفره. بعد كده ممكن تجي راجع لما انت تحس انك انت خلاص اوكي انا ادبت الزول ده وكده، وجيت راجع قدرت تحل المشكله تلقاه ما فيش اصلا، هو خلاص مشى، تمام؟ فالفكره انه انت بتعاقب منه، انت بتعاقب نفسك، حتلقى نفسك بتعاقب نفسك وما وانت ما داري. يعني ثاني حاجه انا عايز اقول، اذا احنا تكلمنا في حته العلاقات، للاسف الناس بقت تموف اون بطريقه سريعه شديد، تمام؟ يعني ما عندهم زمن. يعني ما يعني الناس زمان الصمت العقابي لا والبيت تبكي وشنو ما بعرف داك والقصص دي، حاليا لا، انت دار تعمل صمت عقابي، هي بقت فاهمه ليه؟ لانه الناس بدت توعى فهمت للحاجات وحتى للمسميات، يعني عارفه يعني شو صمت عقابي، عارف انت بتمارس عليها شنو، وعارف الضغط اللي هي بتعرفها شنو. البيت بقت للاسف جاهزه، يعني هي بتخش اصلا علاقه جاهزه. أنا اول حركه منك طوالها حتى
1: انا ما قريت حاجه زي دي بالمناسبه، قعدت اتذكر حاجه زي دي كمان. وكل الناس اللي بيسمعونا انه واحد كتب تعليق كده كان جميل، قال وين بنا زمان.
2: ايوه
1: البنت زمان كان يعني تنتظرك تفتشك وتبقى فيها تقيل، لما شفتها يعني في يعني في حاجات بتقدم.
2: أيوة أيوة أيوة.
1: من تنازلات وحاجات زي دي، لكن قال لي يا مات دي ما في أزول. أيوة. تقبل كده في أيوة. غيرك بيجي
2: عشان كده. يعني موضوع صمت العقاب ده انا شايفه موضوع
1: فاشل.
2: أيوة موضوع عشان تحل مشكلتك تاخذ مساحتك تبعد شويه لكن باتفاق والناس ترجع. اوكي فدي واحده. في نقطتين تاني في موضوع حل الحاجه الثانيه انه احنا نحدد المشكله الحقيقيه
1: تسميتها.
2: ايوه يعني بعد ما وقفنا بعد ما وقفنا التصعيد، يعني انا عندي احل المشكله، اوقف التصعيد، نحدد المشكله الحقيقيه، وبعد كده نفصل بين المشكله والزول، تمام؟ او الشخص. تمام. لما نجي نحدد المشكله الحقيقيه، ليه؟ لأنه ممكن المشكلة تبدأ في اختلاف في الرأي، لكن بعد 5 دقائق الموضوع يصل لشنو؟ للشخصية، تمام؟ يعني نفترض، عشان أنا بتأخر كثير دائما، مثلا أنا تأخرت، أوكي؟ المشكلة الحقيقية تأخيري في الليل، يعني في اللحظة دي أنا تأخرت، الخلاف ليه انت تأخرتي؟ عشان كده بعد شوية شنو يطلع الموضوع، انت اصلا اساسا ما ملتزمة، والزول اساسا لما نكون وشخصيتك اساسا، فهمت؟ يعني احنا طلعنا من برا انه اللي حصل تأخير حاليا، تمام؟ ومفروض نحل الموضوع ده، او يعني نحاول ننتقل للحل، طلعنا دخلنا في الشخصيات، وانت بعد شوية اسرتك، وانت اساسا شخصيتك، وانت السنة الفاتت، بنبدأ نكبر المواضيع بطريقة ده. فإحنا لو ما حددنا المشكلة الحقيقية المفروض نحلها، حنلقى نفسنا بدخلنا في 20 مشكلة ما وقتها. أول حاجة ما وقتها، تاني حاجة ما كلها حتتحل، أوقات كثيرة ما بنقدر نحل كل المشكلة في نفس اللحظة، عشان كده بنحتاج إنه إحنا نحدد مشاكلنا ونحاول نحلها واحدة بواحدة.
1: دي المشكلة الحقيقية كمان لغاية هسي، وكلنا إحنا واقعين فيها بصراحة، لما نجي دارين نوجه أو دارين نصحح أو حتى دارين نتكلم ما عن السلوك أو عن التصرف، قاعدين نجي على الإنسان كذات، يعني إحنا نجي في الحتة دي وبنهبش حاجات ممكن حتى حاضرة وماضية، يعني دي من أصعب الحاجات، وبنتكلم يعني حتى في الأفعال الماضية اللي هو ارتكبها، بنرجع الحتات حساسة جدا جدا، وزي ما انت قلت قبل شوية نجي الحتة انك انت اصلا ما نافع، انت ما حتتغير، وانت اصلا وفصلك واصلك، حنجي بعد شوية بيتكم زي ما انت قلت قبل شوية، ونبتدي نجرح ونعمق الخلاف، فما بنقدر نتكلم في حتة انه السبب شنو وراء التأخير، ما بندي العذر على انه الزول ده الاخر شنو. مرات ممكن حتى نحاول يعني نغطي الموضوع ده بكذبة، بأنه يا أخي حصل مشيت البيت ودخرت في البيت وكلام، رغم أنه الكلام الممكن يكون صحيح مرات الجواب الصح أو كلام الحق هو بيحررك،
2: بينخزك
1: لو أنت قلت الحق الحق بيحررك. ليه إحنا بنخاف؟ بنحاول أنه برضو نحل الموقف بطريقة ممكن تكون يعني ذكية مننا، لكن بي بي بنلقى يعني قفلة كده صعبة جدا جدا في أنه إحنا ما قدرنا يعني نستقبل أو نقول الكلام ده. فليه إحنا دايما في الحتة بتاعت حتى ده بيحصل في البيت بين الأخوان في البيت بين الأم والبنات مثلا لكذا مواقف حصلت منها، فلما تجي تعالج الأم الحاجة دي ممكن تسيء للبيت نفسها، يعني تسيء لبيتها بتصرف بكلام جارح وكاسر جدا جدا، ويحصل العقاب الصمت العقابي ده الصعب بين البيت وأمها.
2: أيوة أيوة.
1: بين الولد وأبوه يعني حتى لدرجة إنه التاني بسلم على ودي الحتة الحساسة اللي إحنا تكلمنا فيها المرة الفاتت، يكون في صمت عقابي داخل البيت، لا بيأكل لا هي بتأكل. يعني حتى يعني حتى بين الزوج والزوجة مرات ده ما بيحصل، كل زول في قالب بناهم. فالصمت العقابي ما بعيد حتى بين الحبيبي، لكن لأقرب
2: الناس. أيوة.
1: الناس. أيوة. والحتة الحساسة جدا إنه إخواننا تعالوا نفرق بين إنه التصرف بين إنه نلمس الحتة الحساسة جدا نبتدي نتكلم في الزول ونقول لك كلام صعب جدا جدا.
2: yeah.
1: دي حتة خطر جدا جدا. أسمح لنا وأسمح لنا نأخذ بعض الرسائل ونشوف المستمعين، نشوف المتابعين، الناس الجميلة، الناس اللي بدت معانا المشوار. بنقول لكم صباح الخير. ناس اللي انضمت لنا نهاركم سعيد، يعني احنا خلاص صبحنا من قبيل وخشينا في المحاور، ومرحب بوجودكم، اهلا بمتابعتكم وبمشاركتكم معانا. خلونا نبتدي بالغاليين، نبتدي باوائل الناس اللي بدت معانا. اول صديق بدا معانا توني عبد السلام. صباح الخير عليك يا عبد السلام، وتحيه طيبه ولكمان زوجتك هاجر، بنقولها صباح الخير عليكي. وأكيد طون أنت في الشغل، يعني أنت بتدير، يعني أنت عندك مسؤولية وكمان شخص يعني خادم. طوني إدارة الخلافات، يعني لو حصل خلاف، طيب حصل خلاف نعمل شنو؟ الأمور قاعد تمشي كيف؟ إذا كان مع الموظفين، إذا كان مع الزملاء، إذا كان في البيت، محتاج مشاركتك، نحتاج رأيك. الأستاذة كولين، صباح الخير عليك يا أخت كاميليا، دي أختك صح؟ مفروض تكون. قول صباح الخير هيثم وكاميليا، مرحبا بك، كأنه ما أختك.
2: لا أنا فكرة نايمة.
1: كلهم مبسوطين إنه يعني المرة فاتت ما أنا دي ما فتنة، أنا ما حفتني، أنا ما أدرى يعني دار أخلي أرضية تكون.
2: لا هي عارفة أنا قلت شنو، عارفة أصلا ده أصلا بقوله لا فوش. أنا ما بدافع لك، أنا بقوله لا أساسا.
1: يا كولين صباح الخير عليكي، ليكي وحشة بصراحة، زمن طويل يا أستاذة كولين، ربنا يديك العافية وأنت في المدرسة مع الشباب الأطفال. تحية ليكي، ودائما أكيد يعني كولين من الشخصيات يعني بتحسبها مرات ما بتصبر، مرات بتصدم. فكولين يعني انت عندك كثير من المواجهات وكلام كثير، فانت بتديري برضو، بتواجه امهات ابهات في المدرسه اولياء الامور.
2: ده حته صعبه صراحه،
1: صعبه شديد.

0: وإطلالة جميلة صراحة حقيقي. حبيت موضوع الحلقة ومتحمس لهم. شاركنا طيب, شفت الحماس ده, احنا ما دارين مساكن
1: لكن
0: دارين أفكار ودارين تشاركنا وتقول لنا. الأستاذة سوسن محمود, صباح الخير عليك, بتقول صباح الخير عليكم الأستاذ هيثم والأستاذة كاميليا. من غير ما أعرف الموضوع الحلقة بجد اشتقت لكم ولكل تيم راديو سمر, كونوا بخير. وإحنا كمان صراحة أستاذة سوسن محمود غيبة طويلة, الحمد لله على السلامة وطمنين على إنك أنت بخير, وطالما إنك دخلت معنا أنت بصحة وعافية, كمان بننتظر مشاركتك في الحلقة. الموضوع شيق, الموضوع جميل, وأكيد في خلافات, يعني ما في زول ما بيتابعنا ما بيسمعنا إنه ما بيتكلم وبيواجه مشكلة كبيرة, إنه مثلا خلافات كثيرة, ما بعرف أحل خلافاتي, ما بعرف أواجه, ما بعرف أحل. فقولي لنا, هل من رسائل أستاذ؟
1: أيوة, عندنا كالو بدوي بيقول, كالو بدوي كوة بيقول صباح الخير أستاذ هيثم والدكتورة كاميليا, موضوع شيق, ربنا يبارككم, ربنا يباركك كمان وصباح النور. وعندنا قدورة ود ناصر,
0: يا سلام يا عليك,
1: البيت, البيت الكبير, بيقول صباح الخير وصباح الأمل وصباح يدخل البهجة في نفسك بقدوم يوم جديد مليء بالمحبة ومن مع أشعة الشمس الجميلة وجلسة تناول فنجان القهوة مع الأسرة والجو الحلو, جو الشتاء الصافي, ومن حولك تفوح عواد البخور لتزيين المكان والأحلى لحظة طلتكم اللي بتسعدنا كثير, ونندح معكم بالمتابعة الشيقة وحلاوة الموضوع وسرد الحديث العذب والمزاق مع الأستاذ الأنيق المتمكن هيثم, كمان طلت الدكتورة الأميرة ذات المنطقة الحلو اللي بيشد انتباهك, زان الثقافة ذات الثقافة العالية والضحكات, أو ده كله لك الضحكات الجميلة, شكرا كثير, شكرا كثير, الضحكات الجميلة الدكتورة كاميليا المكملة الجمال والثقافة, ليس غزلا ولكن هذا حقك, متعكم الله بالصحة والعافية وكل طاقم الراديو السمح الأصبح جزء من حياتنا وبيتنا الكبير. الموضوع حلو جدا فعلا, هناك أشخاص ينتقدوك في أي شيء وهي حالهم, ده حالهم, يعني دائما الاختلاف مع الغير على أنه هو الصح والفاهم والعاقل بيمشي كلامهم عشان المؤسسة اللي انت فيها تسير, ومرات انتوا الاثنين كلامكم صح, وفي النهاية نحب بعض ونحترم بعض ونتناقش بكل أريحية, وأكون عندك ويكون عندك أسلوب الخطابة وإقناع الغير. لكم كل الشكر والتقدير أحبتي, عبركم أحيي كل الأصدقاء المتابعين لراديو والمجملين الحلقة, عبركم أحيي كل الأهل بقرية الحمداب الجزيرة وهم مع بدايات الحصاد, نتمنى لهم الخير الوفير وتقبل تحيات الزوجة مزاهر والأخوات أريج وإسلام ولكم كل حبي. والقدورة يعني أول حاجة شكرا على الكلام الجميل اللي أنت قلته صراحة, يعني أنت لو قلت شو أسعدت قلبي صراحة, واليوم بتاعي كله حيكون أنا بس بتذكر الكلمات دي, وكل ما أحس أنه أنا إذا أقول شو مزاجي ده حتذكر الكلمات ده حتحسن مزاجي. ونشكرك كمان على مشاركتك في الموضوع, ووصل تحياتنا للزوجة وللأخوات مزاهر, وزي ما قلت نصلي أنه الحصاد يكون وفير وأنه الناس تقدر تشوف نتيجة التعب اللي هم تعبوه, وأنه ربنا يبارك لهم في الحصاد بتاعهم.
0: والقدورة يا أخي كده قل لنا هم بيحصدوا في شنو يعني حاليا في الحمداب, يعني في زراعة, في محاصيل طلعت, يعني شاركنا كده ونفرح معاك, يعني زرعتوا شنو والناس زرعت شنو يا قدورة. وزي ما قالت دكتورة كاميلا, نتمنى حصاد, يعني حصاد خير للأهل والناس تفرح, و يعني زمان كان في نشيد ولا هو كان هي نزل المطر
1: وكبر الزرع
0: وفرح أهل البلد.
1: أيوة
0: كبر الزرع,
1: ده كان زمان
0: سنة كم ده؟
1: أيوة أنا غريب إنه أنا حصلته. أيوة كبر الزرع وفرح أهل البلد والكلام.
0: الحصاد جميل, وأكيد أكتر ناس بيكونوا سعيدين ناس القرى, ناس الأقاليم.
1: أكيد طبعًا.
0: الخضار جميل. أنا قبل كفترة بالمناسبة كنت بشاهد فيديو كده في نيرتيتي, هي مدينة جميلة جميلة جميلة.
1: أيوة معروفة.
0: طبيعة خلابة, يعني حتى الحجار والقطاطي قاعدة كيف, والناس بتنزل يعني من حتة عالية لحتة تحت كلها خضار, يعني السودان
1: لا السودان صراحة لو الزول لف فيهم يعني من أجمل بلاد العالم.

0: العالم صراحة يعني.
1: ربنا يجيب السلام يا أمين. ربنا يغير أمين. الأحوال والأمور تستقر ونرجع والناس تزرع يا قدورة. صراحة نقلتنا كده ونتمنى لكل الناس اللي بتزرع في الجزيرة, الناس اللي بتزرع في القضارف, الناس اللي في الفا, والناس اللي يا. بتزرع في المناقل
0: الفولة
1: الفولة يعني يا. باسم منطقتها
0: يا.
1: أكيد طبعا. الزنجي الزنجي بيقول صباح الخير أسرة يا. البيت الكبير, يعني هو الأطلق
0: يا.
1: تقريبا هو الأطلق أيوة أيوة هذا اللقب يا. الزنجي فتستحق صراحة يا الزنجي كل التقدير والاحترام. بيقول أسرة راديو سمر صباح الوعي والنضوج لكل السودانيين. الاختلاف ما عيب, أسمعوا الكلام ده كويس, العيب إننا نخلي اختلافنا سبب العداوة والفرقة. تخيل عداوة وفرقة يعني لدرجة إنه نكون أعداء في هذا الخلاف رغم إنه يعني كده يقولوا لنا السبب اللي بيخلي الناس توصل للعداوة وتتفارك. علامة استفهام كده وننتظر مشاركتكم المستمعين الكرام. وبيقول الوطن أكبر من انتماء انتماءاتنا وأغلى من خلافاتنا, والناس الواعية ما بتقيس بعض بمدى اتفاقهم بل بمدى احترامه لبعض. خلونا نختلف بعقولنا ونتحاور بخلافاتنا ونتفق على مصلحة السودان لأن البلد ما حتنهض ما
0: بتنهض أيوة
1: ما بتنهض بالإقصاء, بتنهض بالوعي والعقل وقبول الآخر. حقيقة انتوا رأيكم شنو في الكلام ده؟ والكلام ده حقيقة كثيرين لما سو ويقف عند النقطة دي, نقطة إقصاء الآخر والتفرقة وعدم قبول الآخر والتمييز والكلام زي كده. أنا من الشباب أنا من شباب كرور أمبدة. يا سلام يا سلام لكل زول بيسمعنا من أمبدة
0: كرور. يا
1: إخوانا كده يعني الجونات في الغنى بيقول المناطق, فلما نسمع منطقته بيفتخر
0: طبعا.
1: لما نسمع المنطقة بتاعته بتلقى يعني الناس بتنطفط, ناس بحري ناس
0: شرقني
1: والأيادي فوق والحاجات بيحمسوا الناس. فأحي كل الناس اللي كانت وما زالت هي موجودة في أمبدة كرور, وفخر يا الزنجي إنك تكون من المنطقة دي, تكون من الناس الموجودة في المدينة دي. وكل الناس يعني من العرض كده الحاد يعني سوق ليبيا ورا كده وانت ماشي
0: جبرونة
1: والكلام الجميل. تحية ليكم ولكل الأهل لكل الناس يعني في السودان وفي كل شارع في بلدنا السودان. صباحكم محبة والسلام وربنا يحفظ السودان وأهله. يا رب يحفظ السودان وأهله. لكن يعني كلامك يعني عميق صراحة, هبش نقاط جميلة جدا. العيب إننا نخلي اختلافنا سبب للعداوة والفرقة. يعني الحرب وكثيرين الليلة خطابهم الأول والأخير إنه داء وده الكراهية القبلية العنصرية والتمييز, خطابهم عداوة الآخر, غرس الكره بيناتنا كسودانيين, قتل الآخر, استبداد, استعمار الآخر, عدم اتفاق, عدم جلوس للطاولة. وكل ده أثر حتى يعني في الجيل اللي ما كان عنده ذنب في الحرب. في ناس كثيرين بيقول لك يا أخي الحرب دي واحد واثنين وثلاثة, إحنا ما عندنا فيها. ليه إحنا بنعادي بعض؟ ليه إحنا خشينا في العداوة دي للدرجة دي؟ رغم أنه يعني في حاجات كثيرة أسباب الرئيسية اللي أدت إلى هذا الحرب, وبنعترف بهذه الحقيقة. الله عليك يا زنجي وكتر خيرك وبنحييك جدا جدا. في صديقنا أيضا فرح صديق بيقول صباح النعم الأستاذ هيثم والأخت المباركة كاميليا, موضوع شيق خالص. كثير من الناس بيزعلوا مننا من غير أي سبب, من غير أي سبب. كلام ده قلناه من غير أي سبب بس ساكت كده يعني ما عارف. في ناس بتقول يعني في ناس كده بيقول لك ده حسد غيرة و كلام كثير جدا جدا من غير سبب. فمن غير سبب دي حلوها كيف؟ دي صعبة صراحة. يعني زول يزعل مني من غير سبب بس يقفل الباب في وشي, يعمل بلوك. الأيام دي بلوكات
0: كمية. بلوك من أي حتة,
1: من أي حتة. فالبلوك قاعد يوجع, البلوك قاعد يألم, البلوك قاعد يرسل رسائل صعبة جدا جدا. في رسائل تانية كاملية وإحنا نرجع للمحور بتاعنا التاني نحن نتكلم فيه.
0: اقرا ولا نرجع؟
1: تفضلي ممكن نشوف رسالتين وهم اخر رسالتين.
0: في في النذير محمد يوسف محمد بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم ولكل مستمعين راديو سمر، دائما برامجكم جميل. لما يحصل الخلاف نصبر ونهدى شوية ونصالح بعض. طوالي عبركم برسل تحية لمقدمات إذاعة بلادي الأستاذة فاطمة إيدام والأستاذة فاطمة الزهراء، وتحياتي لمقدمات إذاعة FM 90 الأستاذ عبد البار العجلي. المفروض وجعلي العجلي كان نذير. فعلا إحنا محتاجين إنه خلافاتنا نصبر عليها، نديها وقت ونحاول نهدأ إحنا عشان نقدر نحل الخلاف. وأتمنى إنه كل الأساتذة يكونوا سمعوا تحية عبر راديو سمر. في عندنا تاني أبو سعاد بيقول صباح الخير والسعادة والأمل بإذن الله. صباحك خير. منى حسان من أستراليا، بتقول إن هي من أستراليا. أهلا بك يا منى، صباح الخير من أستراليا وصباح الخير مننا ليكي. عندنا تاني إيمان بتقول صباح الخير عليكم، صراحة موضوع مهم جدا، إن شاء الله نقدر نستفيد وتكون إضافة حقيقية، سعيدة جدا إنه أكون بيناتكم. حقيقي وإحنا مبسوطين يا إيمان بوجودك بيناتنا، وأنا أتمنى كمان إنه أنت تضيفي لنا حاجات، يعني إحنا نضيف لك وإنت تضيفي لنا، لأنه إحنا ما بس يعني إحنا ما إحنا بنديكم دائما، لكن إحنا كمان بناخد منكم أكتر. أتمنى إنك تتابعي وتدينا رأيك ومشاركتك من خلال اليوم. خلال في يحيى صابر
1: صابر
0: بيقول خليكم جادين شوية ونطلع من المجاملات ونخش في الموضوع. ممكن القاعدة تتحول لريتش عالمي لأنه موضوع حساس جدا وبيلمس حاجة عند أي سوداني. أوكي طيب يا يحيى، ما حنزعلك خالص، تمام. حنكون جادين بس، لكن حتى وإحنا بنتكلم في المواضيع الحساسة أوقات كتير بنحاول يعني نبسط المواضيع بابتسامة خفيفة بضحكة ظريفة طالعة من القلب، ما عشان إحنا ما جادين، لكن عشان أوقات كتيرة يعني عشان نوصل الموضوع عشان الناس تستقبله لازم يكون بطريقة مرنة وكده. صح الموضوع حساس جدا، والموضوع بيحل فعلا لو إحنا عرفنا كيف نحل خلافاتنا بنقدر نوصل صوتنا لناس كثيرة، وده اللي احنا عايزينه، انه صوتنا يصل لكل سوداني ومش بس سوداني، لكل العالم. انه احنا نرجع نحل خلافاتنا بطريقة تخلينا ما نخسر الآخر وما نتعب من بعض حتى وإحنا بنختلف في كل مرة، لأنه أنت ما بتختلف مع زول مرة واحدة، لكن وأنا بحل الخلاف لازم أنا كمان أكون فليكسبل، أكون مرن، أكون أنا بحل خلافي بابتسامة، يعني ما أكون إنسان دايما حاد. تمام.
1: في كلام قالوا علي أحمد صباح الخير عليك وتحية طيبة، قال كلام مهم جدا. الزول اللي بيفهم الاختلاف ما بيزعل، الزول اللي بيفهم الاختلاف إنه شيء طبيعي ما بيزعل، واللي بيفهم إنه ده مجرد رأي يعني ده خلاف، أنا قلت حاجة خلتك تزعل. لكن خلينا نرجع للقرينة، نرجع للسبب، نرجع لإنه شنو أساسا في الفكرة إنه يا أخي خلاك تزعل. وزي كلام اللي قاله قبل شوية صديقنا، في ناس بتعال من غير سبب. فيلا ده أنا أتعامل مع ده كيف؟ فمرات حتى إنه يعني أنا كل التسهيلات بعملها بحيث إنه أنا أفهم شنو السبب، شنو السبب يخليكي، غير ما إنك أنت قلت قبل شوية الهرمونات، يعني حتى المرأة نفسها مرات في متغيرات كثيرة هي ما بتتفهم. ما بتتفهم لدى الراجل، لكن كنساء بيفهموا بعض، لكن كرجل يعني الحاجة دي مرات ممكن تكون بمفاهيم كثيرة، يعني استفهامات كثيرة جدا جدا، يعني كأصدقاء مرات بس دول بيلم نفسه كده من غير ما تفهم شنو الحصل معه. يحيى صابر بيرجع بيقول دون تحية لكل ناس توتي والمقرن وحيلة حمد.
0: يا من هنا يعني يا
1: من هنا صراحة
0: يا يعني نرفع تحية فعلا
1: ليكم كلكم ناس توتي، يعني الناس الجميلة وحيلة حمد، المنطقة اللي عشنا فيها تربينا، ويعني كل الأهل ناس بحري كلهم، الأملاك وحلة حمد، حلة خوجلي، المرغني، كل الناس بنحييه من الصباح ونقول للناس دي تحية طيبة. وأكيد يعني إيمان وكل الناس اللي بتسمعنا في خلافات، لكن إحنا كمان محتاجين أدوات منكم. يعني إحنا مش بس هنقول، لكن برضو أنتوا جزء من الحل، أنتوا جزء من الحلول، لأنه عندكم تجارب كثيرة جدا. إذا حليتوا الخلافات أو وصلتوا لأرضية مشتركة مع بعض في أنه كيف نقدر نوصل للنقطة بتاعت الحل اللي دايما بيخلينا إحنا متماسكين وإحنا مكملين مع بعض في الرحلة بتاعتنا. نقطة مهمة جدا وإحنا بنكمل مع بعض في النقطة الثانية، كيف نصل إلى حل فعلي وطريقة عملية. ودي الحاجة اللي بنحتاج يا كاميليا وبنحتاج فيها كل المتابعين، طريقة عملية، ويمكن تكون فعلا بتختلف من زول لزول. وفي خبرة وفي ناس يعني حتى خشوا لأنه يدرسوا المشوى المشورة مختصين في إدارة الخلافات وعندهم طريقة روحية. بنعرف الحاجة دي موجودة عندنا في الكنيسة اليوم، إنه في يعني ناس المشورة وفي تخصص في دراسة لكيفية إدارة الخلافات، وحتى في كتب
0: اتكتب.
1: لكن برضو النظريات دي بتختلف من التجارب الواقعية، ولا انت رايك شو؟
0: ما هم الناس كتبت وصلت لمرحلة لين هي تكتب، لأنه حست إنه الناس ما قادرة تعمل الحاجة دي بطريقة عملية، يعني ما قادرة تطبقها. حسي لو إحنا الجمهور ده سألناه إنت كيف تحل خلافات، معظم الناس ممكن هيدوني إجابات، لكن نفس الشخص اللي بيديني الإجابة إنه أنا كيف أحل خلافي بطريقة عملية حيكون هو ذات واحد من الناس اللي بيعمل خلافات. فالفكرة في إنه شنو، في إنه أوقات الناس بتكون عارفة الحلول لكن ما قادرة تطبقها بطريقة عملية، وده اللي بيخلي الناس تتكلم كتير وأكتر وتكتب أكتر وتحاول توصل رسالة بطريقة أكتر. لكن فعلا في حلول فعلية وحلول عملية جدا لحل الخلافات. لو أنا جيت أحاول أخطهم في 5 نقاط، إنه أنا كيف أدير الخلاف أو كيف أحل حل فعلي خلاف بينه وبين الزول. أول حاجة عشان أصل لحل لازم أخلي كل طرف يشرح وجهة نظره. يعني لا إحنا حصل بيناتنا خلاف، لما نجي نحل الخلاف نجي نقعد أوكي، ما الفكرة يكون إنه أنت بس بتتكلم وأنا بسمع، أو أنا بسمع وأنت بس بتتكلم. لا، أنت تشرح وجهة نظرك في الموضوع بعد ما حددنا المشكلة. ولازم وإحنا وبنحل الخلاف ما نجي نتكلم في كل المواضيع، ما نطلع برا الموضوع عليه، لأنه لو طلعنا برا الموضوع إحنا بالعكس بنزيد الطين بلة، ما بنحل حاجة، بنرجع تاني لنقطة الصفر. لكن حددنا المشكلة جينا نتكلم فيها، أنا حقول رأيي أنت بتقول رأيك أوكي. تاني حاجة بعد كده نشوف، نحاول نفهم احتياجات بعض. للأسف دي مشكلة كبيرة بيناتنا وإحنا ما بنفهم، ما كل الناس يعني معظم الناس ما بتفهم الحاجة دي، إنه الطرف الثاني عنده احتياج وأنا عندي احتياج. للأسف إحنا دائما بنتكلم عن احتياجنا إحنا وبننسى الطرف الثاني شنو الاحتياج الممكن. مثلا الموضوع الخلاف، أنا كان في الخلاف الحصل هو زعلان، يمكن كان بس محتاج تقدير. أنا ما قدرته في اللحظة دي. يعني أول ما سألني مثلا ليه تأخرتي، لو رجعنا للمثل ذاك ليه تأخرتي، بدل ما حاول أقدر إنه أنا فعلا أزيته بتأخيري، مثلا هو عنده برنامج أخرته، عنده حاجة عايز يعملها ما ده مثلا جبدر ويستنى كتير، أنا أبدأ أتكلم برا شنو، برا فكرة ممكن أقول له أنا فعلا اتأخرت، أنا آسف أو أنا آسفة وسامحني لأنه أنا يعني أخذت من وقتك. الفكرة هنا إنه هو بس محتاج إنه هو يتقدر، تمام؟ أوقات كتيرة بيكون محتاج للأمان، وده أكتر حاجة بتحصل مع النساء. دائما في العلاقات لو في طرف المرأة دي دائما بتحتاج لحتة الأمان، أو كتير الرجال ما بيفهموها. عشان كده لما أنت تبعد حكاية الصمت العقابي دي، هي بتحس بعدم الأمان، تمام؟ فالفكرة إنه أنا بحاول أستغلها الطريقة إنه أنا مختلف معك بس أنا حافضل معك، وقتها حتحس بالأمان وحتكمل. أوقات كتير عشان كده وجهة النظر إنه أنت تقرب تقول كلامك وأنا أقول وجهة نظري، وإنه أنا أفهم أنت عايز شنو أثناء الخلاف ده، أو ليه وصلنا للخلاف ده، أنت كنت محتاج لشنو في اللحظة دي وأنا محتاج لشنو في اللحظة دي. كل واحد فينا عرف ده بينقلنا إنه إحنا بعد كده بنحدد نقطة اتفاق. ما كل الخلافات على فكرة إحنا بنكون مختلفين فيها 100%، تمام؟ أو كانت بتكون في خلاف في نقطة اتفاق، يعني مثلا إحنا متفقين إنه إحنا أنا تأخرت بغض النظر، اتفقنا انه احنا شنو اتاخرنا. لما احنا نصل لنقطه الاتفاق دي، ده بينقلنا انه بعد كده بنفتش الحلول.
1: لكن وإحنا بنتكلم في النقطة دي يعني أنا ما دار أجي الحتة بتاعت إنه ألوم، لكن الحتة المهمة ليه ما بنشرح نفسنا؟ ليه دائما في تغطية على إنه الأمر ما يتوضح؟ مع مرات الأمر بيتعقد لما ما يكون في يعني إجابة صحيحة أو الإجابة المفترض الطرف الآخر يسمعها. أنت تأخرتي، المطلوب شنو؟ المطلوب زي ما أنت قلت قبل شوية، لأنه واحد واثنين وثلاثة، ما أحاول أمحور الموضوع وأخليه شنو غير مبهم غير مفهوم. فمرات الراجل حتى بيتضايق جدا جدا، يعني أو الواد بيتضايق مرات، يعني إذا كان من حبيبته أو خطيبته كلام زي كده، إنه الموضوع ما واضح. فأنا داير أرضية مشتركة بينه وبينك عشان نتخطى ده، الصراحة الوضوح عشان شنو الموضوع يكون أحسن. فمرات كثيرة يعني بتمسك بأنه طالما أنت ما دار توضح، أو قد يكون عنده العلم المسبق أو يكون عارف أو شاف أو حاجة بالشكل ده، بس مرات دارين نسأل لحيث أنه شنو، هل في صراحة، هل في وضوح أنك فعلا تأخرتي ولا. إذا ده مرات ما في، ده بيعقد الموضوع، ما بيكون في أرضية مشتركة. فمرات الصورة لما تكون واضحة ضبابية بين الاثنين في انه انا وانت ما واضح، او انا وانت ما ما ما, ما شفاف في ما بعض، فبيعقد الموضوع، فبتكون الخلاف اعمق. يعني حتى حته الاعتذار دي اللي احنا يعني دارين نتكلم فيها برضو، معلش يعني انا اسفه ان انا اتاخرت، حصل واحد واثنين وثلاثة، يكفي هذا الامر. ليه احنا دارين ناخذ منحنى يخلق خلاف؟ ليه دارين نمشي لحته؟ ودي الحساسه جدا اللي احنا مفترض نجيف عندها. هل احنا بنكون واضحين؟ هل إحنا بنكون صريحين في إنه أنا أقول الحقيقة، شفافة إنه أقول الحقيقة مهما كان كلفة شنو، بحيث إنه يديني الطمأنينة للطرف الآخر، إنه يديني الأمان اللي أنا محتاجة له؟ ولا أنت رأيك شنو؟ أول مستمعين رأيهم شنو في الموضوع؟
0: يا ما دي الكلام اللي إحنا بنقوله إنه يعني لو الناس أخذت المواضيع ببساطة، ما أظن لي حيكون في مشاكل. بس المشكلة إنه في اللحظة ديك الزول أوقات كثيرة، يعني أنا ما ببرر، لكن أوقات كثيرة إحنا في اللحظات ديك بتكون أنت عايز تسمع حاجة معينة، ولما ما تلقاها أيوة، يعني مثلا أنت المخطئ فيك، يعني الناس الزعلانة، أنت زعلان أوكي، عايز تسمع حاجة معينة تمام. الزول اللي قدامك أو الغلط ده لو هو ما قاله اوكي، بالنسبه لك انت اي كلام تاني بتقال ما منه فايده، طالما هو ما قال نفس الجمله اللي انت عايزها. في نفس الوقت ممكن هو بيحاول يشرح احتياجه هو، اي نعم يمكن يكون سبقك في الحته دي، يمكن يكون ما وقته، يمكن يكون انت مستني يعتذر في الاول وبعد كده تسمعه. فاوقات كثيره عشان احنا بنكون خاتين صيغه معينه، طريقه معينه، انه هو مفروض في الاول يعمل كده عشان ما يعمل بعدين يعمل كده، فببقى انا شنو بيسمونيش مقفل، بس مقفل، انا عايز اسمع الكلام ده في الاول بعد كده اي حاجه اسمع. وفي نفس الوقت انا الشخص الغلطان اوكي بيبدا شنو يحس انك انت يعني بتهاجمه في شخصه، بتهاجمه في يعني لما ما يلقى قبول تمام.
1: ما دي حته بتاعت التراكم بالذات اذا في تراكم لحاجات سابقه، دي النقطه المحوريه. انه لو في سوابق بين البيت والولد، اخطاء سابقه ما فيها شرح، ما فيها توضيح، ولما تتراكم وتكون كثيره، عارف علامه الاستفهام بتكون ازيد.
0: ايوه ما ده اتكلمنا فيه المره فاتت، قلنا الخلاف بيجي نتيجه تراكمات اوكي. يعني في ناس اوقات كثيره ما بتصل لنقطه الخلاف من اول غلطه، في ناس بتقعد الغلطة الأولى الثانية الثالثة، لكن للأسف هي بتكون قاعدة تحسب لك يعني، وهي بتمشي وهي بتعدي الغلطات أو ده لحد تصل لمرحلة الانفجار. الانفجار ده لما يصل له معناته هو شنو، هو قاعد يحسب لك واحد اثنين وثلاثة وأربعة. ودي الكلام اتكلمنا فيه إنه ما نخلي المواضيع تتراكم من البداية. يعني أنت ما تيجي تحل لي الموضوع لما تيجي تنفجر وعايز تحل لي 50 موضوع في نفس ده. يعني أنا بكون فاهمة، لما نجي نتفاهم أنا بكون فاهمة إنك جاي تتكلم في آخر غلط تمام، وانت لا، انت جاي تتكلم نتيجة تراكمات. يعني انت جاي تتكلم لي بخمسين غلط، طيب احنا لو قدرنا اتكلمنا في الغلط الحسي ده اللي انا فهمه ده غلطتي حاليا، حاجة اتفاجئ انه لا انت جايب لي كيس بتاع غلطات او شوال بتاع غلطات، طيب انا هحل شنو ولا هحل شنو؟ الفكرة انه انا بعد كده بطلع من فكرة انه انا عايز اعتذر عن الغلط الحالي، لانه انت ليه كنت ساكت طول المدة دي ما كنت تتكلم دي المشكلة هنا، فهمت؟ فعشان كده التراكمات احنا تكلمنا انه هي دي واحد من حياتها الأساسية، غير الإرهاق والضغط وكده، انه ما تخلي المواضيع تتراكم، حل اللي بتقدر تحله حاليا، أدي وقت للحياة اللي بتاخد وقت، ولكن في نفس الوقت ما تخليها تتراكم، عشان ما يجي في اللحظة دي اللي احنا متكلم فيه لما نجي عايزين نحل المشكلة تبقى هي ما في نقطة اتفاق بيناتنا. تمام؟ ليه؟ لأنه ممكن أوقات كثيرة في حتة بتاعت نحدد نقطة الاتفاق دي، أنا جاية بفهم أنه أنا الليلة عايزة يعني أتفق معك في حاجة وعايزين نصل لأرضية مشتركة، أنا ما غلطانة وإنت ما غلطان، لكن أوكي لما أجي ألقاك أنت بتلومني على كل الأخطاء الماضية، تمام، وكل الحاجات اللي أنا ممكن أكون حتى ما أخذت بالي منها، تمام، ما حصل معك لأرضية مشتركة أو لنقطة اتفاق. عشان كده يعني خلينا ما نخلي التراكمات هي تكون السبب بتاع الانفجار أو سبب الخلاف. خلافك حله أول بأول، ما وفي خلافات ما بتنتهي، أنا ده ما قلتها، ما بتنتهي في نفس اللحظة، في خلافات بتاخد وقت، لكن الفكرة إنه وأنا مختلف مع الشخص الثاني أثناء الخلاف لحد ما نحل المشكلة ناخد شهر يومين ثلاثة أسبوع، الفكرة إنه أنا ما حقطع علاقتي معه، أوكي؟ دي الفكرة اللي إحنا عايزين نصل لها، إنه أنا وإنت مختلفين لكن ما أنا وإنت علاقتنا انقطعت. ممكن ليه؟ ممكن أنا أكون صح وممكن أنت تكون صح في نفس اللحظة، يعني وجهة نظرك صح وجهة نظري صح، ما دائما الخلافات واحد فيهم بيكون غلط والتاني بيكون،
1: وممكن الاثنين صح،
0: ممكن الاثنين وجهة نظرهم صح، لكن الفكرة إنه مثلا الحل الحالي اللي إحنا عايزينه ما لا وجهة نظرك ولا وجهة نظري،
1: الطريقة
0: أيوة، أنا ما قدرت أقنعك أنت ما قدرت تقنعني، لازم يكون في أرضية مشتركة. تمام؟ فلازم أنا لما أجي أحل الخلاف دي آخر حاجة إحنا عايزين نقولها، إنه نتفق على شيء واضح كمان، تمام؟ يعني خلينا نتفق نفتش على الحتات الإيجابية في الخلاف بيناتنا، تمام؟ ودي تكون الأرضية اللي إحنا بنستند عليها، تمام؟ وبعد كده نفتش على الحلول. ده كلامي.
1: إذن المستمعين الكرام، زي ما إحنا قلنا معاكم في البداية وأذكركم تاني، وقف التصعيد لو الغضب بيقى علي، ما تحاول تحل المشكلة في نفس اللحظة، أخذ مساحة قصيرة عشان تهدأ. الحاجة الثانية، حدد المشكلة الحقيقية، أسأل نفسك هل أنا زعلان من التصرف الحالي ولا في حاجات قديمة متراكمة، وده اللي إحنا تكلمنا فيه قبل شوية. عشان كده مهم جدا، بدل أنت دايما بتقول بتعمل كده، مرات بنقول التصرف الحاصل الليلة ده زعلني للسبب الفلاني، سمي دايما سمي وحل وقت لحظة بلحظة. نمرة ثلاثة، حاجة مهمة زي ما قلنا برضو، أسمع عشان تفهم ما عشان ترد، خلي الطرف يكمل كلامه بدون مقاطعة، بدون قل له مثلا أنا فهمت منك أول كلام ده، اتكلم عن المشكلة، ما تهاجم الشخص، اتكلم عن المشكلة لكن ما تهاجم الزول، التصرف ده حسسني إنه رأيي ما كان مهم، بقول كده، ومرات بنقول انت اناني، مرات بنقول كلام كتير. نهاجم المشكلة ما الانسان، خلونا نهاجم المشكلة ما الانسان، لانه دي واحدة من اصعب الحاجات، وبالذات لما تكون في عدم حلول سابقة. كل زول يعترف بالجزء اللي بيخصه حتى لو شاف يعني المشكلة يعني انه 80% صح. اسأل نفسك انا عملت شنو زاد المشكلة، ودي الحاجة المهمة جدا يا كاميليا. تعالوا نحول الحتة المظلمة اللي عندنا مرات كثيرة، أنا زودت المشكلة في شنو، يعني مرات حتى ممكن تكون أنت ما غلطان، مرات تكون معترف أنك أنت غلطان ودار تعمق المشكلة، أنت عارف أنك أنت بالذات يعني أو أنا المشكلة زودتها في شنو، زودتها في ياتو جزء. عشان كده مهم جدا اتوقف على حل، اتفقوا على حل واضح زي ما قالت قبل شوية دكتورة، وما تكتفوا بخلاص انتهينا، ودي واحدة من الحاجات.
0: أنا دار أضيف لحتة للنقطة دي إنه بخلاص انتهينا دي، لأنه أوقات كتيرة إحنا لما ممكن نلقى حل لكن ما بيكون في اتفاق بعد كده، إذا اتكرر الحاجة دي، أو مثلا يا أخي أنت نتكلمنا عن موضوع التأخير، بعد كده بعد ما خلاص أوكي أنت اتراضيت أنا اتراضيت، لازم نطلع من هنا. انت مثلا تقول مثلا انا لو انت تاخرت المره الثانيه انا ما هعتبره مقبول، اوكي الحاجه دي بتزعجني وانا ما بقبلها، اوكي انا المره الجايه انا ما شنو ما حتاخر. لازم يكون في اتفاق واضح احنا نطلع بيه من القعده دي. ليه؟ لانه الاتفاقات المسبقه بتخلي الزول يتعامل على حسابه, يعني على على على اساسه. تمام, بعد كده خلاص انا عرفت انه الشخص ده بيكره التاخير مثلا, الشخص ده بيكره الصوت العالي, الشخص ده, فطالما في اتفاق مسبق بيناتنا الامور بتمشي صح.
1: اذا المستمعين الكرام في النقطه دي خلونا نقول انه الخلاف الناجح ما هو الخلاف اللي بينتهي بطرف هو مكسور وطرف آخر منتصر. خلينا نتفق في الحتة دي. الخلاف الناجح هو اللي بينتهي بفهم أكتر وجرح أقل واتفاق واضح. يعني دي حاجة مهمة جدا نخلونا نخلي بالنا منها. إذا المستمعين الكرام صباح الخير ونهاركم سعيد لكل الناس اللي بتسمعنا, لكل الناس اللي بتتابعنا في صباح بلدنا. أذكركم بالرقم مرة تانية 0-35-79-76-35-35-9 لو حابين تشاركونا تكتبوا آراءكم تكتبوا مقترحاتكم على الواتساب. ممكن كمان تحمل تطبيق راديو سمر, نزل التطبيق عندك عشان كل البرامج تنزل عندك. المفاجأة محتاج أنك تنزل تطبيق راديو سمر صراحة. يعني أنت حتسمع كل البرامج, عندنا مواضيع شيقة, عندنا مواضيع جميلة جدا جدا, مقالات بتنزل في الأسبوع, وعندنا بودكاست بينزل في الأسبوع, وعندنا ريلزات بتنزل في الأسبوع. يعني ده كله أنت ما حتقابله أنت منزل التطبيق. فحمل تطبيق راديو سمر من جوجل. يعني في ناس ما شاء الله الأيامات دي شغالة بالآيفون وشغالة بالأندرويد كله موجود, فلكن حمل تطبيق راديو سمر وأعمل فولو أو متابعة وأعمل لايك, أكيد كل البرامج حتوصلك وحتشاركنا بأريحية شديدة جدا جدا. الموضوع شيق, الموضوع جميل, وإحنا في ختام الأسبوع ومفاجأتنا حتكون الأسبوع الجاي. رأيكم شنو؟ رأيكم شنو وإنتم مترقبين؟ فقلنا قبل شوية أو قبيل أنقروا لنا المفاجأة حتكون شنو, يعني تاريخيا كده المفاجأة حتكون شنو. قاعدة أقرب لكم القصة لكن أنتوا شطار يعني أفهموا كده. يعني الموضوع حيكون جميل. محاورنا محتاجة إحنا نمشي سريع يا أستاذة كاميليا, لأنه 20 دقيقة هي بتفصلنا عن نهاية الحلقة. يعني حنقسم المحورين هم مهمين جدا جدا. 200 بنحتاج لوضع حدود في الخلاف. هل الخلاف بيحتاج نضع له, هو خلاف نضع له حدود كيف, هو خلاف لكن كيف. يعني 200 بنحتاج, هو السؤال 200 إحنا محتاجين نضع حلول لهذا الخلاف. النقطة دي نقطة حساسة وفي ناس بتنتظر وفي ناس نفسها كده تسمع الموضوع. ف
0: طيب فعلا أنا بالنسبة لي لما نضع الخلاف, لما يكون الخلاف الحدود لما الخلاف يكون متكرر, يعني إحنا بنختلف كتير لازم خلاص نضع حدود تمام لتصرفاتنا لآرائنا عشان ما نختلف أكتر من كده. تاني حاجة أهم شيء وده أثناء الخلاف ذات نفسه اللي أنا بتكلم بقوله ده أثناء الخلاف ما بعديه أو قبليه, أنا بضع حدود لما الخلاف يطلع من موضوع الخلاف لإهانة شخصية. أول ما تحس إنه ليه, لأنه في فرق كبير بين إنه أنا بختلف معك وبين إنه أنا من حقي أهينك أثناء الخلاف. أنت مختلف معاي دي أنا بقبلها, إنك أنت تهني دي أنا ما بقبلها خالص معلش. انت زعلان, انت متضايق, انت ده قول اللي انت عايز تقوله لكن في حدود الخلاف, في حدود الاحترام. تتعدى حدودك تدخل في اهانه شخصيه, لا معلش انا هنا لازم اوقفك. لانه لو انا قبلت الاهانه الشخصيه دي وخليتك تستمر, الموضوع الخلاف حيتغير توتالي, حيتغير من مجرد خلاف بسيط حيمشي الحته الثانيه. ثاني حاجه لو انا وصلت مرحله في الخلاف مع الشخص انه بدا يقلل من شخصي, يقلل من نفسي, يهددني, يخوفني, اوكي, في لانه احنا اوقات في ناس للاسف بتصل في في في الخلاف للتهديد بالقتل والتهديد بالضرب وتهديد يعني ده ما موضوع بعد ده, يعني شنو اللي بيخليك لما تصل تقول الكلام ده لزول. تمام, لازم اضع حدود لما تكون الحكايه فيها انتهاك للخصوصيه, اوكي, لانه مهما كانت مساحتك الآن اديتها ليك ما من حقك تنتهك خصوصيتي أيوة وتخش في مساحتي. تمام, أو لو أنت عايز حسيت أنه الشخص اللي قدامك بيفرض عليك سيطرة وبيستخدم معلوماتك للأسف اللي هي قبل كده أنت مديها له عشان يستخدمك السلاح أنه هو يسيطر عليك, لا أنت هنا لازم تضع حد للخلاف.
1: ودي حقيقة حصلت كتير, يعني لأنه التهديد بيتم حتى عن طرق حاجات يعني أنت استأمنتني بها أيام كنا إحنا في علاقة سليمة صحيحة ونسميها الصور واحدة من الحاجات في علاقات غرامية.
0: أيوة للأسف.
1: يعني التهديد بدأ بالصور اللي عندي، الصور اللي عندك، الصور اللي إحنا صورناها، الحاجات اللي عندي بتثبت على كده. يعني حتى في حتة بتوصل لشراكات استثمارات مؤسسات كبيرة
0: وتستخدم أسرار بعض.
1: أيوة لأنه يعني تحجم الزول ده وتحدده صح. إنه ينفذ ما هو مطلوب
0: صح.
1: ده يعني
0: ابتزاز
1: يعني في ناس بتبتز بعضها بطريقة غير عادية في حاجات كثيرة جدا جدا. أنا وإنت كنا في أسعد أيامنا، لكن لما يتم الخلاف عشان أنت عارف إنه أنا حاسيبك أو أنت حتسيبيني، أنا يعني أبتزك بالحاجة دي
0: صح.
1: ودي من أصعب الحاجات،
0: دي من أسوأ أكشولي، ما أصعب، دي أسوأ الأخلاقيات الابتزاز. ليه؟ لأنه الشخص ده لما نداك المعلومة أو نداك الحاجات دي هو كان في حتة ثقة ثقة يعني ثقة وأمان، يعني هو بيثق فيك وبيأمن فيك وبيصدق فيك لدرجة إنه سمح لك إنه هو يديك حاجات من أسراره من خصوصياته. فللأسف لما أنت تيجي تبتزه بالحاجات دي معناته أنت كسرت الثقة، كسرت الأمان، كسرت كل حاجة. وللأسف الناس معظم الناس بتعمل كده في الخلافات ودي من أسوأ الحاجات. أنا بالنسبة لي دي من أسوأ الصفات الأخلاقية صراحة. أنا شخصيا بتضايق من الحاجة دي. ليه؟ لأنه ما من حقي أعمل كده.
1: نعم.
0: yeah.
1: مرات كثيرة أيضا لما الخلاف يبدأ يؤذي علاقاتنا بالناس التانين لابد نضع عليه حدود.
0: أكيد طبعا.
1: ودي من حاجات الكثيرة ممكن مرات الناس وصلت لحتة صعبة جدا جدا على إنه ما قادرة تخلي الحتة دي. والحتة الحساسة كرامتك. لما الحتة توصل إنه كرامتك أو حقوقك باستمرار في دي حتة صعبة جدا جدا، وممكن يهددوك بأولادك، ممكن يهددوك بأسرار زي ما إحنا قلنا قبل شوية، يعني كانت عنده ما زالت عنده. ففي ناس بتضعف وممكن ترجع للحتة دي لدرجة إنه ممكن تقول أسرار في محاكم وتبدأ بمغادرة الأماكن أو مكان الأمان بتاعه. فإدارة الخلافات عزيزي المستمع موضوع كبير جدا، موضوع ما سهل، موضوع ما بسيط، موضوع يمكن يكون فعلا حساس جدا جدا، وكثيرين يعني ما قادرين لغاية هسه. وفي بيوت انهارت، في علاقات انهارت، في صداقات انتهت، في شركات انتهت اليوم، وحتى مصالح اليوم ممكن تكون انتهت بسبب انه احنا ما قدرنا ندير هذا الخلاف. وفي كل جوانب الحياة اليوم يعني القمم يعني من الشخصيات والشركات والمؤسسات العالمية، مشاهير، فنانين، كرة قدم، يعني اليوم يعني حتى صحفيين، كل ده وصل. يعني ما متوقف على فئة فقيرة، لكن لأغنى الأغنياء الحاجات دي طبيعية. فإذا الخلاف ما يعني شيء ما عادي، لكن هو حقيقة شيء يعني صعب جدا جدا لكل الناس الممكن بتحاول إنه توصل للحتة المهمة. نجي للنقطة ممكن تكون هي الختامية في الحلقة بتاعتنا في مشوار حلقتنا، ثقافة الاعتذار. ليه بعض الناس بتشوف إنه الاعتذار ضعف؟ ليه الناس بتشوف الاعتذار ضعف؟ أنت بتخاف تعتذر، بتخافي إنك تعتذري، وعدم اعتذارك خسرك الناس، عدم اعتذارك خلى الناس تنفر منك. ليه ما بتعرف تقول كلمة أنا آسف؟ ليه ما بتعرف تقول إنه أنا غلطان؟ ده بيقلل مقامك، بيقلل من رجولتك، بيقلل من أنوثتك، بيقلل من إنه إنك أنت زول فلان الفلاني والعلاني ولا لا. المشكلة شنو يا كميليا في حتة إنه ما في ثقافة اعتذار؟ ليه الناس ما بتعتذر؟
0: سؤال جميل. مع إنه أنا آسف دي إذا بقول شو ممكن تنهي إذا بقول شو خلاف كبير، مش خلاف، تنهي حرب. أنا آسف دي فهمت، لكن عشان للأسف بعض الناس يتربد على عدم الثقافة، على ثقافة عدم الاعتذار. يعني احنا للاسف بنربي عيالنا من البيت. يعني مثلا صاحبك الليله جيت امك في ولدك رجع من المدرسه قال لي امي مثلا ده قال لي كلمه ضربني وبتاع, او مثلا الليله احنا شاكلنا احنا تشاكلنا خلاص. يعني انت عارفه انه هو مختلفين الاثنين هو وصاحبه, بدل ما تشجعيه وتقول له مثلا امشي اعتذر لي, او انت كاب انت اعتذر للشخص ده, بتقول له شنو اقلع دقه ما تخليه اصلا, ما تديه احساس. للاسف حتى واحنا كبار, يعني انا بتعامل مره في محل بتاع شغل بتقول لي المديره بتاعتي انه انا ما غلطانه حتى لو حصل اي شيء, حتى لو انا عارفه روحي غلطانه انا ما غلطانه. ليه؟ لانه ده شيء غريب, انت غلطانه لكن انا ما غلطانه. فالناس تربت على هذه الثقافه انه الاعتذار معناته انا خسرته, انا طالما اعتذرت معناته انا الكف الاضعف, انا الجزء الاضعف, انا اعتذرت انا قلت انا اسف معناته انا شكلي بقى شين. كيف انا اعتذر معناته انا في محل ضعف, فهمت؟ وشكلي منظري بقى ما حلو. فتربيتنا والبيئة للأسف بتشكلنا, مش بس عندنا على فكرة, فكرة إنه أنا زول يقول أنا آسف دي عالميا, يعني كل الناس في كل العالم عندها مشكلة في إنها تقول أنا آسف. ثقافة أنا آسف دي صعبة شوية, فهمت؟ فالفكرة إنه أنا آسف دي حاجة بتحسس يعني من جوا, بتحسس الزول انه انا ضعيف طالما انا قلت انا اسف, عشان كده ما بقوله انا اسف. مع انه انا اسف دي يعني من ناحية علمية ونفسية حاجة يعني جميلة جدا. يعني انت عارف انا اسف دي معناها انه انا عرفت غلطي وين قبل انت قلت الجملة دي, انا عرفت الغلط بتاعي وين وما زدته, وتحملت اهم شيء ان انا تحملت الجزء بتاعي.
1: نعم,
0: انا بقول الجزء بتاعي ليه؟ لانه اوقات كثيرة ما انا بكون شنو الغلط الغلطان بالكامل. فانا لما اقول انا اسف انا بتحمل الجزء بتاعي في المشكله وبتاسف عشان وللاسف الناس عشان وصل المفهوم ده لينا. فلما انا اقول انا اسف تمام بيفتكروا انه خلاص انا قلت اسفه لكل المشكله لكل الغلط لكل ده, مع انه اوقات كثيره لا, انا اسف دي معناته انه انا تحملت بس الجزء بتاعي. شكرا.
1: ومرات حتى الناس اللي حوالينا يعني البيئة اللي نشأنا فيها, يعني حتى اليوم في ثقافات كثيرة عندنا في السودان الرجل لا يقول أنا آسف أنا غلطان ولا يبين, يعني من هو طالع من بيت أمه وأبوه يقول له ما تبين لمرتك إنك أنت ضعيف.
0: أيوة, ما قلت عشان كده
1: ما توري يعني بطبيعة الحياة.
0: أيوة,
1: مهما كان إنك أنت راجل.
0: أيوة,
1: فالحاجة دي
0: يعني عشان أنا آسف عنده معناته أنا ضعيف. فهمت؟ احنا لو قدرنا نصحح فكره ومفهوم انه انا اسف ما معناته انا ضعيف, احنا ما عندنا حيكون مشكله معانا.
1: رغم انه بكون غلطان
0: يا
1: رغم انه انا بكون مخطئ, رغم اكون انا المقصر, رغم انه انا اكون يعني عارف تماما والموضوع ده محتاج انه زول متعلم ولا زول فاهم ولا ما زول, لكن في قمه الفهم قمه النضوج انك انت ما تقدر تقول. هل ده نوع من الكبرياء والعلو الذاتي انك انت ما عايز اقول؟ يعني في ناس أيوة. في مقامات اليوم يعني حتى يحل خلاف حرب يعني كون نقول معلش او نقول نقعد في الطاوله نجلس خلاص نحل الموضوع. لا
0: ايوه,
1: كيف احنا نقعد معه؟ كيف احنا نقعد مع انا أيوة. ليه اقول معلش انا
0: يعني زياده كده؟ في ناس زي ما انت قلت هي بتصل لمرحله مقتنعه ان هي اسفه, لكن المشكله شوف الثقافه دي درتنا كيف, فكره انه انا ما داير اقول انا اسف. يعني انا عارف انه انا غلطان, فانا ابدا اشنو اتكلم كثير وامحور نفسي حول المحور بتاع انا اسف, واتكلم هنا واجيب هنا وقصص وبتاع عشان بس ما اقول انا اسف, بس عشان ما اقول انا اسف.
1: هل لكن هو دار يدي دلال على انه
0: لا, ده كبرياء منه, ده كبرياء انه عدم انا بصراحه بقول لك عدم انك مقدرتك انك تقول انا اسف دي ده كبرياء
1: من الاخر.
0: لانه انا اسف دي عشان عشان عشان مفهومي انه هي بتكسرني,
1: بتقلل من الشأن,
0: بتقلل بتاعي. ايوه بتقلل من شأني, بتضعفني, بتديني احساس انه خلاص انا ممكن بعد كده الزول ده يغلط فيني زي ما هو عايز طالما انا تأسفته.
1: لكن هل برضو الحته ممكن تكون صعبه بالنسبه له يحتاج إنه الناس يقولوا له أنا آسف؟ إذا الناس ما اعتذروا له أنت ما تقول لأن يعني هو ما يقول اعتذار لكن يجبر الآخرين على إنه يعتذروا.
0: في ناس بتعمل كده, بتجبر الناس التانية إن هم يعتذروا له حتى لو هو ما غلط, هم ما غلطانين في حقه. تمام, وفي ناس بتعتذر, لكن للأسف الفكرة إنه أنت حتعيش طول عمرك كده؟ بعد شوية ما حدا يقدر بيتعامل معك. تمام؟ ليه؟ لأنه انت لما يعني كلنا بننفر من هذا الشخص انه هو دايما بيغلط ودايما بيحسن انه احنا نعتذر. ما في علاقات بتقوم كده.
1: وفي الانسحابين يعني هم عدم اعتذاره معه انسحاب او يعني
0: يمشي. ما هو لا ما عايز يعتذر وعايز يكرر غلطه وما عايز يقول كده. ما خلاص هو لو مشى بالعكس انت الكسبان. انت ما خسران.
1: المستمعين الكرام دي كانت رجعتنا للحلقة أو للموضوع اللي إحنا طرحناه وتكلمنا فيه. ولكن الحمد لله إحنا جينا للملخص بتاعنا, جينا للكلام بتاعنا اللي إحنا كنا بنتحاور فيهم وختمناه بالحتة الحساسة والحتة المهمة إنه ليه ما عندنا ثقافة الاعتذار. هل ده نوع من الكبرياء؟ هل ده شو يعني؟ ليه ما بتحب إنك تقول رغم إنك إنت عارف إنك إنت غلطان وانت يعني غلطان في حق الزول الثاني؟ فدي المحاور بتاعتنا ودي الحلقة بتاعتنا. لكن عندنا رسائل, عندنا ناس كتبوا لنا, نشوف رسائلهم, نشوف هم قالوا لنا شنو. جنبير, صباح الخير عليك, تحية طيبة. بيقول صباح الخير لكل الأحلام المنتظرة, عسى أن يكون هذا اليوم بداية لتحقيق الأمنيات. صباح الابتسامة التي تفتح أبواب السعادة وتجعل تفاصيل اليوم أكثر إشراقا. يا هلا يا مرحب يا جنبير. وإيمان تاني بترجع بتقول فعلا صراحة عندنا في مجتمعنا الاعتذار مشكلة. في بعض الناس بيكون ضعف أو كلمة آسف في ناس بتحس تقليل قيمة. وصراحة نحن محتاجين ثقافة فكرية وتوعية علاقات, دي الحقيقة. وكلمة آسف خليها ما تكون بس مجاملة لأنه واضحة. لما تكون تزور مجامل ساكت بس وفي ناس بيجبروك يا خمش قول لي آسف, أمش قول لي أخ معلش. في ناس بيجبروك بلزوق لز يعني حتى بتجي فغيرة.
0: أيوة, ما ده معناته ده شنو؟ ده حتة ما كل الاعتذار معنى الآسف معناته اعتذار. أو كده أنا بقول أنا آسف عشان أمشي لكن أنا ما سامحت.
1: ودي ما بتطرق الأبواب بتجي راجعة.
0: بالضبط كده.
1: في رسالة من سوسن محمود ممكن تقريها لنا لو
0: سوسن محمود. أوكي. سوسن محمود بتقول جيتكم تاني وبشكركم من أجل الموضوع. الموضوع جميل جدا. كلمة الاختلاف في حد يعني ذاته ما غلط. وكوني إني أختلف مع الشخص ما عشان إني ما عايزة ولا بكرهه. بس يمكن لإصلاح شيء ما. عشان أجي أحل المشكلة لازم أكون عندي حكمة وطول بال عشان أقدر أتعامل مع الشخص اللي أنا مختلفة معه. ولازم أتعمق في المشكلة قبل ما أجي أتحاور مع الشخص. وكمان لازم أفهم الشخص ده كويس, هل أنا هقدر أحل المشكلة معه ولا لا فعلا. لأنه في أوقات كثيرة إحنا ما بنقدر نحل, في شخصيات ما بنقدر نحل معها المشكلة. ولما أجي أتكلم معه ما أذكر بأسباب الاختلاف, أذكر بأسباب الاختلاف. خليني أبدأ معه بالإيجابيات والحاجات اللي هو عامله كويس حتى أكسر الحاجز بيننا. وعايز أقول تاني إنه وراء كل الاختلاف قوة, وراء كل اختلاف جدية واحترام. تحياتي لأهلي في كوستي. تحياتنا لناس كوستي كلهم ولأهلك خاصة. وفعلا التذكير بالإيجابيات, ده الكلام اللي قبل قلنا وإنه في حاجات بتخلينا نتفق, خلينا نذكرها لأنه الكلمة الطيبة جوا السفر.
1: نعم.
0: يا
1: بيرجع جنبير بيقول الاعتراف بالخطأ بوضوح دون التقليل من حجم حدث, إظهار الندم الحقيقي, تعبير عن الأسف لسوء التصرف, حمل المسؤولية وعدم وعد بعدم تكرار الخطأ والتركيز على الإصلاح. شكرا لك. يحيى بيرجع بتبين بيقول المسامحة والغفران حاجة مهمة. يعني ما أقول لزول أنا مسامحك وفي نفس الوقت أنا ما راضي, ده الاعتذار.
0: ده الاعتراف باي فورس. أيوة, بالضغط.
1: الغفران يبدأ من الزول لما يسامح نفسه ويعرف أنه مغفور له. قلت لكم يا حلوين الموضوع حساس
0: فعلا.
1: فيعني حتى من كلام بتحسي أنه في رسالة يعني جواه داري وصيلة وبيتكلم عن حقيقة. يا يحيى شكرا لك للكلام الجميل. في رسالتك شكرا لك يا يحيى, وتحية لك لوجودك معنا ولكل الناس اللي بتسمعنا, لكل الناس اللي بتابعنا دايما في صباح بلدنا. وأكيد في كل حلقة في كل مشوار عندنا موضوع شيق وعندنا نقطة مهمة جدا إحنا وإنتوا دارين نوصل لها. وأكيد بداية المشوار ما بتبتدي على طول بالحلول، لكن بتحتاج لفهم، بتحتاج إنه نوضح بعضنا، محتاج إنه إحنا نفهم بعضنا في حاجات كثيرة جدا جدا، ودي اللي إحنا بنحتاج لها في الأيام دي. فمحتاجين نصل لحل، محتاجين نوصل لحتة مهمة جدا، أرضية مهمة. ودايما بنرجع للكلمة المقدسة، بنرجع لكلمة الله اللي بتورينا كيف نقدر نعمل حاجة دي. في رسالة يعقوب الأصحاح الأول 19 بيقول ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع، مبطئا في التكلم، مبطئا في الغضب. ودي الحاجة اللي احنا محتاجين نضبط بها نفسنا، ونضبط يعني مشاعرنا عواطفنا واحنا بنغضب. وكمان قال اعترفوا بعضكم لبعض بالزلات، وصلوا بعضكم لأجل بعض. وده الكلام المهم جدا جدا، انه ما نشيل زلات الناس وما نتكلم بزلات الناس واحنا ما عارفين شنو اللي هيحصل لنا بكرة، واحنا بنحل الخلافات بطرق صعبة جدا جدا. والنقطة اللي قالها أيضا متى يا كميلة مهمة جدا جدا، متى 18-15 بيقول إن أخطأ إليك أخوك فأذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكم. يعني في حلول، العتاب مهم، العتاب جميل بيني وبينك. وبعد كده هو ما وقف على كده الكتاب المقدس، لو ما حصل في إمكانية بتاعت إنه يكون في تاني وثالث ورابع وخامس. فهذا كله لأجل إنه الإنسان ده مهم، أخوك مهم. يعني إنك تخسره حاجة كارثية جدا جدا. ليه أنت دار تخسر أخوك؟ ليه دار تخسر أختك؟ ليه دار تخسر أبوك؟ ليه دار تخسر أختك في حل خلاف، رغم إنه أنا وإنت فاهمينه، أنا وإنت عارف إنه مرات أنا السبب، أنا المشكلة الأساسية في الخلاف، أنا اللي قاعد أسبب الخلاف. ليه ما أعتذر؟ ليه أنا داير أكبر الخلاف؟ ليه داير أخلي الموضوع صعب جدا جدا؟ فليه ما يعني نعترف؟ ليه ما نعتذر؟ ليه ما نقول إحنا أسفين؟ ليه ما نتعلم إنه نقدم يعني طريقة أفضل لحل المشكلة؟ ما نعقدها، ما نخليها تكون معقدة، ما تكون صعبة جدا جدا في الحياة بتاعتنا. فدارين نساعد في الحتة دي، إنه خلونا نهدى، نراجع نفوسنا عشان ما نخسر الإنسان الغالي ده. بكرة حتندم عليه، بكرة حتتمنى إنك أنت تصالحه، وزي ما أنت قلت قبل شوية كاميليا ما حتلقاه مستعد، حتخسره، وممكن بكرة تتقفل الأبواب، ما معروف الحياة، ما في ضمان.
0: صح.
1: فالدنيا بقت صعبة جدا جدا. فالختام شنو؟
0: أنا بس حابة أوجه رسالة، إنه تكلمنا عن الخلاف وتكلمنا عن الحلول. اللي عايز أقوله إنه الخلاف هو ما اختبار لمنو الأقوى في الخلاف، منو الأقوى. لا، الخلاف بالعكس هي فرصة إنه إحنا نتعلم نختلف، ونتعلم من خلافاتنا، ونتعلم إنه أوقات الخلاف نستخدمه للعكس، إنه إحنا نقوي علاقاتنا مش نخسر علاقاتنا. في الخلافات بنتعلم إنه أوقات نتعلم، خلونا بس نفكر إنه إحنا نتعلم نهدى، نرتاح، نسمع، نعتذر، تمام، ونضع حدود بيناتنا، ونتعلم إنه ما كل خلاف لازم أنا أنتصر فيه، لأنه أوقات الانتصار في الخلاف بيعني خسارة العلاقة. فالفكرة إنه وأنا بختلف مع الشخص، هل أنا عايز أخسره، ولا أنا عايز أنتصر، ولا أنا عايز أوضح وجهة نظري. ما كل الخلافات إحنا بنتفق فيها totally. في خلافات إحنا بنصل لحل، وفي خلافات ما بنصل لحل، بنصل لنقطة اتفاق إنه إحنا مختلفين. فلو عندنا خلافات وصلنا إنه أنا مختلف عنك في الحتة دي، خلينا نقبل الشخص ونخلي الخلاف نهدي الخلاف، طالما خلاص إحنا ما حنتفق في الرأي، لكن أنت بالنسبة لي شخص مقبول. فخلونا نميز دائما إنه خلافاتنا ما تخلينا نخسر علاقاتنا. دي آخر حاجة بقولها.
1: إذن المستمعين الكرام، نتمنى إنه إحنا وإنتوا قدرنا نوصل لنقطة مهمة جدا جدا في صباح بلدنا، وفي ختام الأسبوع بخصوص الحلقات المتنوعة والمختلفة اللي إحنا وإنتوا كنا فيها مع بعض. جينا للختام، ويمكن نختم ببعض النقاط المهمة. يمكن ما نقدر نعيش من غير اختلاف، لكن بنقدر نتعلم نختلف بطريقة ما تكسر الناس اللي بنعرفهم. الخلاف ما هو نهاية العلاقة، ومش كل زول اختلف معاك بيقى عدوك، ودي الحاجة المهمة. وعادين نقول أحيانا الاختلاف بيفتح لنا باب نفهم بعض أكتر، وأحيانا بيكشف لنا حاجات محتاجة تتصلح. قبل ما ترد على زول في لحظة غضب، أسأل نفسك الكلمة اللي بقول هسه هتحل المشكلة ولا هتزيد أجرها؟ وقبل ما تتمسك بإنك صح، أسأل أنا داير أثبت إني صح ولا داير أصل للحقيقة؟ وقبل ما تقطع علاقتك بسبب خلاف، أسأل الخلاف ده أكبر من العلاقة ولا نحن خلينا لحظة غضب تقرر مصير علاقة كاملة؟ والكتاب المقدس بيقول إن كان ممكنا فحسب طاقتكم سالموا جميع الناس. حسب طاقتكم، لأنه أنت ما مسؤول عن تصرفات الناس، لكن مسؤول عن طريقتك في التعامل معهم.

0: قلت لك مكان المطبخ
1: يا سارد زعين. اسمعني هسه لو مكان المطبخ هسه بكون قاعده هنا انا معك.
0: والمشكله وين؟
1: لا ما تقول لكن ما تقول لي انه مكان المطبخ
2: يا معروف
1: ده كلام جديد شديد بالمناسبه
2: يا شباب. دقيقه روقوا تعرفين احنا على الهواء بالمناسبه اي. فلو عندكم اي فهم كياتي مو بعدين في حلقه تمام اوكي يا جماعه. يعني حلقة زي ما انتم شايفين حلوة شديد وبدايتها جميلة واحنا منتظرينكم تحكموا لنا في الموضوع ده. ممكن نبتسم؟ ابتسامة
1: حاول
2: ابتسامة
0: ابتسامة. أنا مبتسم
2: أي.

0: مرحبا بك يا سردس يا أخي في حلقة جديدة من بودكاست برويف سيزون 2. تحب تعرف عن نفسك يا حضرة الأستاذ سردس؟
1: شكرا.
0: أنت زعلان لسه؟
1: لا لا
0: أصلا شي في خاطرك يعني؟
1: لا
0: يا أخي أتنيم يا أخي صالح الزول
2: ده. خلينا رحبه عشان يعني ما تشيل مني يا سردس يا أخي. مرحبا بك يا سردس في بودكاست برويف السيزون الثاني. طبعا يا جماعة سردس ده كان معانا في سيزون 1، يعني عن صورته منور نعم، واحنا ابينا نستغنى عنه ابدا. فيعني مرحبا بك. طبعا انت عارف ان احنا ناس بنحب نتونس وكذا نتكلم عن مواضيع.
1: لا شوفي، اول حاجه دائما الزول اللي على حق ما في حاجه بتزعله.
0: ايوه
2: طبعا انا طبعا حاسه ما اقدر اقول حاجه لكن ها
1: أوكي. فأنا ما زعلان ومبسوط جدا إنه يعني أكون في فرصة إنه نيجي نحكي في واحدة من المواضيع اللي أنا شخصيا بحبها، لأنه ده واحد من المواضيع شنو بنفرش فيها الحقائق.
2: صح،
1: وقد تعجب ناس وممكن ما تعجب ناس، لكن في النهاية تظل الحقيقة حقيقة.
2: السلام عليك، صدقني يا أخي. بمناسبة دي أنا عندي لك سؤال، يلا هسي عشان نشوف الحقيقة حقتك دي.
1: تفضل.
2: شنو الحاجة اللي لو انت عملتها هتتخيل انه الناس هيقولوا عليك انت ما راجل؟
1: صراحة في حاجات كتيرة يعني، للأسف يعني على حسب حكم المجتمع بتاعنا حاليا، في حاجات كتيرة ممكن تتقال انك انت ما راجل لو عملتها. أبسطها ممكن نقول انك انت لو انكسرتها او انك انت دمعت او بكيت او اتألمت قدام الناس، يعني احنا بنتألم، لكن فكرة انك تتألم قدام الناس بتشاف انك انت ما قادر تصمت او انت شخصيتك دي ما من صفات الرجوله يعني انك تعمل كده.
2: صراحه معك حق،
0: صراحه انا يعني دي اكتر حاجه،
2: في حاجات كثيره شديد انا واحده منهم برضو خطط على بالي، قلت اكيد حتكون يعني في بالك موضوع التعبير ده بالحزن وكده. اتوقع انه المجتمع احنا ضاغطين عليهم شديد يعني، يقول كيف
0: صدق يعني
2: ما ادري انهم يعبروا عن
0: احاسيسهم. يعني احنا ضاغطين عليكم لكن برضه ضغطوا علينا يعني. يعني ما بننكر انه في ضغط بيجي وبيجي، يعني بنقول لكم معلش انتوا ما قدرتوا تعبروا زمن طويل، لكن يعني برضو يعني قلنا ما احنا قدرنا نعبر.
1: اي نعبر ودار نخط الحاجات
0: اللي قدرنا نعبر، لكن بس ما تبكي.
2: عبر لك شيء
0: راحه كده، لكن يعني لا احنا ليه عاوزين نعبر، لكن شنو يعني ضغطونا واحنا ضغطناكم، فليه عاوزين يعني نتصافى. ليه تتصافى ولا ما تتصافى انت؟
1: انا متصافي.
0: انت متصافي يا زوم متاكد؟
1: لكن دائما بقيف للزول اللي احس بيه انه ماخذ مفاهيم او ماخذ الوان، لانه حاليا في الوان كثيره للحاجات اللي حوالينا، في حاجات كثيره ابتدت تتشوه. فكرة الدقة القديمة والحياة تغيرت ونحن لازم نعمل كده وانتو لسه بتعملوا كده، ففي أوقات كتير يعني أنا بتقال لي كده أنك انت زود تغليدي وأنا ما عندي مشكلة مع ده، ففي دي مرات ما بنكون حلوين.
0: انت ما زود تقليدي فعلا يا سارة، يعني حنكر انت زود تقليدي.
2: هي الفكرة
0: والكلام ده يا جماعة يعني حيظهر في في في الونس بتاعتنا خلال الحلقة، حتفهموا يعني ليه احنا بنقول لساردس انك انت شخص تقليدي، لكن احنا ما ضدك، احنا ما ضدك. اي زول يعبر
2: عن احتمال عنده راي يا انجي يا اخ،
0: عنده راي
2: خليه، احتمال غير رايه في النص.
0: احتمال
2: او احتمال نفهمه بصوره احسن من ال هنا. طبعا يا جماعه احنا ما يفوتكم، احنا تشاكلنا عديد قبل الحلقه دي، تشاكلنا عشان احنا اكتشفنا انه احنا مختلفين في حاجات، لكن اتس اوكي على فكره. يعني اعتقد الموضوع بسيط انه بس احنا محتاجين نفهم بعضنا اكتر من كده يعني.

0: عملت أبسط حاجة، يعني الرجولة يعني بقت مربوطة بحاجات حتى ما عندها أي علاقة بالذكور أصلاً، يعني أصلا يعني ما إلا يعني ما ضرورة، بس هي تعرفت احتمال في الأول كانت جزء من اهتمامات البنات في الأول، والراجل لما اكتشف إنه دي حاجة ما بتأذي الذكور اللي فيه وكده عملها عادي، لكن يعني إحنا لسه ماسكيننا عليه وضغطين عليه شديد في الحتة دي، لدرجة إنه ممكن الأولاد هم ذاتهم يعايروا بعض بالحاجات الزي دي. يعني موضوع ما بس اللي نمشي لموضوع المشاعر و
1: نتعمق
0: وكده.
1: ناس الزول ده عديل، الزول اللي بيهتم بنفسه بنظافته الشخصيه في مجتمعكم بتقولوا عليه شنو؟ ولا ماذا تقول؟ بتحفظ؟ لا بجد بجد بتقولوا عليه شنو؟
2: انا قبل ما اجاوب على سؤالك بتاع انه لما الزول مثلا يتجمل ويهتم بنفسه والسكين كير والفكره ده، ده اقول حاجه قبل قالتها ترنيم، انا ما قاعد افوت لها حاجه طبعا. اللي هي شنو؟ اللي هي انه يعني الحاجات الصح او الحاجات الغلط او التغليد، فكره التغليد. فانا بالنسبه لي مرات كثير المبادئ في الوقت الحالي بقت تتشاف تغليد، بقت تتشاف دقه قديمه. فالسؤال، هل المبادئ دي هي صح ولا غلط؟ في حاجات كثيره يعني هي عشان قديمه هي بس صح، لكن عشان قديمه فياخ فكك يا خليك زول ستايلش، المودرن لايف بيقول كده. فما يعني ما مهم انه انا متمسك بوده هو عشان هو صح ولا عشان انا انسان تقليدي. فدي واحده، انا بالنسبه لي دي واحده من الحاجات المجتمع بيجي يسرب بيه حاجات كثيره دخيله وغريبه على مجتمعنا، على عاداتنا، على تقاليدنا.
1: زي ادينا مثال سريعا كده.
2: هديكي مثال واحده من الامثله، الحته بتاعت السكين كير اللي احنا كنا بنتكلم فيه هسه حاليا. احنا طبعا ما ضد انك انت كراجل انك تهتم بنظافتك، دي حاجه تمام، بس لاحظ شو انك تهتم بنظافتك، لكن الموضوع ما يكون انك انت يعني فايته بخطوه. ما هي الفكره دائما، انا دائما بقول كده، دائما الحاجات ما بتدخل بطريقه واضحه انه ده غلط. ما هو انا لو قلت لك ما هو ابيض واسود، لو انا وريتك اللون الاسود انت كابيض هتعرفه ده اسود، وانت كاسود هتعرفه ده ابيض، لكن لازم يكون في حاجه رمادي. فالحاجه الرمادي ده هو اللي بيدخل التسريب. فانا في الرمادي ببقى ما بعرف شنو الاسود وشنو الابيض، لانه في لون وضح في النص رمادي. فمثلا ندي مثال على الموضوع ده، السكين كير او النظافه، زي ما انا قلت لك ما مشكله انك انت تهتم بنظافتك كراجل، لكن لما الموضوع ياخذ خطوه زياده زي ما انت قلتي، فهل هنا انا بكون عندي موقف اعرف النظافه هي شنو عشان اجيب في حدها، ولا هي حتخش لي بمبدا النظافه وبعد شويه انا بلقى نفسي من سكين كير لجيلي شنو؟ ما
1: عارف. سؤال سريع، شنو الخطوه الثانيه دي؟
2: الخطوة الثانية انه يعني معلش خلينا نقولها كده، الناس بقت تفقد الحتة بتاع دي انه انت كراجل لازم يكون فيك نوع من النخوة والخشونة. ده بيعني شنو؟ انا في تفاصيلي انا في شكلي كراجل انا لازم يصحر فيني ده، يعني انا ما ممكن اكون ناعم زيادة عن اللزوم، لانه في حقيقتنا احنا بنشقى، احنا بنشتغل، احنا ده ما تفاصيلنا. انا ما تفاصيلي انه انا اقوم الصباح اقوم اجيب من معرفة الماركة شنو بتعمل شنو واقرا عنها واخدها في الكوميديون الصباح عشان اقوم اعمل تفاصيل.
0: قصدك انه ما اكون مشغول بالحياة، يعني
2: ده ما موضوع، يعني
0: ما زي البيت هي ممكن تكون بنسبة كبيرة مشغولة بالحياة.
2: انا بسبب انه انا مشغلاتي اكبر من دي فدي ما هتكون تفاصيلي، فمن نادر جدا انا احتم لدرجة دي انه اشوف الحبة دي مفروض انا اعمل لها شنو وانا مفروض اكون جميل، اكيد لا. فهنا طيب. فهنا لما الموضوع يتمادى بعد شويه بيجي بيصحر اللون في النص احنا ما قادرين نعرفه.
0: يا هو لا ده الرمادي هو
2: ده اللون الرمادي اللي بعد شويه المجتمع هيسوقه لحته انا حاسس ان انا كده.
0: طيب بالنسبه للمواضيع الثانيه مثلا زي ما قبل قلتها، الحته بتاعت انه اعبر عن مشاعري ابكي، هذا كيف
2: برضو انا
0: معك يعني ليه مستوى تقول انه ده راجل لكن من حقه يعبر وده عبر شديد.
2: أيوه.
0: ده بقى يعني مدلع زياده عن يعني
2: انا معك في ده. هنا زي ما في اكستريم انه نحن اوقات يعني بنتمادى زي ما قلت لك في فكره دي انه مثلا نقول يا اخي الراجل يتجمل عادي وبتاع ويمشي لمستوى بعيد، كمان برضو في اكستريم انه نحن نحرمه خلاص، انت مدام راجل ما تتجمل وزاد وما تتوجع او ما تحكي عن مشاعرك، فده اكستريم برضو وده حاجه برضو ما صحيه. ليه؟ لانه انا ممكن يعني انا من حقي، لانه انا في النهايه بني ادم بمر بظروف، بنضغط، بتألم، بس كمان ده ما بيخليني زي ما قلت لك بيتين انا بسميه هنا الموضوع ده بيجرى مادي، ما بيخليني انه انا ما قادر اتحمل. يعني انا ببكي لكن ما زي نفس

0: ظروف الانثى. انا
1: أعتقد
0: مفروض يكون تحملي اقوى، لكن لو انا خلاص يعني انا من حقي ابكي وانا من حقي اتعب و و و فانا بكره اقل حاجه هتباكى، فده ما صح. انت يعني انا كده برضو انا كده سحبت منك الحته اللي بتمثلك انك انت المفروض تكون قادر تتحمل، قادر تمشي ميل وميلين، وقادر تركز، وقادر انك تكون اقوى من يعني منها. فكمان انت لو بقيت انا خطيتك برضو اي من حقك، لا لا تعال ابكي عادي، والليله تيجي تبكي وبكره تيجي بعد بكره، انت ما حتقدر تقف. فاحنا هنيجي الاثنين نبكوا ولا ما عارف. فدايما انا يعني دايما انا بالنسبه لي زي ما قلت لك انه احنا محتاجين نعرف الحاجات صح، لانه اللون الرمادي في النص ده هو اللي بيخلي الحاجات ما في محل.
1: اعتقد كمان الاسلوب برضو بتاع التعبير بيختلف في البيت. لما تيجي تعبر عن عن عن زعلها ما زي لما الولد يجي يعبر. يعني الولد يعبر، يعني دي حاجه بنصرح بها يا جماعه، احنا مع تعبير عبروا يا اولاد ما عندكم مشكله، لكن الطريقه كيف. يعني انا هعبر بها طريقه، حبكي، حاقعد اعمل جلسه، احنا بنعمل كده يعني، نقعد مع بعض في اي بيت وكده، نقعد نتونس ونبكي ونفرفش، ونقعد نعمل ميك اب، يعني بنعمل حاجات احنا اي مجموعه طبعا بيفهمها.
2: لكن يا ترين تقول حاجة يعني عشان برضه احنا كنا صريحين صراحة، يعني احنا كبنات برضه في اوقات كثيرة بالذات لما مثلا اكون، فنفترض انا مثلا في علاقة مع شخص مثلا، او يعني لو انت ما مرتبطة، طيب انت زول ما مرتبطة في بيتكم عادي جدا، لو شفت اخوي مثلا بيبكي او ينهار، انا في الوقت ده يا دوب حنهار بزيادة.
1: الانهيار ده بيوترك،
2: بيوتر بزياده، بيوتر شديد. فلما اشوف الانهيار ده فانا يعني عندي صوره معينه عن اخوي مثلا اتخلقت جواي، انه يا اخي لا انا اخوي ده ما ينفع يكون باي شكل من الاشكال بينهار شديد، يعني عنده حد كده معين. وكمان الحاجه دي عشان احنا عندنا بعد كده متطلبات في الشخص اللي احنا حنرتبط به، دي كمان عشان مرحله ثانيه، فزول انت بترتبط به ده عندك متطلبات له. فلو من البدايه شايف زول قاعد يتبكى وقاعد يعمل حركات وكلامات زي كده، دي بالنسبه انا يعني زول يكون صريح. اي طبعا انه في مساحه للتعبير، لكن لو وصل للمرحله اللي هو بيقعد يعني كمان حياته كلها انهيار او حياته كلها دراما، ولا في مشاكل كثيره جدا في الدنيا دي ما في ركاز باي شكل من الاشكال، انا بصراحه بالنسبه لي اود الناس في شنو
0: هنقعد نطبطب احنا كثير. الجمله دي في دايما في حاجه اسمها دراما كوين احنا بنقبلها، لكن ما سمعت بدراما كين
2: يا زول. دراما كين
1: يا زول عين
2: ما
1: ادري انه اكيد من الكلام احنا اكتشفنا هسي، اكتشفنا يعني في السنين الاخيره دي انه في دراما كينج، عشان ما تزعل منكم.
2: للامانه
1: اوريك يا سعد،
2: للامانه تاخذ اللي بيجي سترونج هم بيجوا
1: يلا ما دربوا لو دي انه انت انت انت فاهم انه احنا ذاتنا للاسف وقفنا في حته انه طيب انا دراما كوين خلاص، انا ليه كم سنه متعامله انه احنا كبنات جزء مننا كثير دراما كوين، تمام عندنا الحقيه دي نقدر نبكي نعمل دراما وكذا مصرح لنا شديد، لكن فجاه بامانه الاولاد ذاتهم بيقوا دراما
2: ومع بعض،
1: يعني
2: ما في اتفقتوا
1: دراما، عارفه دراما مش زي ما بقول لك البنات بتشاكلوا مع بعض وبيهيبروا كده وبتاع، وبرضه ببيت مع الولد نفس الشيء بتكبر المواضيع ودراما وكيف ما قلت ضفرك يتكسر. إيه كنتوا بتترقوا في حياة كثيرة انتوا طبعا هسي شغلة قلبت ليه يلا
0: يعني ما هو ده الحته الجبيل انا بقول فيها انه شنو الحته بتاعه انه الحياة المنفتحة، يعني مثلا الكلام ده في جيل ابهاتنا ما في يعني الراجل ده راجل حتى لو كان بالاكستريم ال كان محضوم حقه فيه، لكن في النهاية في حاجات كان بالنسبة له ما ينفع يعملها. فلما يجي الانفتاح والثقافات التانية والحاجات الدخيلة، فالتعاريف زي ما قلت لك بتتغير، ففي ناس بتتبنى حاجات قد تكون ما بتخدم يعني الفكرة الصحيحة للمفهوم ده. كمان يعني أنا بس ما داير أشيل له في حتة الرجولة كمان، يعني أنا أنا أنا أنا ماشي معاكم من قبل في حتة الرجولة، لكن إحنا لو عكسنا ده لو عكسنا ده في موضوع الأنوثة يا زول ده شغبيت كده، أنا ذاتي بجد ما فاهم
1: زي شنو يعني
0: حاجات كثيرة. الفكرة الأولى بتاعت السترونج اندبندنت وومن، الفكرة الكبيرة اتفاقية سيداه وأنا من حقي وإحنا من حقنا، الموضوع ده عمل تشويح رهيب، تشويح لحد لدرجة إنه أنا دائما قاعد أقول لهم كده، لدرجة إنه الجملة اللي أنا بقولها لك وبجد ما بتتقبل إنه البيت مكان المطبخ. أنا ما أعرف الجملة دي غلط في شنو، يعني أنا أحسي أنا بسألك ليه الجملة دي بتغيظكم؟
1: ممكن أعبر عن نفسي،
2: أعبر عن نفسي
1: وضع رأيي يا جماعة، ما بزول يقول ده كلام هنا فلسفة، ده ما فلسفة ده رأيي. عيني يا ساردس، أنا ما عندي مشكلة أكون في المطبخ، تمام، مطبخ مكان جميل جدا جدا، انا شخصيا راضي عنه وفل الفل. لكن المشكله وين؟ لما يجي زول او مجتمع يحجم لي الدبس مكانك ما تطلعي، يعني ممكن 10 سنين لورا او اكثر منو كان بيعمل بنات بيتكلموا بودكاست او منو وين، يعني وين انه في حته في امنه بتقدر تعبر فيها عن رايها مثلا، فهمتني؟ ابسط الحاجات، الراي ده ما موضوع خطير، ده راي، وبالمناسبه الراي ده ما يكون صح، يعني عادي ممكن بنتي تقول رايها في موضوع معين، ده رايها. نفس الشيء الولد يقول رايه والناس بتقبله، لكن الناس بتقبل راي البنت، فهمتني؟ فشوينج اوت ولا شوينج اوف ده حق البنات ده مرفوض مبدئيا. شغلك لو عايز تشتغلي في مكان فيه رجال ما فيه رجال، تفاصيل كثيرة، تفاصيل كثيرة احنا تربينا عليها. فلما الناس يقولوا لنا يا جماعة مكانكم المطبخ بس، بس دي انا بالنسبة لي مرفوضة. يعني وين المشكلة لو بيقى مكاني في محل تاني؟ ليه انت مصير تدخلني المطبخ؟ فاهم يعني؟ فأنا مع البنات في شنو؟ إنه إحنا بنطالب بالحاجة دي، إنه يا جماعة عندنا مساحة نطلع برا الحتة دي برا المطبخ، لكن كمان ما نمشي إكستريم. يعني أنا ما مع حتة الإكستريم دي، يعني أنا ما عايز أمرق برا مرة واحدة وأسيب لكم البيت والمطبخ والمسؤوليات.
2: هو أصلا سؤال أنا بس نفسي أفهم، أنتوا موضوع المطبخ ده أنا شايفاه شايلين هم شديد أصلا. يعني أنتوا ليه شايلين هم من المطبخ ده كده؟ الأكل ده يا جماعة الناس مش بتاكل.
1: هو قصدك مطبخ يعني بيت؟
2: يعني
1: unfortunately
2: انت قصدك طب معايا وضحي لنفسك.
0: انا هوضح نفسي. اول حاجه مبدئيا انا لما اقول البيت مكان المطبخ ده نفس التعبير لما اقول الراجل مكانه يشقى ويشتغل ويصرف على البيت. حسي انت لو قلت لي انا انت مكانك تشقى وتشتغل وتصرف على البيت، انا هقول لك ليه انا خدامكم، ليه انا عبد؟ لا، انا ده مكاني الطبيعي. عشان كده انا قبل بقول شنو، الناس تعرف الحاجات صح. مبدئيا انا دايرك انت تقتنعي، انا بقول لك مكانك المطبخ لانه ده ما مكان زول غيرك.
2: لا هو ده التعريف اصلا صح
0: كده؟ انا لا تعال انا بجد تعال نفرش الحته دي. يعني احنا وانت والجمهور كويس. انا لما اقول التعبير بتاع البيت او المطبخ ده، انا بالنسبه لي مكان الصحيح للمراه مبدئيا. انت خلصت المطبخ اطلعي
1: يا اخي. لو ما بتحب المطبخ
2: ايوه
0: هو انا بالنسبه لي انا حاسس
1: ليه يا سردس؟ لا
0: ثواني ويت انا كراجل لو ما بحب الشغل عادي زوجتي تصرف عليه؟
1: لا اي زول لازم يشتغل.
0: ذاتس ات
1: نو اي زول المفروض يشتغل.
0: لا ما اي زول، لا
1: لا كلنا اي لا كيف يعني؟
0: دقيقه ما في انا عشان كده من قبل داير شنو، لما احنا نعرف الحاجات انه نقول شنو الذكر الراجل ده همنه ومهمته شنو في الحياه. المرأة دي
1: همنه كده همنه
0: ثواني المرأة دي همنه مهمة شنو في الحياة؟ ده سؤال أنا عايز منكم إجابة.
1: لا لا لا لا
0: أنا هجاوب ما إحنا في النهاية شنو؟ إحنا في النهاية دارين أنا لما إحنا نيجي نتناقش لازم يكون عندنا قايد لاين. إحنا عارفين إنه مثلا ده يساوي ده وده يساوي ده عشان ما نلخبط بيناتهم. أكيد ده لما يتخلق لريزون ويعني عنده تعريف. الكرسي ده عشان يقعدوا عليه، الطربيزة دي عشان تتخطى عليها الحاجات، الكرسي والطربيزة بيكملوا ديكور البيت.
1: أوكي.
0: أنا بناديم أساسات. أنا ما بقول ده ما أساس، أساس وعدم وجوده في البيت بينقص، لأنه أنا ما ممكن أقعد وأكل على يدي مثلا. فأنا بحتاج للطربيزة، وما ممكن أقعد على الطربيزة، يعني ما ممكن برضو أكل وأنا واقف. فأنا بحس إنه يعني المثل البسيط ده الاثنين دول هم مكملين لبعض.
1: أوكي.
0: لكن الاثنين عندهم تعريف انه ده ترابيزة مهامه كذا وده كرسي مهامه كذا.
2: كلامك كويس شديد.
0: تمام
2: يلا
0: انا هسي السؤال سألته لكم من وجهة نظركم، عرفوا لي يعني المرأة من وجهة نظركم اي إن كان المودرين المرأة التقليدية وتيفر، انتوا شايفينها هي اصلا شنو قبل ما يعني هي محلها وين وشنو بتعمل شنو في البيت؟ طبعا. بعد ذاك الراجل هم محله بيعمل شنو ده؟ لو احنا وصلنا للحقيقة دي الحاجات ما هتتلخبط. ولاحظوا قبل انا قلت لكم شنو، في حاجات كثيره بتيجي خاشه باللون الرمادي. عشان كده هسه انا حاليا دار افصل الابيض من الاسود عشان بعد كده نتعامل على الاساس ده.
2: كويس كلامك ده حلو شديد. مبدئيا المراه دي حاجه ممتازه.
1: نعم
2: ممتازه.
1: تحيه لكل مراه.
2: تحيه لكل مراه. تحيه لكل
0: بنت. فانا عزز
1: حبايبنا البنات
0: السعوديه. ما بعيش في عالم غير نساء.
1: يا زول دقيقه بس
2: اي كويس
1: خليني اقولها ثاني دقيقه.
0: انا شخصيا كسارديس بصرح انه انا لا اعيش في عالم غير نساء.
2: ناخذ ريد بعدين
0: انا كسارديس ما بعيش في عالم من غيركم.
1: يا سلام عليك. يلا
2: ده اول حاجه
1: عززتي كيف
2: حاجه انه التعريف بتاع انه المراه هي ذاتها شنو او هي تعمل شنو او دورها شنو. انا كأنجل لو قلت اجيب وجهه نظري انا, وجهه نظري انا حتكون وجهه نظر معلش للكلمه لكن وجهه نظر بيض ساي ما منها اساس يعني يعتمد عليه, لكن بنرجع لاساس يعتمد عليه فعلا اللي هو انه خلقنا خلقني وخلقك عرفنا كيف وعرفنا بها تشكل. تمام, في حاجات اوريدي لما ربنا قالها تمام اتقالت في حدود او اتقالت في سياق او في اطار معين وبشكل معين, لكن في حاجات تانية ممكن ما تكون اتكتبت او اتقالت بصوره واضحه في كلمه ربنا.
0: بتفق.
2: تمام, يعني مثلا انه انت بالكد والتعب بتاكل يا ادم. كويس, دي الحاجه اللي قالها لادم. بعد كده لحواء قال لها شنو, انك انت بالالم وبالوجع حتولدي. كويس, دي الحاجات اللي اداها للمراه ودي الحاجات اللي اداها للرجل. تمام, يعني المراه المعروف انه هي حتكون بتعمل شنو, اول حاجه بتعرف المراه حسب الكتاب المقدس انه هي الانسانه اللي حتكون بتجيب النسل او الاولاد والكلام ده كله, والعقوبه الاول جانب من العقاب اللي هو الالم والوجع وكده. الجانب بتاعك انت يا رجل, تمام يا رجل اسمك سادس,
0: تكلم بلسان ادم.
2: الجانب بتاعك انت انك انت بالكد والتعب بتشتغل والشغل ده برضو حاجه متعبه جدا ومؤلمه جدا والكلام ده. فبس فدي ممكن تكون دي الحاجات الاساسيه اللي اتقالت, لكن في حاجات وتفاصيل كثيره جدا حاليا بنعيشها هي ما اتقالت, ومن ضمنها اللي هو انه ليه اتحجمت المراه برضو في الاطار بتاع المطبخ بتاع البيت, في حين انه الحاجه دي ما يعني الاطار ده كله دي اطارات بمناسبه بتاعت يعني ثقافه, دي اطارات بتاعت ثقافتنا كده ومجتمعاتنا كده والكلامات دي, لكن الاطارات دي كلها قابله للتعديل عادي جدا بمناسبه, يعني دي كلها قابله للتعريف مره ثانيه, انه نعرفها ثاني ونخط الحاجه بتناسبنا ونخط الحاجه بتنفع معانا ونطلع من الفكر اللي هو التقليدي انه يا اخي لازم هي تكون بالاطار ده وده يكون بالاطار ده وهكذا. فاهمني؟
0: تمام فاهمي. ترنيب عايز اسمعك.
1: استني. لا يعني جد يعني انا بتفق اكيد طبعا كلمه ربنا ما يعني واقعيه وحقيقيه شديد, ما في حاجه ما في مهام معين قال لنا في الكتاب انه قومي عاملي كده سوي لي كده, لما راجلك يجي تعامل معه كيف, او حتى لو ما راجلك يعني الرجل عامه المفروض تتعامل معه بطريقه. الحاجه اللي انا مقتنعه بها جدا انه اكيد ربنا لما خلقنا متساوين, ومفروض الاثنين يعني الراجل يعني يحترم المرأة والمرأة تحترم الراجل. ما في ولا بنسبة 1% من الكتاب المقدس ده كله حسب ما أنا أذكر إنه الراجل أحسن من المرأة في حاجة, دي ما تقالت. تمام, ممكن تكون تقالت إنه الرجل رأس المرأة أو يعني هو المسؤول من البيت, ففي ناس بيقول لك معناته هو الكلمة الأخيرة اللي يقولها, في ناس يقول لك لا يتناقشوا مع بعض, فأي ناس بياخدوا الكلام ده بيحاولوا يطبقوه ويعيشوه على حسب ما شنو الثقافة. طبعا مهمة, وفي نفس الوقت يكون الاثنين راضين واكيد ما يكونوا بيعملوا في حاجه غلط. فدي قناعتي انا المدركاها جدا جدا, انه انا علي احترم الراي وراي يحترمني. الاحترام ده بيعمله كيف؟ يلا انا شايفه انه الاثنين ندي نفسنا مساحه, انت تديني مساحه وانا اديك مساحه. تقسيم الادوار ده انا يعني ما ضد الراجل اللي بيقول المرأة مكان المطبخ, ما ضده توتالي, بس أنا ضد إنه يصنفنا كلنا مع بعض, صنف أختك, صنف بنت خالتك, قعد المرأة عايز تتزوجها, it's up to you. لكن أنت لما تشوف واحدة برا لو سمحت يعني احترمها, بس احترمها, لأنك أنت يعني دي وجهة نظرك. فأنا ما حاجة أقول لزول دي وجهة نظره إنه أنت غلط ولا أنت مرفوض ولا لا, أنا ما حمشي الإكستريم ده, بس أنا احترم المرأة قد برا يعني, فهمتني؟ المرأة اللي ما عايزة تطبخ, المرأة ما عايزة تقعد جوا البيت, دي عندها أسبابها.
0: مبدئياً أنا ما عندي مشكلة مع الكلام اللي اتقال, لكن بس يعني الإحساس اللي واصلني في جزء من الكلام عايم. كويس؟ ليه؟ لأنه زي ما إحنا قبل أنا قلت الحاجات لما تتعرف, إذا مثلاً المثل بتاع بتاع بتاع إنجي هو مثل, هو كلام حقيقي في الكلمة.
1: أيوة.
0: انه هوا بتليد وتنجب بالتعب, وادم بيشقى وبيشتغل مثلا من عرق جميل وبياكل. تمام, دار ازيد عليه حاجه, المسؤولية المباشرة اللي كان مكلفة في الجنة عند الخليقة قبل ما هو يعني يخلقوها أو حواء تجي كان في مهام مباشرة أدوها لآدم.
1: معك
0: كويس، قل له إنك أنت يعني تعمل وإنك تحافظ وتحرس وإنه يسمي، دي كلها مهام فعلية تمام مباشرة موكلة من الله لآدم. والحاجة الثانية لما جاءت الوصية بتاع إنه من يعني من جميع أشجار الجنة تأكل ما عدا معرفة الخير والشر، دي كانت برضو مباشر لمنه
1: آدم
0: لآدم. دي بتكون لنا صورة مبدئيا، دي بتكون لنا صورة مبدئيا أنا بالنسبة لي يعني قد تختلف التفاسير بس مبدئيا أنا في معاني البسيط وقد أكون خاطئ، بس هنا بيشكل الفكرة الجادة قالت اللي قدام إنه الرجل رأس المرأة، إنه كانت التكاليف كلها كانت موجهة لمنه
1: آدم
0: لآدم. والمرأة لما جات أنا ما بقول ما بقلل منها، ما هو دل أنا أنا أنا دل داير الناس تفهمه، أنا ما بقلل. أنا لما أقول مكانك المطبخ أنا ما بهينك، أنا ما بقلل منك، ما قلت لك نفس الفكرة. لو أنا فهمت إنه أنا اتقال لي إنه أنا أدفع وأكل وأشرب، أنا ما ممكن أتشاف إنه أنا كده، أنا كده ليه؟ يعني أنا زمان أنا فعلاً في أوقات كنت بقول ليه، يعني أنا عندي سؤال معلش عنه سؤال غبي بس دائماً بسأله، إنتوا البنات دل يعني معلش يعني
1: قولها
0: بتقدموا لينا شنو؟ حقيقي
1: بنقدم لكم
0: ثانية خليني
1: الحب والحنان.
0: لا بجد بجد دقيقة تعال تعال تعال تعال نتفق دقيقة عشان أيوة. أديكم مبرر لسؤالي ده. لو ما مكانكم المطبخ أنا طوالي بعمل كده طيب
1: كويس.
0: ما الباقي ده كله ما أعرف يعني طيب أها القصة شنو؟ أنا لما زي ما قلت لكم المطبخ أنا بعني به البيت، العناية، الولادة، التربية، ده كله ما يختص بالبيت. حتى ذاته يعني أنا شخصيا نظرتي للكلمة في حتة دي إنه المرأة تلد بتعب، والحتة الصورة الكتاب صورها دي ليها علاقة بالمهام أصلا، إنه دي مهامك يعني الولادة، وده الطبيعة بتاع إحنا كبشر دي طبيعتنا لأنه ربنا هو خالقنا كده، فده طبيعتنا. ما هتلقي راجل يقدر يكون حنون ويربي ويعيش في تفاصيل أولاده مهما كان هو واعي وقدر شنو زي المرأة. ليه؟ لأنه ده أنا بالنسبة لي لأنه ده التكليف المباشر، ده التكليف الإلهي المباشر ده بتاع المرأة.
2: ما كعب يلا كلام ده كويس
0: تمام.
2: ما أدري أقول لك شنو أنا ما أدري أقول لك حاجة، دي حاجة كويسة بالمناسبة وبنشجع على إنه يا أخي حاجات كثيرة إنه إحنا نكون بنعيشها صح، اللي هو العناية والتربية والكلام ده، لأنه طبعا أنا برضو بتفق معاك إنه في كلام إكستريم مش بهناك إنه يا أخي ليه التربية دي ما يشيلوها الرجال مثلا اللي هي نفس الحياة اللي هي بتاعت البيت وهكذا. يعني في عوامل كثيرة بتلعب دور في الحتة دي، من جانب الصحي، جانب يعني اللي هو جسم المرأة ذاته واحتمالها ما بعرف لك شنو كلام زي كده، ممكن تكون بتحتاج تقعد في البيت كثير، يعني في حاجات زي كده تفاصيل صحية وتفاصيل كثيرة زي دي
1: علمية صح.
2: وعلمية هي صح يعني ممكن فعلا دي يعني ما بننكرها وما بننكر وجودها تمام، لكن احنا دارين نتكلم في الحتة اللي هي انه تحجيم المرأة دي هي الفكرة بس دي النقطة الأساسية.
0: أنا دار أقول شنو معنا بالنسبة لي لما احنا نتقبل الحقيقة أول حاجة، بعد ذلك نيجي نتكلم في انه في فكرة التحجيم. ليه؟ أنا بالنسبة لي حاليا أنا ما بتكلم عنكم بس بتكلم عن المتصدر حاليا في أذان كل البنات في جيلنا فكرة مبدئيا انه المرأة مكان المطبخ دي بقت فكرة كارثة. لما انت تقال انت ممكن يعني تتحارب ما انه ده المكان الطبيعي تمام مبدئيا. انا بعد ذلك انا ما بفرض انه انت مثلا موهوبه شغاله بتعمل شنو، انا ما عندي مشكله مع ده، بس الحياه اولويات. انا هسه حاليا كراجل مثلا دايما بقول مثلا انا كراجل لو شيف احسن طباخ في الدنيا تمام. انا ما عندي مشكله
1: ترجع البيت تطبخ
0: انا كسردس انا ما عندي مشكله في ده،

0: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
1: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
0: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
2: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
0: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
3: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
0: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
2: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
0: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلو كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
3: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك.

أجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن امبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتوبة.
1: صباح الخير من راديو سمر لكل العشاق، لكل من يسمعنا، لكل أحبتنا أينما كنتم داخل السودان وخارج السودان. بنصبح عليكم وإن شاء الله تامين وسالمين ولامين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في يوم جديد، يوم بهيج، يوم مميز، يوم جميل كده، ونتمنى أنه يكون بركة وخير عم لكل إنسان في كل حتة هو موجود. بنصبح لكل إنسان الماشي للعمل، الماشي للدراسة، أي أحد عنده أشغال معينة، عندك حاجة معينة عاوز تعملها في هذا الصباح، بنقول لك صباح الخير. جايين اليوم وشوق قلوبنا أنه فعلا ندي رسالتنا، أنه فعلا نكون هنالك فرق، أنه فعلا نكون هنالك في حاجة إضافية جديدة لحياتك، حاجة إضافية جديدة بالنسبة لك. موضوع حلقتنا اليوم هو استكمال لجزء بتاع الأسبوع اللي فات، نحن هنكمله الأسبوع ده إن شاء الله بمشيئة الله. معايا برضو الأخ والصديق الأستاذ زكريا. مرحبا بك أستاذ زكريا، صباح الخير.
2: مرحبا بك أستاذ أيمن، صباح النور والسرور. قاعد أصبح وبرسل تحياتي لكل المشاهدين اللي بيشاهدونا في الصباح ده أينما كنتم، مبسوطين وأنتوا بتتابعونا في الحلقة دي، وفيه احنا قاعدين نستكمل ما قد بديناه في الفترة اللي فاتت. وإن شاء الله أتمنى بكل سرور أن يومنا يكون يوم جميل، وفيه احنا قاعدين نستمتع مع بعض، وإحنا قاعدين نستقبل رسائلكم، وقاعدين نستقبل مداخلاتكم في كل تفاصيل الموضوع اللي أنتوا شايفينه بإذن الله.
1: صباح الخير مرة تانية لكل مشاهدينا وكل من يتابعنا. موضوع حلقتنا زي ما قلنا أنه ده استكمال أو جزء ثاني لموضوع كلنا عاوزين نبقى مدرة، فموضوع هو موضوع الساعة، موضوع قائم، كثير من المشاكل بتصور حول هذا الموضوع، وكثير من الناس متضررة من هذا الموضوع، وكثير من الناس متألمة. لذلك نحن عاوزين نطرح الموضوع ده، وعاوزين نناقش نحن أنا وأستاذ زكريا، وإنتوا معانا كمان، خلوكم قريبين، ممكن تشاركنا بشير بلايك بأي حاجة تدعمنا بها حتى ما الفايدة تعم. أستاذ زكريا، أخبارك شنو أنت؟ يومك كيف ومبارح وبعد ما سبتك بعد زمن طويل لغد الساعة 12 وبان عليك مرهق شديد كده.
2: أنا تمام بخير، أشكر رب. بالفعل يوم كان مرهق خالص، وانت سبتني مبارح مع التغلبات اللي حصلت، لكن في نعمة نشكر رب. الليل الواحد بصحة جيدة على شوق وأمل، متحمس كده وهو جاي يقابل المشاهدين في الموضوع اللي شيق اللي احنا ماشيين نتداول مع بعض، مش شيق بس للمشاهدين، حتى أنا بالنسبة لي يعني متشوق أسمع يعني أكتر وأكتر. أتمنى أنت بخير وصحتك كويس.
1: لا أنا بكونه كويس الحمد لله.
2: مبسطين نتلاقى تاني.
1: أيوة، ده غريبة الحلقة دي ممكن نسميها ما يطلبه المشاهدون. فكثيرين من الناس رسلونا، كثيرين من الناس قالوا نستكمل ما تبقى من كلنا عاوزين نبقى مدرة. وحقيقة يعني عنوان جذاب، عنوان جذاب وفضفاط، عنوان كبير جدا جدا، ما بنقدر يمكن نغطيه في حلقة أو حلقتين، ولكن بقدر الإمكان الليلة حيكون في تغطية كبيرة، وأشجعك إنه لغاية نهاية الحلقة تكون قريب معانا ومتابعنا، بحيث إنه الليلة نحن جايين بحلول، يعني ما جايين نطرح مشاكل وجايين نطرح أسئلة وجايين لا نحن جايين بحلول حلول قد تكون بالنسبة لنا نحن رأناها منطقية وحلول يعني حلول جذرية فعلا. فأنت كقائد أنت كمقاد تابعنا وخليك معانا قريب على أساس إنه نحن نقدر نستفيد ونكمل ما تبقى. كويس أستاذ زكريا ممكن كلمنا الأسبوع الفات عن كلنا عاوزين نبقى مدراء ويعني ناقشنا نقاط كثيرة جدا جدا. نحن عاوزين نبدأ الحلقة دي بأنه عاوزين نعرف مميزات أو صفات. الصفات مفترض تكون موجودة في القائد، تكون موجودة في المدير، تكون موجودة في الزول همه كله همه أنه عاوز يبقى مدير. الزول اللي شايف أنه ما لاقي فرصة لكن لازم يبقى مدير، فهو متطلبات شنو الزول عشان أنه هو يبقى مدير، عشان أنه يبقى قائد، عشان أنه يخفف من الضغط الحي البركان الجواو ده بأنه أنا عاوز أبقى قائد، أنا عاوز أبقى مدير. ففي صفات أكيد، في صفات
2: صح بكل تأكيد لكل من يرغب ولكل شخص اللي مشتاق دار يبقى قائد. وبتمنى انه يكون ده رغبته، مش دار يبقى قائد بس لكن دار يبقى قائد ناجح، لانه في فرق ما بين زول دار يبقى قائد وفي فرق ما بين زول دار يبقى قائد ناجح. اتمنى انه يكون الفكره اللي قاعده تشد الناس لمن لهم رغبه في الموضوع ديت يكون هدفهم يبقوا قادة ناجحين. في صفات كثيره، في مميزات اللي بتأهل أو بتميز إنك تكون قائد ناجح، لكن خليني في عجالة أنا قاعد يعني أتخذ بعض الصفات المهمة الأساسية اللي يجب توفرها في القائد، وده يمكن صفات بتساعد على إنك تدير أو تقود بطريقة ناجحة. أول صفة أنا قاعد أشوفه كصفة مهمة، قائد لازم يكون عنده رؤية واضحة، عنده رؤية واضحة. ليه؟ لأنه الرؤية ليك كغايد ده هو اللي بيحدد أنت عايز تمشي وين، أنت عايز تصل لشنو، أنت عايز في خلال فترة قيادتك ده تأهل أو تقود الناس اللي مجموعة اللي موجودين معاك ده أنت عايز توديهم وين. ليه؟ لأنه لو ما عندك رؤية ما هتقدر تصل. كلام جميل ممكن سليمان الحكيم قال أنه بلا رؤية يجمع شنو
1: الشعب.
2: لو ما في رؤية بتلاقي انه في تشتت، بتلاقي انه ما في نقطة انت عايز تصليه. فكغايد ناجح لازم يكون عندك رؤية، مش بس عندك رؤية لكن الرؤية ده تكون واضحة قدامك انت، سواء كان ورقيا واضحة قدامك وانت قاعد تكتبه في ورق، وفي نفس الوقت لازم تكون يكون واضح بالنسبة للمجموعة اللي انت شغال معهم. ليه؟ لانه لو انت كغايد الرؤية ده عندك ليه ما نقلت الرؤية ده ما بقت واضحة للمجموعة، المجموعة برضو ما هتعرف
1: بتوه
2: ما هتعرف انت ماشي وين.
1: الموضوع هيتدخل في بعض وهي زول هيشتغل ايه شغل
2: وكدا. اي زول هيشتغل ايه شغل. ومعظم التحديات اللي قاعدة واجهة المجموعات الليلة يما يقولوا لك الغايد ده ما عنده رؤية، او يقولوا لك الغايد ده ما ورانا رؤيته. في الاغلب انا قاعد اقول زي ما احنا تكلمنا مثلا المرة اللي فاتت إنه واحد من المشاكل الرئيسية الغايد قاعد يجي داخل فوق بتلاقي إنه قائد الناس صوتوا أو رفعوا بس جابوه هنا لأسباب، أو القائد ده في حد ذاته بتلاقيه إنه زي ما أنت قلت المرة اللي فاتت شاركتها إنه فرض نفسه.
1: أيوة.
2: وفرض نفسه لغاية ما وصل لموقع غادي بعد شوية بيجا ما عنده شنو، ما عنده رؤية، ما عنده برنامج عايز يأهل شنو، عايز يأهل الناس ديل. فعشان كده كصفة مهمة أنا قاعد أشوفه لازم رؤيتك تكون واضحة أنت كغايد. ده أول صفة أنا قاعد أشوفه. الصفة الثانية من الصفات المهمة كغايد، أنت لازم تكون شخص متمكن. أنا لما أقول متمكن بصفة خاصة متمكن في المعرفة، يعني معرفيا أنت زول متمكن وعندك كفاءة علمية، عندك كفاءة معرفية. ليه؟ لأنه ده هيساعدك. ليه؟ لأنه يعتبر أنت الغايد في الأغلب أنت يا هو الحرم في أعلى الحرم بتاعت شنو؟
1: المؤسسة،
2: بتاعت المؤسسة أو أنت المدير. ليه؟ لأنه في كل الأقسام الثانية لازم أنت تكون عندك يعني ملم بكل الحاجات ده. ليه؟ لأنه أنت بتعتبر المرجعية بتاعت شنو؟ بتاعت المؤسسة. فعشان كده لازم انت تكون متمكن معرفيا, زول سواء كان في الإدارة انت زول فاهم يعني شنو إدارة, سواء كان في الجوانب الثانية بناء على المنظومة الإدارية أو بناء على المؤسسة اللي انت موجود فيه. فده من الحاجات اللي لازم يتطلب في الغاية, لازم يكون متمكن شنو معرفيا. ليه؟ لأنه كل ما انت تمكنت معرفيا ده هيساعدك. ليه؟ لأنه المعرفة بيديك صيغة. أنا المرة اللي فات أنا قلت ليه مثلا الغادة بتلاقي أنه في غادة مرات بيخافوا مثلا من الموظفين اللي تحتهم. سبب شنو؟ لأنه الموظفين ده المرات تلاقي موظف مؤهلاته الأكاديمية أو مؤهلاته المعرفية أعلى من مستوى بتاعت شنو؟
1: بتاعت
2: الغاية. وده واحد من الحاجات اللي قاعد يشكل خوف وخطر بالنسبة للغاية. أنا الليلة كغاية وزول الموظف اللي معي مستوى أعلى مني في الغاية أنا بلاقي أنه في خوف. ليه؟ لأنه الحاجة اللي حاصل بالذات في وقتنا الحالي أنت ما بتأثر بسلطتك أو بتأثر بصوتك العالي أو بتأثر بالتفاصيل ده, رغم أنه قد يكون أو قد يساعد مرات, لكن عشان أنت تأثر محتاج لمعرفة, محتاج لكفاءات. فعشان كده الغاية لازم يكون متمكن. كل ما انت اتمكنت ده بيبني فيك صيغه, ده بيساعدك على انك انت يعني في حاجات كده انت ما بتشتغل بوه كتير. اضافه لنقطه مهم, انت بتكون مرجع للمؤسسه. كل زول عنده حاجه ما واضحه بيجي راجع لك, يا قائد او يا مدير عندنا واحد اثنين ثلاثه ما واضح بالنسبه لنا, فكيف انت تقدر تساعدنا؟ فانت لازم تقدر تقدم حلول. حلول ده بتقدمه من وين؟ من خلال المعرفه اللي عندك له. ده كنقطة تاني اللي هو إنك تكون متمكن في معرفة أو في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ يعني مؤهلاتك اللي بيساعدك على إنك أنت تساعد. ده نقطة رقم اثنين. نقطة رقم ثلاثة وأنا قاعد أشوف, وده نقطة برضو مهمة, لازم غايد قادر على إنه يتواصل تواصل فعال مع شنو؟
1: مع الأفراد.
2: مع الأفراد كصفة وكميزة لازم يتوفر في القائد اللي هو التواصل الفعال. ليه؟ لأنه كل الإصطاف بتاعتك ما واحد, مستوياتهم ما واحد, خبراتهم ما واحد, حاجات كثيرة أنت لو جيت لقيتها في اختلاف بيناتهم. فكونك أنت قاعد تتواصل تواصل فعال معهم ده بيساعدك على انك انت تعرف كل قائد تفكيره وخبراته وامكانيات اللي متاحة عنده, ومعرفتك بالامكانيات اللي متاحة عند كل قائد ده بيساعدك على انك انت بتسري بقيادتك المنظومة انك تقدر تقود بطريقة شنو؟ بطريقة افضل. حاجة نمرة اتنين, معرفتك بكل الاصطاف ده بيساعدك على انك لما تكون عندك قرار مناسب انت بتعرف منو اللي هيقدر يساعدك في ده أو منو اللي ما هيقدر يساعدك في ده. حاجة نمرة اتنين, أنت بتعرف المشاكل والتحديات بتاعت كل واحد. ليه؟ لأنه أنت كغايد مرات في حاجات مثلا بتحصل للإصطاف بتاعتك وبتبرز في المنظومة الإدارية, يعني في تصرف معين وفي وفي وفي وفي في الحاجات ده. مرات أنت بتكون كغايد مثلا, فلنفترض أنت عندك مثلا موظف كل مرة قاعد يجي متأخر, موظف كل مرة قاعد يجي بيجي متأخر, أو موظف اللي موجود معاك ده في تفاصيل كثيرة ممكن يحصل منه. فقد يكون في السطح كده أنت بقى ممكن أقول الزول ده مهمل, الزول ده مهمل, أو أنا ممكن أعمل جزاء أو على طول أنا أجازي أو أقاضيه. لكن أنا لو بقيت فاهم أو قاعد أتواصل تواصل فعال معه وبقيت فاهم وضعه شنو, أنا بقدر بفهم الزول ده, إضافة بقدر بقدم له شنو, بقدر بقدم له حلول. لأنه قد يكون التأخير ده عنده سبب, أسباب تانية قد تغود عليه أنه يتأخر. فأنا كغايد لما يكون عندي تواصل فعال مع كل الأفراد دي ده هيساعدني. وفي نفس الوقت التواصل الفعال من الحياة المهمة بيقدر بيحققه لك, ده بيخلي أنه الأفراد أو الإصطاف يهبوك. ليه؟ لأنه الأفراد والإصطاف ما داير غايد اللي بس انت دار
1: الغائد الناشف الدكتاتوري.
2: الغائد الناشف الدكتاتور
1: اللي كله اوامر وكله امشي وتعال
2: امشي وتعال وورق وتنفيذ واعمل وسوي. لا انت ما قاعد تتعامل مع مكانات, انت ما قاعد تتعامل مع يعني انجاز التعبير يعني ريبورت. انت قاعد تتعامل مع بشر, وبشر من الحاجات اللي بيخليهم يحبوك او يعني انت تلاقي نعمه في عيونهم على انه يتعاملوا معك بطريقة كويس لمن أنت تتواصل معهم. التواصل الجيد بيخليكم أنتوا تفهموا بعض. اثنين, التواصل الجيد بيخليهم يحبوك. ثلاثة, التواصل الجيد بيخلي أنه يعني أنا بقدر بفهمك صح وأنت بتقدر تفهمني شنو
1: صح.
2: صح, لكن لو ما في تواصل في المنظومة الإدارية مرات سوء تفاهم قاعد يجي من وين؟ سوء تفاهم قاعد يجي لأنه ما في تواصل. انت بتختلق فكره مثلا الغايد ده الليله مثلا جاي دخل ما سلم علينا, ما انا هو زعلان مني ليه؟ لانه مثلا انا ما عندي سو تواصل, انا ما سوري ما عندي تواصل معه. لكن لو عندي تواصل معه انا بكون فاهم وعارف, حتى لو ما سلم علي
1: عارف انا مضايق من حاجه معينه,
2: مضايق من حاجه او عنده مشكله معينه او عنده حاجه معينه قاعد يواجهه, فانا بلتمس له شنو
1: العذر,
2: بلتمس له العذر. فده واحد من الاهداف بتاع التواصل, وده ميزه لازم يتوفر في شنو في الغايد. كميزة رابع أنا قاعد أقول وده مهم برضو, مبدأ بتاع الإيجابية. لازم أنت كغايد تكون إيجابي. يعني ليه؟ لأنه المنظومة الإدارية اللي أنت هتتواجد فيه أو المؤسسة أو المكان اللي أنت متواجد فيه في تغلبات قاعد يحصل, في تغلبات بيحصل. فلو انت كغايد ما عندك المتانة النفسية اللي بيخليك انك انت تدعم كل موظف رغم انه تحدي رغم انه صعب, بس الحاجة ده مهم لازم يتوفر فيك. ليه؟ لانك انت يعتبر بالنسبة يعني انت ممكن يعني يعتبر انت بالنسبة لهم كالاب, الاب بتاعت المؤسسة او الاب بتاعت المنظومة اللي انت متواجد فيه. فانت لازم تكون زول ايجابي, ايجابيتك في تشجيعك بالنسبة لهم في التفاصيل وفي التحديات اللي هم قاعدين يمروا بيه, أو التحدي اللي المؤسسة قاعد يمر بيه. ليه؟ لأنه المؤسسة سواء كان مؤسسة بغض النظر عن نوعية المؤسسة اللي أنت متواجد فيه, في تحديات, في أوقات أنت بتلاقي أنه خلاص أنتوا شايفين أنه ما في نجاح, ما في تحول, يعني الأمور ماشية بطريقة ما كويس, إضافة في متغيرات ممكن يحصل في النص. فلو أنت كغايد ما بقيت إنسان إيجابي اللي قاعد تشجعهم واللي قاعد تحمسهم على أنه بكرة بيكون كويس, خلينا نتشجع, خلينا نمشي, خلينا نتقدم, خلينا. فإنت لو ما قد تحمسهم, قد تلهمهم بطريقة إيجابية ما هيقدروا شنو, ما هيقدروا يمشوا. فعشان كده لازم يتوفر الحياة ده.
1: أيوة.
2: آخر نقطة أنا داير أقوله, مبدأ مهم, مبدأ بتاع التفويض, كميزة مهمة. لازم أنت كغايد يكون في قلبك ويكون في فكرك انك انت تدرب قادة. ليه؟ لانه انت ما هتفضل في المكان ده للابد. ده حاجة. حاجة نمرة اتنين, انت كغايد, وده حاجة اللي قاعد يخلي انه الغايد الناجح بعرفك على انك تكون غايد ناجح لما انت تدرب شنو, انت تدرب قادة. فليه؟ لانه زي ما انا قلت انت ما هتفضل هنا للابد, فعشان كده مهم بالنسبة لك انت تدرب قادة. عملية بتاع التفويض, عملية التفويض مهم, تفوض الناس بالإمكانيات بناء على إمكانيات بتاعت الموظفين المختلفة. أكيد ما كلهم إمكانياتهم واحد, في نفس الوقت أكيد ما كلهم, ما في زول بيقدر يؤدي لك الدور ده, أكيد كل شخص فيهم عنده إمكانية خاصة على أنه يؤدي دور شنو خاص. فأنت كغايد ناجح لازم تثق في المروسين بتاعتك, لازم تثق في, في, في, في, في الناس الإداريين الشغالين معك, وتقدر تفوضهم تفوضهم تفوضهم تفوضهم على الأقل. بكرة لو أنت بجد ما موجود في المنظومة الإدارية ده أو في المؤسسة, المؤسسة ما شنو؟
1: ما تتأثر,
2: ما تتأثر. فدي أربع صفات مهمة للغاية, التواصل الفعال, وضوح الرؤية, الإيجابية, آخر صفة وأنا ختمت بيه
1: التفويض
2: اللي هو عملية الديليجيشنز, التفويض.
1: كويس أستاذ زكريا, يمكن دي ميزات أو صفات مفترض تكون موجودة في كل قائد. هو كتير, بس نحن ممكن سلطنا الضوء على الأربع نقاط دي, وياريت أنت بتسمعنا وأنت بتشاهدنا حاولوا شاركونا معاكم بلايكات وشاركونا بمشاركات, حتى ما الفائدة تعم في هذا الصباح. كويس أستاذ زكريا، يمكن كلامك جميل جدا جدا، بغضنا لحتة تانية، يمكن الصفات دي أما تتوفر في الشخص القائد بتقودنا إلى أخلاقيات، حاجة اسمها أخلاقيات القائد. ففي أخلاقيات القائد تلقى قائد، يعني أنا ما أعرف أوصف لك الأخلاقيات بتاعته دي كيف، لكن هو قدامنا نحن هسه في المكتب حاجة، وفي البيت حاجة، وفي الشارع هو حاجة، ويعني في أخلاقيات كده صفات قد تكون ما جيدة، بس هو مخبيها بيستعملها في حتات تانية. يعني أنا عاوز أقول شنو، أنا عاوز أقول هو قائد، مفترض يكون قائد في الشغل، في البيت، في الشارع، يعني شخصيتك دي ما تتغير.
2: صح،
1: كويس. الشخصية بتاعتك دي ما تتغير، أنت ما تجين هنا بوش وتمشي تاني بوش تاني. وحتى أنت لما تكون معي في المكتب يكون عندك أخلاقيات، في مدراء ما في أخلاقيات، بكون يعني أخلاقهم زي بقول أخلاق ضيق، يعني بيسوقوا كتير، يتنفروا كتير، أقل حاجة أبسط حاجة داري علو صوتي وكوري. فما عارف أنت وجهة نظرك للقائد اللي هو معلش أنا آسف لللفظ، يعني ما عنده أخلاقيات، أخلاقيات وصفر زي ما بقوله، ده كيفية التعامل معه.
2: فعلا اللي أنت قاعد تقول ده يمكن واقع معاش في أقسام إدارية كتير. أنت بتلاقي أنه في قادة أخلاقياته ما شاء الله، يعني أخلاقيات يعني خليك أنت زول
1: تحترمه
2: تحترمه يعني...
1: أيوة.
2: وفي قادة تاني أنت لو شغال معه بتتمنى الليلة تسيب الشغل قبل جنو
1: قبل بكرة
2: قبل بكرة. لكن ردا لسؤالك، أنا عايز أقول حاجة معين لقائد أخلاقه في محل معين بتلاقي أخلاقه كويس، لمن يتحرك بناء على المجموعة أو بناء على الموقف أنت بتلاقي أنه في انقسام في شخصيته، إن جاد الطابير خلينا أقول كده، يعني أنت بتلاقي أنه هنا حاجة، هنا أبيض وهنا أسود وهنا رمادي وهنا أخضر، يعني أنت ما تعرف هو أبيض ولا أسود ولا أخضر ولا كل التفاصيل
1: متلون.
2: قائد متلون حقيقة الأمر. الموضوع ده يعني أنا شخصيا وبالنسبة للإدارة وبالنسبة للحياة أنا قاعد أشوفه من باب خبرتي وكفاءتي في بعض الحياة، حياة ده بيأثر أنت القائد اللي ما عندك أخلاق ده له تأثير رهيب. خليني مثلا يعني أتكلم على منظومتين مختلفتين، يعني مثلا خلينا أول حاجة مثلا اعتبر الحاجه ده على الـ على الـ على الـ على الـ على المنظومه مثلا، سواء كان مثلا على المستوى بتاع الكنيسه، يعني انت كقائد يعني موجود في منظومه اداريه كنسيه والتفاصيل ده، انت بتلاقي اول حاجه انت عندك صفات بيحدد موقفك ده. ليه؟ لانه الكتاب وصف على انك انت في بعض المواصفات لازم يعني انك
1: تتوفر فيك،
2: يعني زي مثلا الكتاب وصف على انه خلينا نكون قديسين في كل سيره، في كل مكان، في كل وقت، في كل حاجه. ليه؟ لانه انت القائد اللي في البيت، انت هو القائد اللي في كنيسه، انت هو القائد اللي برا، انت هو القائد اللي في المجتمع. ليه؟ لانه المجتمع قاعد يشوفك، المجتمع قاعد يراقبك، المجتمع قاعد يلاحظ لك. فلو انت شخصيتك تلون او تغير ده بيأثر في شنو؟ بيأثر في النتيجة بتاعتك. ده حاجة. لما انا اجي مثلا اجي اتكلم عن المنظومة الاجتماعية او المنظومة العامة برضو ما بتلاقي بعيد. الليل انا كغايد مثلا يعني في كذا حاجة، يعني شخصيتي متلون بناء على الموقف أو بناء على المكان، ده برضو بيأثر في إنتاجيتي، بيأثر في مصداقية الناس. شنو لي أنا؟ يعني الناس ما بيصدقوني أنا لو الليلة أبيض والليلة أنا أسود، منو هيصدقني؟ ليه؟ لأنه أي يعني ليلة أنت لو أبيض، الأبيض عنده مبادئ، صح؟ في صدق وفي أمانة وفي كل تفاصيل ده. الأسود ده عنده مبادئ، فأبيض وأسود
1: ما بي
2: بيأثر في شنو؟ بيأثر في نتيجتك. فتشجيع بتاعتي أنا لقائد زي ده، انت لو دار تبقى قائد ناجح، دار تبقى قائد مؤثر، خليك انت انسان يعني سوي، خليك انسان موحد في كل الاماكن اللي انت قاعد تتواجد فيه، خليك انسان واحد. بالنسبه لسؤالك بتاع اخلاقياته ما كويسه، نتعامل معه كيف. أنا قبل قلت حاجة واحد مهم خالص، للغايد الناجح لازم يتعلم إزاي يقدر يتعامل، يعني يكون عنده معرفة كفاية. من ضمن المعرفة اللي لازم يكون يدفر فيك اللي هو الأخلاقياتك. يعني لما نيجي نتكلم عن الأخلاقيات، أخلاقيات is just like a uniform، يعني زي ملابس، ده ثابت. الليلة ما في إنسان بيمشي من غير شنو، من غير لبس. الليلة أنت كأستاذ أيمن مثلا وانت جاي هنا جاي الغناء، ما بقول لك أيمن ألبس، أنت تلغائيا شنو
1: تلبس،
2: أنت بتلبس. ليه؟ لأنه أنت عارف أنه المجتمع اللي أنت متواجد فيه وطبيعة الحال أنا لازم ألبس. أنا الليلة لو ما لبست ما أنا وشنو
1: مجنون،
2: أنا ما أنا مجنون. كذلك بالنسبة لنا ما نيجي نتكلم مثلا في مسألة الأخلاق، ده طبيعي، it's a basic، ده أساس، ده ما مفر منه. أنت لازم أخلاقك يكون كويس. ليه؟ على الأقل تقدر تؤدي دورك بطريقة شنو، بطريقة كويس. مستمعين اللي معاك أو المنظومة الإدارية عشان تحترمك عشان تقدرك لازم أخلاقك يكون كويس. الزول الأخلاق ما كويس زي هنا نتعامل معه كيف؟ يمكن ده سؤال من عند المشاهدين، أنا تكلمت بزول الأخلاق كويس، الزول الأخلاق ما كويس زي هنا نتعامل معه كيف؟ صراحة هو صعب بالنسبة للإدارة والموظفين، لكن بأدي ما يمكن. أنا المرة اللي فاتت أنا قلت عشان أنت تصحح زول لازم أنت شنو، أنت تكون قريب منه، ده واحد. فغربك له بعرفك وبفهمك طبيعته همنه والزول ده ليه قاعد يتصرف بالطريقة ده. مرات الزول ده ما كعب أخلاقياته ما كعب، لكن مرات أنت بتلاقيه التنشية اللي تربى عليه، أو مرات الضغط اللي هو مار بيه. مرات لما نتكلم عن الأخلاق ما بس يعني إلا هو قاعد يعمل حاجات ما كويس، نو، مرات هو بيتعصب، مرات أنت بتلاقيه جايد متنرفز. على فكرة ضغط الحياة ذاته لو إحنا كمروسين ما عارفين الغايد بتاعتنا وطبيعته ومشاكله وتحدياته، ده بيخلينا إنه إحنا نفسر أي مشكلة على إنه أخلاقيات ما كويس. لكن فهمنا ومعرفتنا باللي هو معربه وبشخصيته ده بيخلينا إنه حتى لو في تصحيح إحنا بنيجي نقعد معه بالراحة، يا قايد صراحة إنت عندك واحد اثنين ثلاثة ما كان بأفضل طريقة، فيا حبذا لو إنت عملته بواحد اثنين ثلاثة بيكون شنو،
1: يكون أحسن كويس. دي من ضمن الحلول. كويس أحبائي المشاهدين، مرحب بكم مرة تانية. معنا أخونا حسين تيا. حسين تيا مرحب بك وصباح الخير عليك. حسين تيا بقول صباح راديو بلدنا، أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، منورين راديو سمر. بيسأل إنه عنوان الحلقة كان لشنو. عنوان الحلقة اللي فاتت أستاذ حسين كانت كلنا عاوزين نبقى مدراء. هو تاني بيرجع بعلق تاني بيكتب كيف، يعني بيقول يعني كيف يبقى مدير وهو ما دارس إدارة أعمال. المفروض اللي بيكون مدير هو بيكون دارس إدارة أعمال، لأنه ده تخصص. فعلا كلامك صح. برضو استكمل بيقول لأنه بيكون مدير ومفكر ومخطط جيدا، لأنه دارس كل أنواع الإدارة. بس ممكن توضح لي الفرق بين القائد والمدير؟ عاوز توضيح بين الفرق بين القائد والمدير، هل هو واحد؟ استكمل أيضا بقول نحن عارفين الكنيسة هي مؤسسة، يعني المفروض يكون القسم متخصص في إدارة العمل ولا ممكن يكون له بحث؟ هنجاوبك على السؤال ده، إنه الجسيس يكون متخصص في إدارة العمل ولا يكون له بحث. هنجاوبك برضه يا أستاذ حسين، ما هي صفات القائد الناجح من ناحية اجتماعيا وروحيا؟ صفات القائد الناجح اللي احنا هسه شغالين فيها لنهاية الحلقة الصورة بتوضح عندك. مرحب بك أخونا حسين تيا. ممكن هو سأل سؤال جميل، يعني احنا هو بقول ما الفرق بين القائد والمدير، وفي نفس الوقت بقول يعني الجسيس ده ممكن يكون جسيس يعني لاهوتي بحت ولا يتدخل في شؤون الإدارية للكنيسة. فكثير من الإدارات اللي هم من القام تلقى الجسيس هو ماسك الإدارات الروحية، الإدارات الحاجات الاجتماعية، الحاجات هو غاز نفسه في أي محل، هو قاعد في أي محل، هو بيشتغل أي حاجة. ده ممكن يشتغل له الأسبوع الفات إنه هو عاوز يعزف، عاوز يجمل عطايا، عاوز فمفترض يكون ملين بالإدارة ولا يكون توجهه لاهوتي بحت؟
2: سؤالك سؤال مهم خالص، وده يمكن إشكالية قاعدين نواجهه بالذات ككنيسة سودانية. ورغم أنه أنا قاعد أشيد بكنيسة السودانية كنيسة مباركة ورب أنا قاعد استخدمها كثير، لكن مرات إحنا بنواجه بعض إشكاليات بالطريقة ده. حل الغايد أو القسيس أو الراعي ده هو شخصيا على حسب السؤال بالأمور اللاهوتية ولا بالأمور الإدارية؟ أنا دار أقول شنو المنظومة الإدارية الكنسية الصحيحة بغض النظر سواء كان سودانية أو أي دولة، لكن خلينا نتكلم عن المنظومة الإدارية الصحيحة الكنسية. المنظومة الإدارية الكنسية الصحيحة الراعي هو ملم أكتر، يعني هو ملم بالأمور الروحية ملم بالأمور الإدارية، لكن ما في نفس الوقت أنت كراعي يا هو المنفذ للأمور الإدارية. لا، أنت بتكون عندك قسم شنو إدارة، عندك مساعد راعي. مرات مساعد الراعي ده بيساعدك في الأمور الإدارية والتفاصيل وكل الحاجات اللي قاعد يحصل. ليه؟ لأنه أنت لو مثلا كزور راعي أو قسيس اللي مسؤول دار تهتم بده وده كتير عليك، يعني أنت المفترض أنت تكون فيه اهتم بالأمور الروحية، أقعد أدرس كتاب مقدس، صلي، صوم، قضي وقت أكتر، أقعد مع ربنا أفهم وحاجات ده، وجيب لنا من ربنا عشان تقدر تعلم الشعب. فخلي الأمور الإدارية زي ما قبل أنا قلت واحد من المبادئ المهمة لكل غاية اللي هو عملية التفويض. أنا بفوض زول تاني على إنه يكون مسؤول من الأمور الإدارية، في نفس الوقت وأنا قاعد أفوض بترعاو. أنا بكون برعاء وبكون مليم، لكن ده ما هو أنا المنفذ أو المتابع للحاجات دي. فدوري أنا كغايد أو كغيزيس أو كراعي أنا أهتم بالأمور الروحية والحاجات ده، لأنه ده الأولوية بتاعتي أنا في الحاجة ده. لكن لو جينا مثلا سلطنا الضوء على بعض الكنائس، أنت بتلاقي هو الإداري يا هو الروحي، هو الداري وعظ يوم اللهت، هو الداري يجمع العطايا، هو يا هو الداري يعمل إعلانات، هو يا هو يا هو الكل في الكل. تقول ما في أي زول تاني شنو ما قضي ما صحيح. ليه؟ لأنه بكرة بعد بكرة الغايد أو الراية ده لو بقى ما موجود
1: حيبقى في شلل،
2: في شلل الكنيسة هيقف. ليه؟ لأنه الكنيسة كان كله معتمد اعتماد كامل أو اعتماد واحد. كل جنو عليه. لكن الكنيسة الناجحة هي الكنيسة اللي صح بترأسها راي، لكن الراي ملم وفي نفس الوقت هو قاضي فوت ناس تانين. ليه؟ لأنه اللجنة بتاعتك أو الإدارة بتاعتك هم اللي مسؤولين عن تنفيذ كل النقاط التانية.
1: أكيد اللجنة بتاعتك دي يعني ما بتخلو من الإداريين، ما بتخلو من
2: أكيد
1: من الناس دي.
2: أكيد، وده لازم. يعني أنا الليلة يعني في شقين في الكنيسة، خلينا نقول مثلا أنا قاعد أتكلم عن الحاجة ده، في شقين من الكنيسة. الكنيسة يعني ما بس أمور لاهوتية وكنيسة وعظة وتفاصيل، لا، في أمور إدارية وده ما ضده. الاثنين بيمشوا شنو
1: بعض.
2: ما بعض. ليه؟ لأنه أنت لو درست مثلا في في في في في كورنثوس عن المواهب، في مواهب تدبيرية وفي مواهب شنو يعني في مواهب تواعظ وتفاصيل ده. فده كله يعني ما في واحد أقل من الثاني، سواء كان على مستوى بتاع التدبير أو سواء كان على مستوى بتاع الرعاية. ففي ناس عندهم ديل، في ناس عندهم ديل، فلازم المواهب دي تتوفر. يعني الليلة أنا كراي لازم أجيب الزول المناسب في المكان ده، يكون حسي معظم الناس اللي موجودين ما مناسبين أو إشكالية زي دي قاعد تحصل. لكن الأساس بيقول إنه المدبرين والإداريين والنازل ده المفترض اللي يقدر يديروا الكنيسة بطريقة شنو سليمة. بطريقة سليمة. يعني ممكن أخذ لك واحد من المسائل في وقت من الأوقات في الكنيسة الأولى، أنت بتلاقي إنه حصل اختلاف بسيط ما بين اليهود واليونانيين اللي كان قبضوا اللي قبلوا الرف في بداية في سفر الأعمال. أنت بتلاقي موضوع بتاع الأرامل والتوزيع والحاجات ده جو راجعين لمنه، جو راجعين للرسل. يا أخي عندنا مشكلة حاصل. المشكلة شنو؟ إنه مثلا الأرامل دي ما قاعدين يلقوا الحصة بتاعتهم. فبولس قال خلاص، مش بولس وحتى الرسل قال إنه خلينا احنا نهتم بالامور الروحيه ونفوض ناس من ضمنهم استيفانوس وديل ناس مشهود لهم باعمال صالحه والتفاصيل ده يقدر يديروا الحاجات ده. فاحنا ما ننشغل بده، ما بيعني انه ده كعب، لا، في حاجات تاني انا اللي انا بشتغل في حاجات تاني. فده لازم المنظومه دي تواجد في كل كنيسة عشان الكنيسة تقدر ترتغي وتمشي لقدام. هو اتكلم على نقطة مهم برضو، قال انه ناس يكونوا دارسين إدارة أعمال. يا حبزة يا حبزة لو الإداريين بتاعتنا درسوا إدارة أعمال أو عملوا الحاجات دي، ده كويس، ده بيسري بإدارة الكنيسة إن هي تتقدم وتمشي بطريقة شنو، تمشي بطريقة أفضل.
1: كويس جميل، شكرا أستاذ حسن من المداخلة والسؤال الجميل. ده بيغودنا تاني لحتة يعني حتة صعبة جدا جدا وشغلة بالي صراحة زكريا، في حاجة اسمها يعني المصلحة الشخصية والمصلحة العامة. يعني القائد كثير ما يركز في مصلحته الشخصية وينسى المصلحة العامة بتاعت المؤسسة، فبيحصل تضارب. بعد مرات بتيجي قرارات أو حاجات حاسمة هو مفترض يعني يحسمها، فبيحسمها على مصلحته هو الشخصية، بينسى تمام.

0: الجمهور مشاهدينا بنقول لكم المصلحة العامة ولا المصلحة الخاصة. فكديت أفكر في السؤال ده. شوف أنت كقائد يوم من الأيام ربنا شاء أن تكون قائد، أنت بتركز مصلحتك الشخصية ولا بتركز في مصلحة المؤسسة والمصلحة العامة؟
1: خلينا أقول كده وأنا قاعد أبتدي، وأنا اتكلمت قبل اليوم في نقطة ده، إنه القائد الناجح هو قائد عنده رؤية، عنده نقطة معينة عايز يوصل بيه الناس ديل من مجموعة من نقطة لشنو لنقطة. لو أنت ركزت أو لاحظت، أنا قلت هو عايز يقود الناس ديل من نقطة لنقطة. منو دارين يقودهم أو منو المستفيدين هنا؟ الموجودين من نقطة لجنو
0: لنقطة.
1: فعشان كده الحاجة اللي أنا داري أقول إنه لو أنت قائد ما بتعايل لشنو، ما بتعايل لمصلحتك. ما بتعايل لمصلحتك ليه؟ لأنه لمن هم جابوك أو هم قالوا إنه إحنا اخترنا فلان على إنه هم يكونوا على إنه هو يكون قائد، ما يختاروك لنفسك، لكن اختاروك عشان تحرك من نقطة لشنو؟
0: لنقطة.
1: ده حاجة. حاجة تاني أنا داري أقول إنه المنظومة اللي أنت متواجد فيه، أكيد المنظومة دي عنده برنامج، سواء كان منظومة كنسية أو مؤسسة اجتماعية أو أي نوع من المؤسسة، فهو عنده برنامج. فكون هم اختاروك على إنك أنت تكون على الحرم أو على رأس بتاعة المؤسسة عشان انت تنفس اجندات بتاعت شنو؟
0: بتاعت المؤسسة.
1: اجندات بتاعت المؤسسة. وما تنسى من ضمن اجندات المؤسسة انت لو ركزت هتلاقي انت ذاتك نفسك شنو؟ نفسك فوقه. فمصلحتك الشخصية اتحققت لمن انت قدمت شنو؟ اجندات بتاعت المؤسسة. لكن معظم اللي قاعد يحصل الليلة والتضارب اللي قاعد يحصل، انت مما ترفع زول او تساعد على انه يكون قائد، طوالي داري عاين لشنو؟ داري عاين لمصلحته. وبيكون واضح على فكرة. إضافة أنت ما هتطول أصلا.
0: أيوة
1: أنت ما هتطول أصلا، لأنه إحنا اللي جبناك، زي ما بقول لك الناس إحنا اللي جبناك
0: بالضبط.
1: طوال أنت دار تعمل علينا حاجة ما كويس، فده ما أفضل حاجة. فالحاجة اللي أنا قاعد أقوله إنه التوجه الصح، أنت لما تكون قائد مصلحة المؤسسة قدموا أولا من مصالحك. وأنا من باب اختباري في الحاجات الإدارة وفي التفاصيل ده، تعرف لمن أنت تقدم مصلحة المؤسسة، المؤسسة بتغدرك، المؤسسة بتحترمك، المؤسسة بتصخ فوقك. ليه بتصخ فوقك؟ لأنه في زول عنده ولاء للمؤسسة. لكن مين يشوفوك أنت ولاءتك لمصلحتك الشخصي، طوالي هم شنو بيشيلوك. لأنه أي زول هم دارين يجيبوه في الواقع الإداري عشان يحقق مصلحة بتاعت شنو؟
0: بتاعت المؤسسة.
1: بتاعت المؤسسة. ده الهدف بتاع أي غايد أو هدف بتاع أي اختيار يا بوخة توك فوق.
0: طب ما ممكن يا أخي حبة كده حبة مع دول زي ما قال.
1: شوية مع دول.
0: لا ممكن لا. حبة كده.
1: لا ما تحققش حقك. أنا داري أقول إنه ممكن يجي فرص على فكرة. يعني أنت حقك ده خطه، هيجي فرص للأمانة. في أي منظومة إدارية هيجي فرص لما يشوفوك مثلا أنت ساعدت المنظومة، هاي يقول لك انت داير شنو هنا، انا ساعدك في شنو. فيمكن بعد كده
0: ده بعد ده حق شرعي
1: يجيك الفرصه في شنو، في مكانك. ففرصتك دائما لما تكون في مؤسسه ما تقلو، خلي الدكلو. والفرصه ده هيكون عباره عن يوم من الايام كتشريف ليك انت، او كنوع من التحفيز، او عشان انت نجحت في تفاصيل كثيره هيقولوا لك برافو، احنا عايزين نكللك بحاجه، انت عايز شنو هنا. ده بعد كده حقق الشرعي وتعمل اللي انت دايره وتشيله بضمير يعني مستريح.
0: يا ذكرتني يعني زمان لما كنا صغار في المدرسة، اما نعمل صحن الفتة ده في النهاية بيحصل خطف. تلقى يد واحد دار الخاطف دار يشيل اكبر كوب وكده. فهذه رسالة يعني الليلة مشاهدين الكرام، انا ما كنت يعني انتظر، اصبر، تراخ، نصيبك حيجيك وحيجيك. ما يعني ما تكون انت شفقان انه عاوز تشيل أكبر كومة أو شفقان على المصلحة بتاعتك

0: وناسي المؤسسة، ناسي الكنيسة سواء كان أو المجتمع بتاعك، أو ناسي الرابطة، أو ناسي المهم الكيان اللي هو جابك ده. فالكيان نحن نظرنا توجهنا اليوم إلى الكيان، إنه كيف أنت تحافظ على المؤسسة كقائد، تحافظ على المكانة، وتحافظ على الأفراد الناس اللي قاعدة.
1: خليني دار أضيف حاجة معينة.
0: تفضل.
1: وأنا قاعد أقاطعك، عايز أضيف نقطتين رسالتين كمان. رسالة للزول اللي لقى نفسه في موقف زي ده، ورسالة للناس الدارين عينه زول ممكن بطريقة زي ده. الزول اللي لقى نفسه في موقف قيادي وانت لقيت نفسك معرض او مجرب ما بين مصلحتك الشخصية وما بين اللي هو المصلحة العامة، زي ما انا قلت قدم المصلحة شنو
0: العامة،
1: قدم المصلحة العامة. ليه مثلا، وده سؤال مهم، ليه انت بتلاقي انه زول عايز يقدم مصلحته الشخصية بدلا من مصلحة العامة؟ سؤال قد يجي في بالنا، ليه؟ أسباب شنو؟ معرفتنا بالأسباب دي ده بيخلينا إنه إحنا لو يوم من الأيام عايزين نختار شخص، نعرف إنه لو في نوع من العينة ده لا نستبعده. تعرف عدم الاكتفاء مشكلة، عدم الاكتفاء مشكلة، لمن أنت تكون غاية ما شبعان مشكلة سواء كان ما شبعان ماديا، وممكن ده أكتر الحياد اللي قاعدين يقعوا فوق وبتلاقي انه في اختلاس وفي تفاصيل في منظومات الإدارية اللي بنتلاقى فيه مشكلة. ليه؟ لانه انت مما تجيب الزول ما شبعان إداريا ده، ما شبعان ماديا، هو اول حاجة
0: بفكر انه يشبع ماديا،
1: يشبع ماديا،
0: هاي بعدك نشوف البحث.
1: يعني هو عنده فراغ، عنده فراغ، بتلاقي انه كل فرصة لقاه بيختلس، كل فرصة بيختلس، كل فرصة بيختلس، كل فرصة بيلاقيها بيختلس. ليه؟ لأنه عنده فراغ، عنده مشكلة. فعشان كده أنت بتلاقيه أنه هو براعي دائما لمصالحه، كل أي فرص جات بتلاقيه لمصالحه. مثلا نديك مثلا كمثلا، أنا افتكر الزول ده ما متعلم، لو جاء فرصة مثلا قالوا دارين ندرب ناس برا، أنت بتلاقيه هو داري مش يا حبيبي، أنت عندك مروسين المفترض أنت توديهم عشان تأهلهم يمشوا لقدام. أو أنت كغايد مثلا، نفترض ده في كنيسة، جاك فرص من برا، جاك منح، جاك حاجات، ده أنت زول كغايد في كنيسة الأولوية لناس منه، للناس الموجودين معك في كنيسة.
0: صح.
1: على الأقل زول لما يمشي برا ويجي يطور المنظومة بتاعتك
0: ويساعدك في الخدمة،
1: بيساعدك أكتر لو كان في الكنيسة. لكن أنت تلقاه لا، داري يديه لولده، ولده ما قاعد يجي كنيسة أصلا، أو دعمه اللي إحنا ما عارفينه قاعد يصلي وين، بس عشان المنها ده. فلنفترض لاهوت في لبنان او لاهوت في استراليا او وتيفا اسم المكان، انت بتلاقيه هو داير يحتكره. ليه يا باشا؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه يعني؟ ليه؟ فانت بتلاقيه انه يعني ما في شبع او ما متزن. لكن لما تكون انت قاعد شبعان جدا، ده بيساعدك على انك انت بتعاين للمنظومه شنو الاداريه. لما تكون قاعد ناضج، انت بتعاين المنظومة الإدارية اللي قدامك أول من عندك. خلينا أوجه رسالة خاصة، لو أنت زول موجود في كنيسة بصفة خاصة، عندك ما بين مصلحتك الشخصية ومصلحة الكنيسة، أنا داير أقول لك إنه ربنا ما قاعد ينسى زول للأمانة. تعرف لما تعمل لمجد الرب، كلمة الرب قال أطلب أولا ملكوت الله وشنو وبره. لمن انت تطلب مشيئة الله، لمن انت سعيك الكامل انك تقدم مجد الرب، ملكوت الله، فكر الله. ليه؟ لانه لو انت في الكنيسة اوريدي انت في منظومة ادارية كنسية، فلو انت قاعد تسعى على انه مجد الرب اول حاجة، ربنا ما بيخليك. قال وهذه كلها
0: تزداد
1: لكم، shall follow you. حاجات ده يعني بيتبعك، انت ما بتتبعه، يعني انت ما بتجري وراه، انت بيتبعك كده العليق، انت بتجري لمجد الرب، انت بتسعي بس الفكر بتاع ربنا. بعد كده الحاجات ده شنو بيجي جاري وراك، ما بتجري وراه لكن هو بيجي جاري شنو بيجي جاري وراك. فش كده انا بقول لك جاس ويت. اما بالنسبه للناس اللي هم عايزين يختاروا رزول في موقع قياده، انا داير اقول لكم احذروا من اختياركم لشخص ما شبعان في اي موقع اداري. اخترت زول ما شبعان، تحملوا نتائجكم، هتلاقي في أمور حاجات كثيرة واصلة بطريقة ما أفضل حاجة.
0: كويس. نرجع لمشاهدينا، عندنا أخونا دانيال. دانيال بقول صباح الخير من جنوب السودان. جوبا نتمنى لكم كل الخير والسعادة لجميع السودان وجنوب السودان. شكرا لك أستاذ دانيال. دانيال من جنوب السودان. في أيضا أستاذ نبيل. نبيل كاريني بصبح علينا برضو بقول تكلمت في الزيت في تكلمت في الصح في النقطة الكويسة يا أستاذ. قال برضو عجبته العبارة بتاع شوية مع دول وشوية مع دول. صباح الخير أخونا نبيل, نقول لك صباح الخير صباح السعادة إن شاء الله تطيب بكل خير. في أيضا جمال, جمال ولوسون قال صباح الخير للأستاذ غنون أيمن إسماعيل وللزميل المهنة زكريا. موضوع الحلقة اليوم رائع, لكن تكون قائد حقيقي فإن الأمر يتطلب أكثر من مجرد معرفة وخبرة, بل يحتاج إلى شغف حقيقي بما تقوم به والتزام بتوجيه من تقودهم بروح من الرحم والتعاطف والاحترام والتفهم. فالقيادة الحكيمة لا تقتصر على إعطاء التوجيهات أو تحقيق النتائج فحسب, بل تتمثل أيضا في دعم الآخرين. دي القيادة الحقيقية, وقال بتتمثل برضو في دعم الآخرين وتشجيعهم ومساعدتهم على إبراز أفضل ما لديهم. والطريقة التي يعمل بها القائد من يعملون معه يمكن أن تتحدث أو تحدث فرقا كبيرا ودائما في تجربتهم المهنية وثقتهم بأنفسهم ونموهم وتطورهم في العمل. قد المعرفة ووجه بالخبر والمهم والشغف. قال أيضا وفوق كل شيء أجعل قيادتك قائمة على الرحمة والتعاطف والمحبة. قال فوق ده كله أجعل القيادة بتاعتك قائمة على الرحمة والتعاطف والمحبة. دي حاجات كتيرة برضو يعني ما قد تتلاقي في القيادة أو في القائد. ما بيكون عنده رحمة, ما عنده تعاطف, ما عنده يعني رحمة دي في أي حاجة, هو بس عاوز يشدك في أي حاجة, ما عنده رحمة.
2: صح. أشكر الأخ المحبوب جمال,
0: جمال, جمال.
2: كلمات ممكن هو أضافه بالفعل دي, دي, دي صفات يعني يعني بتوفره في القائد, صفات أساسية زي ما أنا قبل قلت إنه أنا ذكرته قبل. ما كل الصفات, في حاجات تانية كثيرة ممكن هو زاد كذا حاجة. وبالفعل اللي هو قاعد يقوله ده ده صح جدا, لازم يكون في رحمة, لازم يكون في الحاجات ده. ليه أنا قاعد أقول الكلام ده؟ لأنه ودي كلام مهم خالص, مش بس على المستوى بتاعة القيادة. أنا عايز أعقب على نقطة هو قاله. قبل ما تكون قائد كون إنسان, قبل ما إنك تقود ناس خليك إنسان. ما بيعني إنه خليك إنسان ده يعني لا, أنا قاعد أتكلم يعني اتعامل بإنساني, ما تتعامل بوحشية. ليه؟ لأنه الإنسان في طبيعته رحيم, إنسان في طبيعته بيقدر, إنسان في طبيعته بيتفاهم, إنسان في طبيعته بيساعد, إنسان في طبيعته كده. خليك إنسان. ليه؟ لأنه انت قاعد تقود بشر, عشان تتلامس مع البشر وتساعدهم على انه يمشوا قدام. البشر عايزين زول يكون انسان, يتعاملوا مع زول انسان. ليه؟ لانه في فرق ما بين انت قائد انسان, وفي ما فرق ما بين انت قائد بس اللي انت قاعد تدي توجيهات. هل انت قاعد تدي توجيهات بس اعمل كده سوي كده اعمل كده سوي, دون مراعاة لمشاعر بتاعت شنو, بتاعت المروزين او للناس اللي شغالين معك. لكن القائد الانسان هو الغايد اللي براعي لمشاعر بتاعت الناس قبل ما بيدي شنو توجيهات. ليه؟ لأنه هدفي الأول والآخر التوجيهات دي تتنفس. عشان التوجيهات دي تتنفس في أساليب شنو معينة لي أنا كقائد يجب أن أتعامل بيه مع شنو, مع الأتباع اللي شغالين معي. فلازم أنا أكون إنسان في تصرفي. فلو بقيت إنسان في تصرفي 100% أنا نجحت في شنو؟ نجحت في قيادتي. فكلامه جميل, شكرا كثير أستاذ جمال. يا شكرا من أجل المداخلة.
0: كويس, شكرا لنا مشاهدينا الكرام. هنطلع فاصل, خليك قريب, نحن هنرجع ونستكمل ما تبقى. خليك قريب ما تمشي بعيد.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مره تانية. اسعد الله اوقاتكم بكل خير، ان شاء الله كلكم تامين ونايمين كده ونحن ما شايفين يعني المداخلات ولا شايفين تعليق. اتمنى انه تشاركونا بتعليقكم وبارائكم بافكاركم حول هذا الموضوع. حنرجع تاني لاستاذ زكريا، مرحبا بك مره تانية. حقيقه الموضوع طال، الموضوع كبير، كله مره بيتوسع. فالواقع بتاعنا اليوم، الواقع اليوم في فكر بعض الشباب، هم تحسهم بيقولوا سوار. ما فضل اللي يشيلوا لافتات انه تسقط بس. فالواقع اليوم بقى محتاج ثوره. ده كشباب بيشوفوا كده انه احنا محتاجين ثوره عشان يحصل تغيير للقضاء، يحصل تغيير للمنظومه، يحصل تغيير للنظام اللي ماشي، للمؤسسه، للكنيسه، للجمعيه وطبقا. فالاسباب شنو يعني اللي بيخلي انه الشباب يفكروا في هذه التفكير ويفكروا انه فعلا لازم يكون في ثوره، لازم يكون في تغيير؟ ما هو الاسباب يعني؟
1: الاسباب شنو حقيقه الامر يا استاذ ايمن اللي انت قاعد تقوله ده؟ معاناه حقيقي اليوم قاعد يحصل. يعني الشباب وصلوا لمرحله عايزين يعملوا ثوره. ما كده بس، يعني انت ممكن ذكرت حسي كذا منظومه، سواء كان منظومه اجتماعيه او والاكعب من كده، انت بتلاقي انه عايزين يعملوا صور في الكنيسه حتى. ما فضل اللي يشيلوا يافتات يسقط قسيس فلان بس. او يسقط
0: القائد فلان.
1: القائد فلان بس. فعلا ده حقيقه ممكن مأساويه اللي الشباب عايشينه في ظل الواقع المجتمعي او الكنسي او الحاجات دي. لكن خلينا زي ما انت ذكرت انه شنو الاسباب اللي قاعد تقود لدي. اول حاجه يعني انا قاعد اشوف النظام ذاته في حد ذاته. ليه؟ لانه اي مكان انت ما مريح فوقه طبيعي انت هتلاقي نفسك ما عاجبني كنظام كسيستم عموما. انا لما اقول مثلا احنا شباب، يعني مرات المنظومة الإدارية، خلينا نتكلم مثلا سواء كان على مستوى بتاع الكنيسة، يعني انت بتلاقي انه الغادة هم ناس انت بتحسبهم مرات هم كبار شنو
0: في العمر.
1: ففروق بتاع الفوارق بتاع الأجيال ده واحد من الحاجات اللي قاعد يأثر. ليه؟ لأنه انت بتلاقي انه النظام كأنه نظام قديم وستايلهم ما ستايل كده يعني مودرن، ما ستايل مستحدث، وتفاصيلهم جوا ما قادرة تمشي معاك كده. فأنت بتلاقي نفسك لو أنت توجدت في كنيسة زي ده أو توجدت في منظومة، أنت داري تعمل يعني ما عجبني الوضع. فده واحد من الأسباب اللي قاعد يغوط ناس على إنهم لا، إحنا دارين نعمل تغيير، إحنا عايزين نعمل ثورة. وبالحقيقة مرات في حاجات زي دي ممكن بيتطلب أي، لكن مرات قاعد يغزلنا شنو؟ قاعد يغزلنا الطريقة. حاجة تاني اللي قاعد يقود على إنه شباب عايزين يعملوا ثورة، كلام جميل كان. أنا بتذكر قالوا لي دكتور العزيز دكتور حاني حنا في الكلية، وإحنا بندرس في الكلية اللاهودية في كلاهود، قال يا أخواننا وإنتوا جيتوا الكلية ده، أنا عارف وإنتوا في بداية مشواركم، إنتوا هتلاقوا كل ما أنت تعرف حاجة جديد، انت بتشوف الكنيسه اللي انت كنت قاعد تصلي فوقه كانه هم ما بيعرفوا ربنا.
0: ايوه،
1: كانه ما بيعرفوا ربنا. بعشان انت هتيجي تنتقد الغايد، تيجي تنتقد الخادم، وده ادام اول محاضره الدوغله في الكليه بتاع الهود. فقام قال انا اقدر اقول لكم حاجه، واحد من الحاجات اللي هيساعدكم اوعاكم على انه تنتقدوا الغايد بتاعتكم. ليه؟ لانه انتم امبارح
0: كنت بفهمين حاجة،
1: كنت بفهمين حاجة زي يوم. فكونك أنت عيونك فتحها، يعني ما تنتقد. فالحقيقة أنا دار أقول إنه شباب عيونه منفتح، عيونه منفتح فعلا، يعني ربنا حالهم عيونه منفتح في حاجات. فده الحاجة اللي ابتدوا قاعدين يشوفوا المنظومة اللي هم فيهم ما أفضل حاجة. فهنا عايزين نعمل تغيير. حبيبي كلامك صح. سفر الأمثال الحكيم سليمان قال إنه مع كل معرفة في هزن، كل ما انك تعرف ويونك فتح بتحزن. مع الهزن دي انت عايز تعمل شنو؟ عايز تعمل تغيير. بس انا داير اقول انه الاستنارة ممكن بيغود للاسباب اللي قاعد يغود على انك تقدر تعمل ثورة. في نفس الوقت الوضع اللي ما عجبك كنظام او كسيستم ذاته بيقودك على انك انت عايز تعمل شنو، عايز تعمل ثورة في المكان، عايز تشوف تغيير، عايز الحاجات دي. فدي اسباب يعني اللي قاعد تقود للفكرة ده.
0: حقيقة كلامك جميل، حتى برضو نحن كان نفس التوجيهات من خشينا الكلية، وقولك يعني التغيير أو الحاجة أنت ماشي تعمله أعمله واحد واحد، أنت ما تمشي بأفكار والحاجات اللي أنت درستها بتاع كم سنة دار تمشي تكب لهم كلهم كده في يوم شهر واحد وفي يوم واحد. شيء اللي أخذ الناس واحدة واحدة
1: صح. يعني أنا حتى مثلا لما أنا جيت يعني كان فعليا حقيقة، يعني أنا ممكن مريت بالتجربة ده كتير، لما أنا جيت درست الكلية أنا جيت لقيتنا من مثلا نمشي الكنيسة أنا بحس الواعز ده قاضي واعز كيف كلامه ده زي ما عجبني، وليه مثلا ما جاب الخلفية التاريخية، ليه مثلا الواعز ده ما جاب علم الواعظ اللي درسونا له مثلا لازم الواعز يتكلم نقاط وفي الآخر تفاصيل معينة. فأنا ابتدت قاعد أشوف ليه لأنه المنظومة الفكرية ابتدى عندي بدأت قاعد تتغير، فعشان كده أنا ابتدت قاعد نعاين بالمنظور ده. بس ده التجربة اللي أنا دخلت فيه، ولكن لما أنا جيت قعدت براها أنا جيت لقيت أنه لا رجعت لكلام الدكتور قالوا براها قعدنا وبراها دعونا مع الموقف بطريقة شنو سريع، ممكن غادي يكون ده في الحلول اللي احنا هنقدمه في الآخر إن شاء الله.
0: كويس عزيزنا المشاهد، عزيزنا الشاب السائر اللي قلبنا معك، فرسالتنا اليوم تعليمك والاستنارة بتاعتك الفهم بتاعك ما يأثر في في في الاندفاعية للتغيير، ما يأثر في انه تطوال عاوز تعمل ثورة، لا نحن هناخد الامور واحدة واحدة. طيب يا استاذ زكريا، اذا نحن ما عاوزين نعمل ثورة، هل في طريقة نحن نتعاون نتعامل نشتغل مع بعض مع الناس دي، ولا دي برجعنا للحته بتاع سمات الاجيال، هم في زي ما انت قلت هم الجيل الكبير ده، فصعب ان احنا نيجي نقعد في اجتماع كده مع شيخ عمره 70 سنه وانت عمرك 30 سنه يكون في سمات حاجه في الدراسه على فكره بتاع سمات الاجيال. اي جيل عنده خصائصه، عنده افكاره، عنده نمطه، عنده كلامه، عنده حياته هو بيعرفها، فما ممكن الجيل بتاع 70 يجي يقعد مع الجيل بتاع 30 في طاوله واحده دايرين يتفاكروا في خطه عشريه عشرينيه خمسينيه، دي كيف دي؟
1: فعلا هي حاجة صعبة، لكن خلينا أوضح في الأول أنه لو جينا مثلا على منظور بتاعة الكنيسة لازم إحنا نعرف حاجة مهم خالص، مصطلح بتاعة الثورة للمنظومة الكنسية ما صح خالص لأي سبب من الأسباب. ليه؟ لأنه قبل ما عيونك انفتح يا أيها الشاب اللي عندك قيرة، وأنا متأكد إنه قيرة بتاع كل شاب وأي زول داير يصنع تغيير عنده قيرة حقيقية، والسبب الحقيقي اللي قاعد يقود إنه يعمل كده عايز يشوف تغيير، عايز يشوف إنه في تحول في المنظومة في الكنيسة، عايز يشوف إنه الوضع ماشي بطريقة أفضل. ليه؟ لأنه يتعلم زي ما أنا قلت يتعلم حاجة كويس وهو عايز يطبق شنو الحاجة ده. فغيرتك والرغبة بتاعتك أنا معاك أنا كشاب معاك، رغبتك رغبة حقيقية، لكن احنا ما هنقدر نعمل الحاجه ده بشنو بالثوره، ما هنقدر نعمل الحاجه ده بالطريقه ده، ثوره وتفاصيل ده حاجات بتاعه العالم، ده حاجات بتاعه المنظومات الثانيه، لكن هنا على مستوى مثلا بتاعه الكنيسه وانا قاعد اتكلم من المنطلق ده لازم ولازم ولازم احنا نتعاون. ليه احنا نتعاون؟ لانه قبل ما عيونك يفتح سوري اللي كانوا قاعدين يقودوك ده الناس منه
0: ده هم ذاتهم
1: ده حاجة. ونقطة مهمة انت ما تنساو، بكرة بعد بكرة انت هتكون شنو؟
0: هتبقى حاجة قديمة
1: لجيل جديد. فدي حاجات انت ما تنساها، يعني دي حاجات انت لازم تفكر فيها وانت جايز، يعني انت عايز تعمل تغيير لازم تفكر في الحاجات دي. فعشان كده المطلوب منك انت محتاج تتعاون، والتعاون ما سهل، تعاون زي ما انت ذكرتها انك تيجي تقعد مع جيل ابائنا الجداء اللي هم كبار في السن والتفاصيل ده ما سهل. ليه؟ لانه مهم جدا انك اول حاجه مثلا عشان تتعاون معهم لازم تحترمهم، لازم تقدرهم، وده واجب زي ما ما ما ما, ما, ما بولس كان قاعد يشجع المره فاتت انا ذكرت انه قاعد يشجع تيماثاوس انه ال- ال- ال- ال- الشيوخ وانت قاعد تتعامل معهم اتعامل معهم كاباء، والعجائز كأمهات، والبنات كأخوات، في كل الفئات ده قدام طريقة تعامل شنو معين، فبيتطلب منك انك تتعامل معهم بطريقة شنو معين. فعشان كده مهم ومهم ومهم ومهم ولازم عشان يكون في تغيير لازم إحنا نتعاون. فالتعاون ده بيقودنا لشنو؟ للتغيير. لازم إحنا نتعاون معهم. ليه؟ لأنه في نقطة برضه أنا دا أضيفه، جيل بتاعة الشباب عنده طاقة، عنده قوة، عنده إمكانية، لكن بينقص شنو؟ خبرة. وجيل بتاعة الناس القدامنا عندهم الخبرة. ليه؟ لأنه دي الأبانة قاعدوا فترة أو مرحلة طويل في شنو؟ في الإيمان، أو مرحلة طويل في الغيادة. فصح قد يكون إمكانياتهم بقد محدودة، لكن خبرتهم شنو؟ متوفرة.
0: متوفرة.
1: فعشان كده إحنا محتاجين لهم على الأقل، لما إحنا نحتاج لخبرتهم ده بيعافينا من تغلبات كتير أو من سقطات كتيرة إحنا ممكن نقع فوق. فيا حبذا شوف، أنا قاعد أقول لما نتلم القوة بتاع الشباب مع الخبرة بتاعة الآباء، أنا عايزة كده تتخيل أو تتصور معايا المنظومة دي بتكون كيف. المنظومة بتكون جميلة خالص، فبتلاقي إنه في نجاح أكبر لو أنت حبيت تشتغل براك أو لو خليت الغادة يشتغلوا برام. فلأنا داري أكد عليه، وخلينا نتعاون. التعاون ده هو اللي بيقودنا على إنه هنا نحقق حاجة كويس، وهنا نقدر نمشي لقدام بطريقة أفضل.
0: حقيقة يعني فكرة جميلة التعاون ده، إنه في زي ما أنت قلت القوة بتاعت الشباب والخبرة بتاعت الشيوخ دي، أما تتحد بيكون في شغل جميل جدا جدا. لكن برضو ده لا ما ما ما ما بمعنى ما في عقبات، بيكون في عقبات صراحة، عقبات كبيرة جدا جدا. أنت كشباب أو كان إحنا كشباب وبعض الشباب بيفكروا إنه الشيخ ده خلاص دقة قديمة انتهت، الشيخ ده خلاص كبير، زول ده كبير شديد، إحنا دارين نعمل اجتماع، أنت شغال وأنا شغال، ما حنقدر نجتمع، ممكن نعمل اجتماع عبر الواتساب. ها الشيخ ده كان دخلنا في الواتساب، ممكن قد يكون تعليمه بسيط، قد يكون ما متعلم. فدي من على عقبات من الحاجات اللي إنه شنو يمكن تتوجد. فأنا عاوز أقول شنو، عاوز أقول إنه برضو ده ما بيمنع إنه فعلا يكون هنالك تعاون، ما بيمنع إنه يكون هنالك في احترام من الصغير للكبير، ما بيمنع إنه أنت فعلا إنه أنت بتجي تجرح بكلمات سيئة، تجرح بحاجات يعني أنت المقاعدك شنو، أنت كبرت خلاص وأنت مفترض تتقاعد. زي ما أنت عندك شفق، عندك محبة للخدمة، هو كمان برضو عنده شفق وعنده محبة، عاوز يخدم، هو حاسس إنه شنو لسه شاب، حاسس إنه لسه عنده طاقة بيقدر يبذل مجهود.
1: أنا دار نسألك سؤال يا حبيب الغالي، أنت تكلمت عن نقطتين مهم خالص، إنه مثلا أنا ديت مثال، وغادي يكون مثال ده مثال عند أفكار بتاع ناس كثيرين. لو إحنا مثلا عايزين نعمل جروب بتاع واتساب والشيخ ده ما عنده واتساب، كشاب إحنا بنقول كده، لو إحنا مثلا عايزين نعمل الموضوع ده بطريقة مودرن والشيخ ده ما عنده. أنت ذاتك يا حبيبي لو عايز تعمل اجتماع، اجتماعك ليه تعمله في عجز بتاع الغاء بتاع بتاع
0: يعني بتاع الشايب
1: بتاع الشايب ده؟ يعني ما في طرق تاني إلا واتساب. يعني
0: بالنسبة للشغل والناس مفهومة.
1: لا لا لا، انت كمان ما تعجزوا مرة واحد، انت محتاج تراي، انت محتاج تراي للحاجة دي، للحتة دي. ما احنا ما بعد زي ما انا قلت تعاون، نشوف حلول وسطية.
0: ايوه
1: ده حاجة. حاجة نمرة اثنين انا داير اقوله، يعني الليلة ابوك الولدك في البيت ده ليش الغادة الغادة بتاعتنا بتاعة الكنيسة اللي اكبر منا سنة دي الاباء بالنسبة لنا.
0: بالضبط.
1: عسيت ابوك اللي ولدك
0: ما بتقدر تجرح وما بتقدر تعمل
1: له حياة، ما بتقدر تجرح. عشان كده بولس لما جاء يتكلم قال انه الناس دي اللي تعاملوا معهم كأبا. انت كولد هسه بتقول لابوك، ابوك لو كبر في السن تقول لابوي انت بقيت دقه قديمه خلاص. يا خلي يعني انا داير لكل شاب يفكر، انا داير يفكر بالطريقه ده. أيوة. انت بتقول لابوك يا ابوي انت خلاص بقيت دقه قديمه؟
0: لا لا طبعا لا.
1: اكيد انت ما هتقول لابوك انت بقيت دقه.
0: على فكره بتساعده وتنميه، بتنميه على فكره. ابوي يجيب التليفون اعمل لك واتساب، تعال نعمل لك شنو ما عارف، تعال خش فيسبوك، تعال في حاجه،
1: تعال نظبط لك. لانه ده ابوك. أيوة. وده بيخليك على انه لما تقدم ابوك بكره انت بتفتخر انه ده ابوي ما شاء الله. فانا بس على انه انا بطوره. يعني لو ده فعلا ده ابوك جد انت بتسعى انك تطوره. انا داير زي ما انت ذكرت، داير اعمل له واتساب، داير اظبطه، داير هندمه على الاقل في المجتمع بره يكون بطريقه كويس. وده الفكره اللي لازم يكون عندنا، وهنا عايزين نعمل تغيير يعني على مستوى بتاع الكنيسه. لازم يكون عندنا الفكره على انه احنا عايزين ننهض كلنا مع بعض، ما دارين نخلي
0: زول ورا،
1: ما دارين لا دارين نخلي اب ورا، لا دارين نخلي ام ورا، لا دارين نخلي طفل ورا، لا دارين نخلي شاب ورا. لازم يكون الفكره ده موجود شنو فينا كلنا، عايزين نمشي لشنو؟ ده قدام ده لو بيجي موجود فينا
0: يعني يعني التراث الوصف ده نخليه شوية.
1: شوف طرق شوف طرق مناسبة يا حبيبي.
0: كويس. عندنا أخونا غفران. غفران صباح الخير, صباح مليان بركة كده لكل الناس في بورسودان, لكل الأهل ولكل الأحبة. غفران هي معانا الحلقة اللي فاتت وتاني الآن هي معانا, بتقول بالنسبة لي سهل سهل لنا إنه إحنا نتعلم ومفهومنا يتغير, بس هم كقادة وشيوخ كبار قال تحس إنهم قدر ما يتعلموا ما بيحصل تغيير كويس فيهم, عشان هم منظومة فكرية خلاص مشت. ده هو كلام لسه نحن بنقول فيه. قالت هم منظومة خلاص مشت بالحاجة القديمة وصعب مفهوم يتغير. فأستاذ غفران زي ما قال أستاذ زكريا يعني إحنا دايرين نشيل الشيلة كله كده, طفل كبير صغير كله يكون في تغيير. فموضوع إنه هو كبير وبقى شيخ ما بيفهم وضع كده نخليه بالجنب, نجلس معه كده نتعامل معه بعقله الكبير ده. عقله الكبير ده على فكرة أنت كشلت عقله الكبير ده نزلته في الطاقة بتاعتك دي, أنت بتحدث فرق يعني فرق غير طبيعي. أستاذ زكريا, طيب الثورة في المؤسسات الروحية زيها وزي الثورات اللي بتحدث مثلا للدول, بتحدث دارين غير الرئيس, هل الثورة دي ودي واحدة وميزاتها شنو يعني؟ دي بتاعت الدول دي هل الروحية دي بتكون يعني قايمة كده بروح قوية وفيها إساءات وقد يكون في كتل؟ الثورة اللي تكلمنا عن الثورة بتاعت كنيسة مؤدبة, ثورة إنجاز التعبير يعني ثورة كده مؤدبة, حاجة كده تليق بينك مؤمنين يعني, ما موضوع ما ما ما مجرد حاجة ما عجبتك طوالي تخش في فيسبوك جيسيس فلان عمل شنو ما عارفه, القائد فلان ما عارف شنو كده ثورة. أنت نعم قلت أنت ساير, لكن هل دي الطريقة اللي إحنا مفترض نسير بيها؟
1: شكرا لك, لأنه ده سؤال مهم خالص جدا. ويمكن إحنا كشباب في الفترة دي وفي المرحلة دي بالذات بنواجه حاجات كتير من القادة بتاعتنا, من المنظومة ومن التفاصيل دي كلها, ودي واحد من المعاناة اللي احنا بنواجهه. بكل تأكيد الثورة في المفهوم العالمي بيختلف عن الثورة في المنظومة الروحية. ليه؟ لأنه العالم ممكن يسير يعمل ويسوي يطلع من الطور بتاعته, يتعامل بكل الأساليب سواء كان سلمية أو غير سلمية عشان يصل لعملية بتاعت شنو؟
0: إسقاط.
1: ويمكن غادي يكون مقبول بالنسبة لهم وتفاصيل ده, لكن لما نجي نتكلم مثلا عن الأمور الروحية أو في المنظومات الروحية, لا ما بالطريقة ده. صح, من حقك تعبر عن رأيك, من حقك تقول, لكن الطريقة بتاعتك لازم طريقة يكون لائقة, طريقة يكون يعني كويسة. يعني هنا ما ما ما ما قاعدين نسير زي ما ناس العالم بيعملوا ثورتهم, لا لا لا لا, ككنيسة لا لا, أو كشباب روحيين لا لا. تفاصيل اللي قاعد يحصل في فيسبوك إنك أنت تكون زعلان من غايد, زعلان من زول طوالي, لا, دي طرق ما أفضل حاجة. يعني أبسط الأمور أنا داري أقوله, لو الليلة أنت قاعدت مع غايد يعني أنت مختلف مع غايد رفعته في فيسبوك, فلنفترض انتوا حليتوا المشكلة ده بكرة, أها شنو اللي هيحصل؟
0: الإشعار ده هتدوين,
1: الإشعار ده هتدوين. سكرينات الناس اللي عملوه والأفكار اللي وصلت, انت بتلاقي انه لو انت كشاب قد تسير بالطريقة ده انت ممكن قد تشوه السمعة بتاعت شنو؟ بتاعت الزول ده. وما تنسى كمان في حاجة ردار أقوله, هنا في المنظومات الروحية احنا كلنا أخوان, لكن بس الطريقة اللي زول قاعد يدير بيه أو طريقة بتاع الغاية اللي قدامك ده ما, ما, ما أفضل طريقة. فلازم احنا يعني نتذكر انه احنا كلنا اخوان. ليه؟ لانه كلمة الرب يقول انه احنا كلنا جسد شنو؟ جسد. يعني بتكلم في منظومة ادارية الناس اللي قبلة تكرب كمخلص شخصي لحياتهم, احنا كلنا اخوة. فعشان كده الليلة انت لو قاعد تتعامل مع اخوك, ممكن كده تفاصيل انا قاعد اقول, انت لو قاعد تتعامل مع اخوك في البيت في حاجة طريقة عمله ما عجبك, ما لازم انت قاعد تتعامل مع زول شنو؟
0: برا.
1: انت قاعد تتعامل مع زول بر اخوك, انت بتتعامل معه بحسابات معين لانه في رابط بتاع دم شنو
0: بيناتكم
1: في رابط, في عوامل قد تحكمكم. فعشان كده الحقيقه انا داير اقول انه الثوره الروحيه بعكس الثوره بتاعت شنو بتاعت العالم. الثوره الروحيه داير صبر, سوري ال- ال- ال- الوضع الروحي داير صبر انك انت تصبر، داير على انك انت يعني ربنا ذاته يغودك. يعني لو في تغيير، في حاجات انت متشوق على انه يحصل، في حاجات ما عجبك، في انت مثلا بتواجه الزول بتقعد معه، اكيد في لجنه في المنظومه الاداريه الروحيه اللي انتم موجودين، اللجنه دي بتسمع منك، واللجنه دي بتغود كل التفاصيل الحاصله دي. فالحقيقه انا داري اقوله هنا ما زي هنا، هنا ما زي هنا، زي ما انا ضربت مثل البيت ما زي شنو، ما زي الشارع. فبيتطلب منك تتعامل بطريقه شنو، تتعامل
0: بطريقه يعني ما نخلط الامور، يعني ما الافكار الثوريه والحاجات اللي انت بتشيلها من من الواقع من المجتمع ما تجي،
1: ما تدخل جوا الكنيسه، جوا ما تدخل الافكار دي جوا الكنيسه. ليه؟ لانه الكنيسه منظومه والعالم ده منظومه تاني خالص. انت لو عايز تنجح في كل حاجه، كل ما هو روحي يتعامل معه بطرق شنو، بطرق روحي. انا داير اقول انه مرات شباب قاعدين يغلطوا في الحاجه ده، بقول لك انه الغايه بتبرر شنو،
0: الوسيله.
1: يعني هدفي الاول والاخر يكون في تغيير، عشان يكون في تغيير انا بعمل اي حاجه بس عشان اشيل الغايه ده، اشوه سمعته، اشيبه، واتكلم بتفاصيل ما كويسه فيه، وا وا وا، عشان في الاخر احنا شنو نشيله. بس انا داير اقول لك انه الغايات المقدسه يجب عليها الوصول بطرق شنو، بطرق مقدسه. الطريقه اللي انت بتتعامل به مهم، زي ما هو هدفك علينا انك عايز تشوف تغيير، انت عايز، انت عايز. فده وده بيختلف من بعض.
0: كويس. يمكن احنا جينا للخواتيم، لكن بشين عشان احنا نصل لارضيه، ارضيه كده مناسبه، ارضيه مناسبه لي انا كشاب، وارضيه مناسبه لك انت كقائد. الحلول شنو؟ حلول عشان احنا مثلا خلاص احنا حصلنا مرحله بانه احنا دايرين نشيله، بقى ما في ما في ما في ما في محل تاني الا هو اتشال. الحلول شنو؟ اول بديل شنو؟ كويس. او او او او بسيط لك، ان احنا عملنا له شنو عشان احنا نشيله، جهزنا له شنو. كثير من الناس عاوزه تعمل ثوره وناسي الرجل ده او القائد ده بعد ما يمشي من هنا هيمشي وين. فالفكره دي كده كلمنا عنها، ان احنا يعني احنا جايتين كده عاملين ثورات، القائد مشكله وما قادر نتعامل، ودي ما قياده وخلاص، زول ده كبير وقديم، ما العلم انه كنا 30 40 سنه في الحته دي،
1: صح؟
0: فجاه كده تقدر تشيله، الحل شنو؟
1: حقيقه الامر يعني كثير مننا كشباب ما قاعد يفكر في ده. انا لاحظت كثير يعني عايزين نعمل نطيه بالغايه ده، خلاص الحياه والتفاصيل وكل الحياه اللي هو قاعد يعمله ده ما عجبنا، او هو قاعد في ممارسات في حاجات كثيره ما عجبنا، احنا خلاص عايزين نشيله. لكن في نقطه مهمه هنا ما قاعدين نفكر فيه، اللي هو لما احنا نشيله الزول ده هيعيش ازاي. ليه؟ لانه مثلا كغايد او كراعي بتاعت كنيسه، انت بتلاقي انه مثلا هو في الكنيسه لفتره طويله، هو ما عنده شغل، ما عنده بيت، ما عنده ما عنده ما عنده، الكنيسه هي اللي كانت قاعد تعوله، الكنيسه هي اللي قاعد توفر له، الكنيسه هي اللي كانت مديه سكن. فاحنا كشباب لو احنا فكرنا على انه احنا نشيله برا، لازم احنا نفكر، لازم احنا ندبر له الحاجه اللي بيساعده على الاقل، لو ما كل العمر، لكن في فتره بسيطه، ومنه بعد كده يقدر يقف على رجله. ليه؟ لانه هو كان واقف على الكنيسه لفتره طويل. فلو احنا ما فكرنا ليه ده، ما انا هو ذاته ده طريقه ما افضل حاجه. عشان كده انت بتلاقي انه الغاده قاعدين يقاوم. ليه قاعدين يقاوم؟
0: ما داري يمشي لك
1: عيش، لانه ده بيجي اكل عيش، يعني ده بيجي خلاص، ده مكان انا قاعد ناكل فيه، ده مكان قاعد نربي فيه عيالي، ده المكان ده كل التفاصيل ده. عشان كده هو رافض. لكن لما انت تيجي توفر له البديل بطريقه كويس، ولو ده فعلا انت كشاب ولا كشاب او كمنظومه اداريه هدفكم على انكم الغايه ده تشيلوه من هنا، وعايزين المنظومه ده تمشي بطريقه كويس، وفروا له بعد كده ده تشيلوه على الاقل. هو
0: ذاته بيرتاح نفسيا،
1: بيرتاح
0: بالضبط.
1: هو ذاته بيقول خلاص ما في مشكله، انا لو كده انا بخليها عليكم.
0: احنا عاوزين نصل لمرحله خلاص ما في مشكله دي،
1: بخليها عليكم.
0: ما هو فينا يا زكريا، ما ممكن زول هو انت وهو قاعد في البيت بتاع المؤسسه، وبياكل من المؤسسه وعياله من المؤسسه كله من فجاه كده انت دار تشيله صح بدون صح حلول
1: صح.
0: فده الموضوع اللي هو يعني بيخلوه لسه متعصب
1: صح.
0: ولكن
1: صح
0: نوعا ما زي ما انت قلت اما نحن نوفر بعض الاشياء او ابسط الاشياء
1: مقاومات الاساسيه
0: للحياه انه هو يقدر يعيش بيها وبعد ذاك يمكن بتنازل. انا شايف يمكن يتنازل
1: صح التنازل هنا ممكن يكون يعني بيقدر يتنازل لكن كوننا احنا نخصيه بس كده من غير ما نوفر له حاجه صراحه ما افضل حاجه يعني حتى هنا لو امام الله مثلا قاعدين نقول ككنيسه امام الله ما افضل حاجه خالص.
0: طيب في في في نقطه ثانيه تبي تقولنا نقطه ثانيه من ضمن الحلول ودي انا ما قاعد اشوفها في كل القيادين او القاده. انت كقائد حصلت مرحله بتاع انه انت ما منتج انت خلاص انت حتى انت حاسس بانه انت ما منتج ما مقدم حاجه انت جايز يا عدد انت عبق او عق انت يعني زي ما بقول مجمد المؤسسه مجمد الافكار مجمد الشغل انت ما قادر
1: تتنازل
0: ما قادر تقدم حاجه انت ليه ما تقدم استقاله؟
1: لذا انا برجع للموضوع اللي قلت لك الموضوع يعني بزاد الغادات اللي قاعدوا لفتره طويل في عمل التحول حصل ما بين الجبال في نقطه انت قلت المصلحه العامه والمصلحه الشخصيه. المنظومه الاداريه بيقال لي مصلحه شخصيه يعني انا طلعت من موضوع الرؤيه طلعت من موضوع التنميه للناس طلعت من موضوع دوريت خلاص الموضوع طلع مني مع الامور والتحول حصل انه الموضوع بقى منظومه شخصيه بالنسبه لي انا قاعد اكسب من وراء انا التفاصيل ده. لكن الصح بيقول شنو وزي ما انا قلت انه الغايد الناجح هو الغايد اللي بيغيم نفسه كل مره هل انا منتج هل انا قاعد اقدم ولا لا. اضافه المنظومه اللي انا فيه اللجنه الاداريه اللي موجود بتغيم الشغل بتاعتي يعني انا ما معناه غايد معناه انا فوق السلم الحرمي بتاع كل حاجه في كل حاجه لا في منظومه اداريه برضو بتحاسبني انا ليه لانه المره فاتت انا قلت انه الاكاونتابيليتي انت لازم تاخدع للمحسوبيه تتحاسب فلو هم انت ابتديت تخدع للمحسوبيه اوريدي ما بتصل للمرحله ده لكن لو ما قاعد تخدع للمحسوبيه يكون عندك مشكله. فكغايد اللي مثلا ما قاعد انت صح في واقعنا الحالي صعب انه زول يقدم استغاله ليه لانه زي ما انا قبل قلت ده بيقى كليش وتفاصيل لكن الحقيقه بقول انت كغايد لقيت نفسك ما منتج للامانه ليه قول لنفسك انت بكره هتتحاسب بليز قدم استغالتك يعني ما عيب على الأقل تعافي نفسك من حاجات كتير بكرة. وبرضو أنا ممكن قاعد أقوله بكل سهولة حسي بس ما سهل بالنسبة له إني أعمل كده
0: بس سهل أقدم استغالة
1: لا
0: صعب
1: ده ممسوح من حساباتهم خالص
0: كويس يا مشاهدينا الكرام شكرا لكم للمتابعة وللمداخلة. ماشي نختم ممكن مع أخوتنا أو صديقتنا نور الهدى. نور الهدى بقول لك صباح الخير صباح العافية عليكم منورين أستاذ أيمن ودكتور زكريا. صراحة الموضوع جميل جدا زي ما ذكر بعض دارسين اللاهوت الواحد بيكون فهم كل حاجة في وقت ويمشي الكنيسة بيشوف الكلمة ما زي في فكره يعني ده الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه جوالك. فبالتالي بعض منهم بيكونوا بيكونوا مجموعات من الناس ويكونوا مركزين أو بيعاولوا مراكز وبينفصلوا من الكنيسة فدي يعني دي مشكلة احنا ماشيين نختم بها. تلقى الواحد استنار فهم وجاء راجع الكنيسه او المؤسسه يلقى المؤسسه ما ماشيه بنفس الفهم بتاعه يقوم يطلع مجموعه من الناس يمشي يعمل مجموعه حقته ويبقى هو القائد بتاعهم. فانت فكرك شنو في الموضوع ده؟ في الموضوع بقى شائع عندنا ايام ده بقى كله نفرين ثلاثه تلم لك نفرين ثلاثه تعمل مجموعه كده تصورهم وتعمل هنا وخلاص تفصلهم من شنو من المؤسسه الكبيره وانفصال الافراد من المؤسسه الكبيره. فكثير من الناس بقت تشتغل شغل
1: صح. يمكن السؤال اللي انت قلته ده سؤال مهم خالص.
0: دي نور الاستاذه
1: نور الهدى مرحبا بك مبسوطين شكرا من اجل السؤال المداخله والسؤال الجميل. نور الهدى وغفران طبعا هم اخوات شكرا من اجل مداخلتكم الجميل. سؤالك يا أستاذة سؤال جميل خالص وده واقع فعلي. زول الليلة درس لاهوت اتمكن وربنا رفعه وأحله طوال داري يعمل له كنيسة أو داري يعمل له مجموعة بس خليني انا داير اقول لك حاجه، انت الشاب ولا انت الشابه ولا انت الزول اللي وصلت لمرحله ده، ده حقيقه وده رساله خاصه لكل شاب وشابه. انا داير اقوله، تعرف ربنا لا من فتح عيونك او لا من انت استنرت اتعلمت، انت ما استنرت واتعلمت عشان تعمل مجموعه ولا عشان تتعمل كنيسه. ده مهمه، ده نقطه مهمه تخليه في بالك. عيونك افتح عشان الكنيسة اللي انت متواجد فوق تقدر تساعدها امشي لقدام، بدل ما انت تعمل مجموعة. انا داير اقول لك انه نفس الكنيسة اللي انت قاعد فوقه ده، ليه ما يكون عندك رغبة على انك انت تساعد وتمشي لقدام؟ فتشجيع وتوجيه اللي يزول قاعد يجي قاعد يفكر بالطريقة ده. ربنا ما فتح عيونك ساكت، ربنا فتح عيونك لناس بيتكم. يعني الليلة الكتاب وصف قال انه الناس يبشروا من سامر من اورشليم، بعد كده سامر، بعد كده اغاسي شنو؟ اغاسي الارض. الليلة عيونك افتح وانت كنت في اورشليم، طوال انت دار تنوض دار تمشي اغاسي الارض ولا دار تمشي سامر؟ لا، بيتك ده هو الاولوية بتاعتك، لازم يكون ده الرغبة بتاعتك. تعليمك ده ما عشان تدين بو ناس الكنيسة بتاعتك او المكان اللي ربنا خدتك فيه وبعد كده تمشي المحل تاني، لا لا، تعليمك اللي ادوك له ده عشان تساعد بيه. فعشان ده عشان كده تشجيع بداية لكل شاب، ساعد بالتعليم اللي انت لقيته ده، ما تمشي بعيد لكنيستك. لو انت شايف في طرق ما ماشي بافضل حال، ساعد بيه. ليه؟ لانه ربنا ما رفعك ساي، ربنا رفعك عشان انت دي تشيل اخوانك اللي قاعدين شنو معك، ما رفعك عشان تمشي تعمل كنيسه ثانيه. عارف النفطار انت مش قادر تعمل مجموعه ثانيه، اكيد انت هتبدا معهم شنو من بدايه، فليه انت ما تبدا ما ناس الكنيسه بتاعتك؟ صح، انا عارف في في في في تحديات وفي وفي كل الحاجات دي بتواجهك، لكن انا داير اقول انه لو انت قعدت وصليت وقلت لربنا زي ما انت ساعدتني وانا اتعلمت ويوني فتح، انا عايز اخدم بيه الكنيسه اللي انا قاعد اصلي فيه وانا قاعد اخدم بيه البيت بتاعتي، ربنا بيساعدك وبتلاقي انه في نعمه في الرعايه اللي انت موجود تحتيه، هيساعدوك على انك انت تقدم خدمتك وتكون بركه، وتكون سبب بركه لشنو؟ للكنيسة أو للمجموعة اللي ربنا خدتك فيه. ففكرة إنك إنت دار تطلع برا، أنا شخصيا ما قاعد أشجع الفكرة، وده فكرة ما صح. وفي نفس الوقت ده أكتر فكرة شباب قاعدين يكونوا مجربين به، بالذات لما إنت تتعرف وتتعلم والتفاصيل. يعني مثلا أنا لما درست، أنا لقيت نفسي مجرب بالتفكير، أنا قلت لا أنا ما بعمل كده. أنا زي ما الكنيسة ساعدتني يوم من الأيام على انه انا اتأهل وانمو وامشي لقدام، ده بيتي اولويتي. وين في بيتي؟ لو في كنيسة انا هساعدها انه تنمو وتمشي لقدام، اولويتي في بيتي. فده الحقيقة انا داير اقول انه اولويتك في بيتك، حتى ولو كان بيتك ده بيعطي طريقة خراب ولا بطريقة ما هلو، اشتغل في بيتك لانه ده بيتك، ده بيتك يا شاب، ده بيتك يا شاب. ما تمشي تشتغل في بيت ناس او تعمل لك بيت شنو تاني، ده بيتك.
0: سمح ما تمشي تشتغل في بيت ناس. كويس استاذ زكريا ومشاهدينا الكرام، احنا جينا للخواتيم. بس خلاصه كده عشان نلملم الموضوع، الموضوع زي ما قلنا موضوع شائق، موضوع جميل، موضوع موجود الان في كنائسنا، موضوع في مجتمعاتنا على مستوى الدوله، ازمه حقيقيه موجوده بتاعت قياده. فنحن تناقشنا في حاجات كثيرة جدا جدا، وعرفنا مميزات تاعت القائد، وعرفنا كيف انه تدير وما هي المتطلبات اللي انت مفترض تكون فيك، وعرفنا مشاكل التي تسور الشباب، كل الشباب عاوزين يسوروا. وفصلنا ما بين الثورة الروحية والثورة الموجودة على مستوى العالم. ايضا وضعنا حلول، هناك حلول، لابد أن يكون حلول للثورة وللفكرة اللي أنت جبتها دي. إذا أنت عاوز تشيل، إيه البديل أو الحلول شنو للزول أنت عاوز تشيله؟ نحن الخواتيم كلمة ختامية أستاذ زكريا، وإنه نحن ماشيين نختم حلقتنا لهذا اليوم.
1: كلمة ختامية، شكرا من أجل مشاهدتكم. وأنا في الختام قاعد أقول إنه وإنت كشاب رسالة خاصة اتواضع، أي معرفة اللي أنت بتلاقيه اتواضع، أنزل تهت. ربنا لما يفتح عيونك أنت أنزل تهت. لو أنت تعلمت أي حاجة أنزل تهت. كل ما أنت بتنزل كل ما ربنا شنو بيرفعك. هدفنا ورغبتنا عايزين نأثر، عايزين نغير. عشان يحصل تغيير، يحصل تأثير، أنت محتاج تنزل تهت مع كل ما.
2: بلاكي متل بلاكي بتلكوا كيتينيه اصفور كانانا كيرسينا بلاك متل ورئيتي أدرى أتانسينا كين. كواكيتسي أصبح بلاك متل كلكم دعاءكني.

0: أعمال الرسل الأصحاح 25. وبعد وصول فستوس إلى الولاية بثلاثة أيام صعد من قيصرية إلى القدس، فجاء إليه رؤساء الأحبار وقادة اليهود وشكوا بولس له، وطلبوا منه بإلحاح أن يرضيهم فيرسل بولس إلى القدس، لأنهم وضعوا له كمينا ليقتلوه في الطريق. فأجابهم فستوس:
1: بولس محجوز في قيصرية، وأنا راجع إلى هناك حالا، ليأتي معي بعض غادتكم ويقدم الشكوى ضد الرجل هناك إن كان مذنبا.
0: وغضى فستوس عندهم 8 أو 10 أيام، ثم نزل إلى قيصرية، وفي الغد جلس على منصة القضاء وأمر بإحضار بولس قدامه. فلما وصل بولس أحاط به اليهود الذين نزلوا من القدس، وقدموا شكاوى خطيرة كثيرة ضده لم يقدروا أن يثبتوها. فدافع بولس عن نفسه وقال:
2: أنا لم أرتكب أي ذنب ضد عقيدة اليهود ولا ضد بيت الله ولا ضد قيصر.
0: ولكن فستوس كان يريد أن يرضي اليهود، فقال لبولس:
1: هل أنت مستعد أن تذهب إلى القدس فتكون محاكمتك في هذه الشكاوى قدامي هناك؟
0: أجاب بولس:
2: أنا الآن واقف أمام محكمة قيصر حيث يجب أن أحاكم. أنا لم أذنب ضد اليهود في شيء، وأنت تعلم هذا جيدا. ولو كنت قد ارتكبت شيئا يستحق الموت ما كنت أهرب من الموت. أما إن كانت هذه التهم التي يوجهها إلي اليهود غير صحيحة، إذن لا يحق لأحد أن يسلمني إليهم. أنا رافع قضيتي إلى قيصر.
0: وتشاور فستوس مع معاونيه ثم قال:
1: إلى قيصر رفعت قضيتك، فإلى قيصر تذهب.
0: وبعد أيام قليلة جاء الملك أغرباس ومعه برنيس إلى قيصرية ليسلما على فستوس، وأقاما هناك أياما كثيرة. فعرض فستوس على الملك قضية بولس وقال له:
1: يوجد رجل هنا تركه فيليكس مسجونا، ولما ذهبت إلى القدس اشتكى ضده رؤساء الأحبار والشيوخ اليهودي وطلبوا أن أحكم عليه. فقلت لهم: إنه ليس من عادة الرومان أن يحكموا على أحد إلا إذا واجه خصومه أولا، وأعطي الفرصة ليدافع عن نفسه ويرد على الشكاوي. فجاءوا معي إلى هنا، وبدون تأخير جلست في الغد على منصة القضاء وأمرت بإحضار الرجل. فلما غام خصومه ليتكلموا لم يذكروا أي تهمة مما كنت أتوقعه، إنما غام بينهم وبينه جدال عن دينهم وعن شخص مات اسمه عيسى، وبولس يقول إنه حي. فحرت كيف أحقق في الأمر، وسألت بولس إن كان على استعداد أن يذهب إلى القدس فتكون محاكمته في هذه الشكاوى هناك، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر لينظر فيها. فأمرت بأن يحفظ إلى أن أتمكن من إرساله إلى قيصر.
0: فقال أغرباس لفستوس:
3: أنا نفسي أحب أن أسمع هذا الرجل.
0: فأجاب:
1: غدا تسمعه.
0: وفي الغد جاء أغرباس وبرنيس في موكب فخم، ودخلا قاعة الاستماع يحيط بهما القادة العسكريون وعظماء المدينة، وأمر فستوس بإحضار بولس. فقال فستوس:
1: أيها الملك أغرباس ويا كل الحاضرين معنا هنا، هذا الرجل الذي ترونه شكاه إلي الشعب اليهودي كله في القدس وهنا في قيصرية، وكانوا يصرخون أنه لا يجب أن يبقى حيا. أما أنا فوجدت أنه لم يعمل شيئا يستحق الموت، لكنه رفع قضيته إلى جلالة القيصر، فقررت أن أرسله إلى روما. لكن ليس عندي شيء واضح أكتبه عن موضوعه إلى جلالة القيصر، لذلك أحضرته أمامكم جميعا، وخاصة أمامك أنت أيها الملك أغرباس، حتى إذا نظرنا في قضيته أجد ما أكتبه، لأني أظن أنه من غير المعقول أن أرسل سجينا دون أن أحدد التهم الموجهة ضده.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التيغرايد، تحديد الأهداف، ودي الحلقة الثانية. والحلقة الثانية مهمة جدا جدا، إنه إحنا نعرف كيف نحدد الأهداف بتاعتنا.

يحبونها من التنسيق أزا دي مليوت قلت هاجيتو مليوت اندنبل مثل قدام مليوت قلت اللي قلنا وقلنا قلاق اللوم وقل قلاق النيدي وما اللي هيق النيدي ما اللي هيق اللي قلنا في التقل اللي قلنا كم سلهما ما تحسار قلها اللي قلنا وقلنا راعيو ولا مليوت نقلنا عقبا وكل لبنا ولا ملهينا كم سنفسنا قلنا فتايو كم سلهما زقود قلت اللي قلنا وقلنا هب ووقتنا ومالنا واروحتنا ما في زق النيدي كم زحام قدام دي بدل أدقامات اللي نسمعو نفسهم في الزلة ودو قل ما اللي هي موم لا دحنو انري كم اللي هيوت قلا ليكون ما اللي هي فلان قبكو وفلان ما اللي هيتو دول انبل بكل لبنا دون عقبالة ما اللي هيوت الله عباي معنات لابا وديبا منابرتنا وديبا حيوتنا أصر لتحدق ومن اللي هيوتنا بهلت من رحنا والعال أو كم رحنا لن ريا كم اللي هيوت كل وقت ناينا راحت عند حدقنا اقل راحت نايب عدام وناينا سنيت عند حدقنا اقل سنيت نايب عدام وناينا ما حقز عند حدقنا ما حقز نايب عدام اقل نارتين ولما اللي هينا اتكل وقت وتكل ظروف مسلوق النبتر ومن انانية اقل ندحن وقل رحيلة اقل ينيبل من اللي هيوت قلت اللقنا ومن اللي هيوت اقل لحيوت لناينا حبرة تعيبا وشكلة تعيبا وطمطم لتعيباته كورو آدمي مثل قدام قل المبر ووت مجتمع قل المبر خلقي ربي و اقل مليوت وقل علاقة الدالي كورو آدمي بنق اللغسي وبنق المبري قدر مثل بعدام قل المبر ومثلهم قل تفاهم وفتي قلت هلقلو ومثلهما علاقة تردد قلت هلقلو ومن حنزرو قل دحن وسلام قل ركب مثلهم ومنهم أمرت قل كسب وتجارب قل كسب كمن قدام ندرس وعبر نركب ومن قدام ومن مليامنا مكر نسمع ومساعدة نركب وصديت نركب وكمسل يوم احنا اما قلنا سد يوم وقلنا الهب وقلنا ننسى مليام قل هلو قلنا ومن لهينا كم رحنا قل نفتيو ومن رحنا ما والعل وقلو مال لقباء ووقت لقباء وحيلة لقباء كله قلو في زاق النيدي بنا كما الهيوت قلال كم يكون وكل أدام ملحيق الإقباء كم يقدر وما الهيوت لمت كم تحزي كم سلهما عول كم تدفي كعول كن ندفع أقل من الهيوت وجبتنا كعول يدفي ملحيق يقبي وما الهيوت يركب وما الهيوت يركب طمطم ناحيوت ما إلى تعم سبت اللي أقل من الهيوتنا عول كن ندفع وقلق نعقبه كم كلعنا وجب

حبونا ما تنسيت مرحبا بكم ديبنا يوم برنامجنا يوم دي برأي قلنا تهاجيتو رأي اندنبل مبهلتو رأي بهلت رأي قلها لقنا وهدف قلها لقنا هدف حقوبنا سك هدف اللي مبسح انشكي وبكل حيلتنا ندرك ديبو كبرأي لي للدرك ورأي لألبو أمرت منبو ورقبت منبو معنى تلبو رقبت كافية يكون قل هدفنا الحق وقلنا بسحو لدركنا طموح وحماس قلها لقنا بنا حماس حق قلبنا ومتحمسين حق يقبعنا يقول لحي يقول لها الحزي ويقول لها نقنيدي لنحزي طموح حق قلبنا من بالرقبة نقبي ولا رقبة الله لبناتا قاسمة تقبي ودي بعوتي ينبزح كابزحام قدام عند شقو شقو البهلات قلوم مال جمعت اللي هدف اللي مال من الله تحزي هدف حوانتو هدف لباكع ميتو لرأي لرب الهبيناتو والإطلبنا لكرأيو يقولوا قنشكي بنا كرأي لألبو ولا رأيو بطموح وبرقبة ليتدرك ديبو لا شك من شكه اتعوتي بزح وتنجح كبزحام قدام عمل عرف ليتا للتصبرو وشقلهم للأبو وشقلو قلوم سلاد ليتا لقبقى اقل مال لشقو اللوم لهدف من لصحته قدامته كقلت هدفنا نهلي هدف قلها اللي قلنا اقل مال ليتا قلنا شك على ابنا كل آدمي ربنا خلقو بسلف دي بلبو هدف كرا لهدف اللي التقل بصح عمل ولالي لتريه وبكل حيلته لشكه دي بقل بصح قدر حيلته حوانيت وفترانيت لقبت اقل حمق هدف ليت على شكه وراي حكير لبو وقريم للحسب فلا ليت كورات قدام تعوت قل بصح او اول هدف قل هلقلو وجب وحقول هدف رأي قل هلقلو كرأي وهدف مثل يجي سو من قبي هدف لهلقلو الادمي انبر رأي رقبت ليت حوانيت تلحزيو قل بصح يقدر الحزيوتو قلب صح ولا مشوارو قل أتمم والتهدف قلب صح هدف قدمون ذكرى تقل الدرك كم سلهما طموح قل هاللقلو كآدمي زاكا من هاللقلو ورقبت من تلقلو رقبت حوانيت إلى رقبة مركاب كلها معنى طلبة قدام رأي الألبوم برأي اللي تمرحو كسل وتأجيل قبل تملكو اللي بنمزي من رقبت حوانيت بأفليت ألم بالله وبداي لناوعلة كانت معالة توعل وبداي لنارئية بيان بالعمل لتقبي قل طموح قلها لقنا وحماس قلها لقنا يقبأت من قبي رقبت حوانيت اتحت لي تعبت صح قبل ابنت ملأ من قبي قل ننجح ينقدر كقل ننجح مقني دبنا هدف قلها لقنا ورأي قلها لقنا كرأي دنبل كمات مسلها الله لبتل الرئي عنتات يكون البلاد دام كانتات لقنح ولا الريحة تيكو رأيين دنبل إبل ابنان لنرئيو ورقبت المودد يبو كترقبتنا إقن نمزاء ورقبتنا قن نحقق وبيان من العمل إقن نشكي إبل ابنا إقن نشكي بنا وبكل لبنا وبكل حيلتنا إيقبت من قبي أورو تآدمي إنبل ميرحاي لقيس أور لمرحون قبي كبرأي لي قيس إبعورو لتمرح كل إيتوم عور عور من مرح أيا بزحو اتحفرت واتقو كبهدف قلت تمرح بحياتنا دول هاي معنات وهدف ركب كمعنات وهدف لها بحيات ميتة بخطط وبستات لتقيس خطط وستات للابو آدمي لما نابرته حتى تمطم لبا ودي حتى يبزح كتل حد زي قلب صحورات قدام مقل هل قلبو طموح قل هل قلو ورأي قل هل قلبو كم سلهما من تأجيله من هكوت قل يريم كهكوت دي متكره دي فشل كره كم سلومة تأجيل حتى يلعب الزح كدي بان حزي قلنا بصح طموح قلها اللي قلنا ويجب يقبت من قبي لان حزيو ينركب كحيسان ما تنسيتنا دي بكل منابرتنا لسدينا ستات ورأي قلها اللي قلنا بو كربيت لبنا لكرايو هدف وهياب لها بيناتو حنا قلو قلنا بلحو ودي بو قلنا شكبنا كلت هي بينا هياب بلاش حنا اقلوق نحقق النشكة بنا كلا خالق عينا دول هبيننا تقول له هياب هتوق اللي يدينا اندي قبي حنا بنوسنا قلني يدي كتو ايديو اقر له بيننا ولب له بيننا وعقل له بيننا حنا قبل قلت نفع باتو له بيننا تو وتو ارادت وحريان هبيننا كسنيت قلن حري وتو للحرية قلنا اللي هبيننا تو هياب وطلبنا لو دي رأي قلنشكة ديبو وديب اكانو قلنا بصحو وجبنا كب قمش لقيس انبال هدف دي بحتى يبزح ولا تفلل
كلامنا كلها بستات وبخطط لتمرح حد قد بابا كم سلهومة برها بين ناتو خياب كله قلة نفع بنا كربق الآدم ان دخلقو بسلف لهدف لقلو شكي وللو بزيح هبيو كالآدم حاكري من قبو حامك أيو قل هدفو ورقبت مايتت وحواني ترقبة من قبي دي بالحزي يبزح كتل حزي قل بسح من قل يدبو رب الهبيو تهدف قل ترسع قلبو كم سلهما تهدفو قل ترهبو وبكل لبو قل شكبو يقبت من قبي هدف حوان دي بشكا من قبي حتى يبزح كتي بالحزي قل بسح هدف قل هلقلو وخطط قد هلقلو وستات قد هلقلو وأربو برقبة ملو قلق بابو كرقبة حواني قد هلقلو حامقت يوجب رقبة فدابيت لدركو عود قبي وقل نفع وقل الدنيا كل نفع وده

حبونا ما تنسيتنا مرحبا بكم جيب سلسلة حداس إلا سلسلة التي با أسئلة كبدت بليس لنسئن إقلا وكل قدام لا لسألا كم سل إقل متخلقكو ميت هدفنا حيوكي ميقل إيدي بيه رب قل مخلقين نتل مدر ميت هدفو قليه إرادتو قليه ميتا كل الأسئلة إلا دي بلا بلس برنامجتو كل برامج اللي إنت سمعناه اتمعلقنا وعلو دي بحياتنا سديد قلق بقلنا ومعرحيد قلق بقلنا وكل وقت لنا قبل ديبا أكان وكل وقت كل سؤال اللي دي بدون نبلس أو قلنا بلس دون حده لسدينا بليس قلنا ركب ككل أدام لسأل سؤال إقل متخلقكو وربي هدفو قل يميتو إقل مخلقيني وقمي لقيدة بيه وكفو قلتنا بربيه وكفو ربي مسل علاقات قليدة بيه كمسليهما من انزعاج ومن مشاقلوت ومن ما تحلق كفو قلتنا نجبيه كأدام كل تحلق كحلق متنفع متزيد قليه كل اللي دي بأسئلة الله أسئلة الله قل بلس لجرب برنامجتو ككلنا كمسلنا أمرو ودا أدام ربي قل هدفكم خلقيو والهدفو نايو ليت عندي كبي ربي اقلو وقلت له كون اقل انفع دي بصورة نايو ودي تمثال نايو لخلقيو كقل مثل كل قب عندي كبي فكر لبو وإرادة لبو وروح لبو اللي كله وعقل لبو ولب لبو اللي كل ربي اقلو قل فهم وقل حزيو وقل آمرو وقل فهمو وقل عبد دول هبيو تأدواتو كمسل هما الأولاي آدم دول خلقا بسلف آدم وحواء دول خلقا ودي أكان مناسبة لقبات قلهم دي جنة عدن لكرا يوم قل عبادة وقلامة قل اختومة وكل دي بحنتيهم لوديو كود قدام ربي دي الدنيا ودي مدر قل سيطر وكل حيوان ولقبة ونبات ومدر كل دي بحنتي هو دي اللي ببو بقدرته قل تنفع قدرت عقلها بيو ومن كل حيوان لعبت فانتيو وكماكم سليهو هتومة شريك دي مدر قل الحكم كم رب الحكم ما إذنها بيو وسمحا قلو قل الحكم كآدمي مقل لي دبو إبرادتنا يا ربي وبحريانا يا ربي إقلت ما رحبو وديبو قلت تنكب وجب كمنابرت لنا يو وحيوت لنا يو معنى طوط أمطم إقلت ركب منبروه اتربيه قلت تنكب وكل دي بيديه قلت كري كدي بيدي ربي دول كري وروت آدمي الحياة لنا يو معنى طوط أمطم وحبر وهدفت أمر وبهدفت تتمرح ويتعم بدبد لكن للعم بدبد وأتسلمت للها تماتم هدف الأقاوي ستات لألبو خطقت لألبو اللي لبادي ولا قاويته.

ربنا مدن سيتنا دي بحلفة نجل هدفنا يربك النمبر وقول جن قلتي وتكل وديو إرادتو جن حزي وبرادتو جن نتمرح وحبريهو جن نطلب رينا وأزي ربي جن الجدد وجن الحدث تلحد زينا ربي جن الحدث تلحد زينا وتحدث حديث كبا لقديم لكف وكم الدنيا وكم قدام بعد ودواي تيدي قدام لو ودي علي داي تيدي حديث قبا وأمرت وفهم طلب وفهم مرح وأمرت مرح بقاوي تتمرح ويتتكشش الدنيا لقبي كل رئيكاه وقلي تنقل من ربيك أمرت وفتحنت والباب حزي وعلى عقدكم سلوء ترد بت الدنيا لتريبو يتتكشش بزوح دي بالدنيا لكشش الله لبك جدد وعقلك جدد الحدث اللي بهلت تحويل اللي حصلتك تغيير سني اللي حصلتك تغيير سني اللي قبا دي حيوتنا هيك كل وقت لي حيوتك تربلت تنكبت ومن اللي جنن اينتنا هيك هتوق اللي قبا دي بتحزي كله منو قد تطلب ومنو قد تحزي ودي بقل تلجع كل سنيت منكم مزي حيلت منكم مزي أمرت منكم مزي مركب منكم مزي سديت منكم مزي بكل الحزي دي بقت تتنكب وقل قد تأمن كرب الحزي منك وقل قد تأمن وبحبريه قد تيجيس ما رحيت منه قد تحزي علاقتكم سلو قد أترد رداه قلت حزي ودي بعبادته قد تنبر لبك قلت أندف كم بعدت الدنيا قلي تقبأ البطر ايو ماديات قلي تتكشش دي كله دي بيت تنكب من يحزي كأولوت عادم نفسه بنفسي خلقه رب خلق ايو سبت اللي رب سنيته الحزي كحريان هتر الحزي يقولو قل حري قل حدف قل ينبر وقل رب قل شرف وقل قل حبن يقولو قل عبد مسلم الليوت قل حزي منو قليل تفنتي من قبيل العلوط اللي من تبال تحويل السكسني وتغيير السكسني وعبوت كعبوت كوفن ركبة دولي بربي نتنكب وتو حيوت لحبينا أمرت منو قن حزي وفطعنت منو قن حزي وبقبيل نجيس وبمسلنا إقلي نتمرح ومن قبيل باديت وباديام قن نتنجي وربي إقن أردي وقن نعبد علاقتنا مسلو قلنا فدب كالدنيا بعدت يتمسل الحديث اللي حصلتك من جواك السنه هي حزه وكل بعد قليلته لبلان ربي كدي بدون التنكب حيوتنا عنا بقبايا ومن عينتا ست اللي تبهلتو من دون تفنتي كما جيت لتتنقل اقرو دلتنقل انقبي كي جيت اقرو دلتنقل ما يمنتك اتا يتبقل ويتأفري عبوت يتركب تحشش وتيبس وحتى قلي يتنفي انبل جلسات كبسله آدمي من نعينه من ربي يتفنت من قبي وقبي ليت أجيسها من قبي قبينا ربي من على وطع من قبي كما يكت لنقلت قبي يكت لتنقلت من تتقارم ما يتقرم تحشش وتيبس وفائدته جلسات ليت تقبي لكن يكت عقود لبا ما يدور ركب بقل وتقمل وتفري كحنا ما من رب دول نريم فرين هيب فرين ركب إن يبس وحشش قليني بس التخالق عنا قلنا تنكب وجبنا كرب لا خلقينا منو فانتينا من قبي كما يكيف لنا قلت من قبي كعقرودنا قليني نشف قليني بس قليني نتلكف رب قلنا أردي وتقلنا تنكبنا ككل من رب الرحيم آدمي نقل بهالتو وقبي بدا كيدا قبي بقالت متمسلن ديكون من حريانا ربي ورادة ربي لرحيم بادي وقاويتو ولمسلو من ديكون هتو ادي بحلاق جيسكم هلا ندفهما اتربي هو قلقبل ويجبو كد كل نوديو تربيقنا التنكب بولقن حسب كل ابنا وجبتنا تربيقنا التنكب بولقن حسب كل ابنا وجبتنا.

حبنا ما التنسيت دي كل نوديو اجي ربي كن يديو وربي اجي نحبن ودي بقن التنكب كل نوديو كله اجي ربي وبني السنيت دول نوديو رب ردتنا كرد ربي لتوقع للدرجة اجي نحبو كم سلومة نيتنا اجي نصفي وبني السنيت اجي نيديو توديناه كله دراسة لقباء الشغل لقباء ديو عالة لقباء يبحرس لقباء ربي يجن حبن وربي قلنا ارتيه وقرداه ونشكيه نقدر دول حتيني اللي بني أسفينا من قبي سن ندن ودي ندن مثل اكو يوم ودي كلبنا قلنا أسفي وكل من لب صافي قل تبقس وكله قل حبن ربي قل لقباء لن ودي وداي كله ديو قل التنكب وربي ود آدمي يقل حبنو لخلقايو والدنيا كلها يقلنايو حبن وبنايو مراد وفتيه لخلقايا كل موديو أسكو يقل نوجهو ونفسنا يقل نسأل التنوديناها كلها اللي ربي تأرده ميفالا اللي من ودي ربك فلقيا عند بينا يقل نفكر بنا تتنوديو كل رداهو يقل نهزي ودي بقل نتنكب كربي آدمي يقل رداهو وقل فتيه وقل حبنو خلقيو كمسره ما لكون كله يقول لا حبنا أي خلقيو وقلوا آدم ربي أكان فنتيت وأكان وقلها بيو وعقلها بيو كمن للدقب مدر وحيوان وأبحور وجو كله بعقله حنتي هو ديو حيلتنا عقل هبيو ربي ولا حيلة عقل ولا روح يقول الأمر ويقول العبد ويقول الحزيه حبيوت سبت اللي تكل موديو دي بقنا تنكب واسكو قنا توجه وحيلة وامرت من قنا حزيه ومن نقل الضب كل نحزيو سرسر اندي قب دي بكل كربي قلنا حبناي لخلقينا وكل نحزيو لها بينا دي بقنا تنكب ونحزيو من نقل نركب كربي كل تحزيو من يحزي ودي بيتنكب وتيتوكل لبل دي بسرو سنع دي بيتنكب واتقلب عد بحيلات كليت اجيس اي بيلا دي بكلو دي بيتنكب لبن كم سلوماتو كل قروبنا لخلقة كل الدنيا لخلقة كل كون لخلقاتو سر عجابة وسر عجفار وسر عجقر وسر قروب بديت خلق او نوسني خلقناه كل من ربيتو وانبرت لناينا حياة لناينا كلها من ربي لتمزيتها سربت اللي دي بحزي كل دي بقلنا التنكب وقلق النمبر وقلق النقل نشرف وقلق النعبد وقلق النأرده كقلمة بالدنيا مثلا وقلمة النبر قلمة خلقنا اقل رب نأرده وقلق النعبد رب قلمة قل آدم عقل فنتو يهبي وقلق الأمر وقلق العبد روح قلمة هبي وقلق الحزي عقل قلمة هبي اكيد السند قل فرق وحريان وقل حري كرب قل آدم الحزي ميتة ربنا يمارحي قلة مرح أقول كل أرضي وكل لبه وكل عقله وكل حيلته قبصرهم ربي وقلفته وبعدام قلفته كرب الحزي قلنا هدف الليتو دي بقلنا التنكب منه قلنا نحزيه قبصرهم عقلنا بقلت نفع وقلنا نحمد كلها بيناتو بعد قدام قلنا بقى ما قلنا نحزيه هدفكم كرقنا وواجب ما بينا قل الهدف اللي وقل الواجب اللي قلنا نبر قلكم بعدام ينبر ومن قبل يقولين على الروض وبمثلنا قلين يجيس بقاعو قلين يتمرح وبعور أمرت قلين حزم منه وفضانت وحكمت وبمثلنا ليت قلين يجيس وبيلوني توصم عكوة كتو أمرت للهيب وكل الأمر وقلنا أقل هدف لك هالكينا أقول لك أن أردي أودي كل شغل إتني شو عباي وقل لها بينات هياب ولا قدات أقول لك النمبر وربينا قلن حمد ديب كله أسكت انفاسنا وأكسجين ولا قبط قل حيوتنا قل ماي قل نبرة قل هواء ديب قبط كله قلو قل حمد وديب قل نتنكب.

حبنا متنسيرنا لسعالات المبلسة ولنركبها معاني ودراسة وفهم دباح منابرتنا أجل نتنفع بها كمن برونا طمطم وحبر ومعنى تقل تركب وأتربي لتنكبت منابرت قل تقبا كحيوتنا ونبيرنا دي مدر معنى تقل ركب وستات لتمرحة أجل لكبا كم سلومة ربينا لخلقنا حريان سن الحرقنا وسنيتنا وكيتنا للأمر دي بقن التنكب وبقن نتمرح ولسنيت لتطبها لتول الحزية قلنا كمتا والحرية قلنا ولتول الأبية قلنا تمسلنا من يكون اكيد كمتا عند أمرنا قلنا لوت منا وبقى بيولة عفحات قلنا تمرح وحريانو قلن حري ودي بالدنيا لأن برا من عبرت وحنا الحزية والحري حريان ربلي الحري وإرادته بلي ليس معنات قوة أمطمكم ألبو وقلنا الدنقوبة كم ينفعنا لنفعنا لخلقينا هدول الأمر قلنا و كل صناعات للشكاية ولا ودايا من والعل قلت أمر سبت يتقدر حتى صناعات للصناعية هتوتر الأمر كم سلهما ربي صنعنا ولا شكينا هتو قلنا لسنيت لأمر كهتر الحريق النحريان وبقنا نتمرح وبقى بيق النيجيس وهتر الأبية من قلنا لوط وبرادته النيجيس كل أسئلة اللي لك بدلت تمثل دول لي بليس نركب قلا وقلا بليس دول نركب قبينا ربي وسللون أمر وبإرادتنا تمرح وبحريانو إنجيس حرياننا عنا وقبينا عنا دول بدو الإنجيس حتى يتنفعنا كربي إقل ود آدمي مارحي سنيت وصل سنيت بقل ليجيس كتاب الأمطاء وأنبياه الأمطاء كمسلهما يسوع المسيح الأمطاء إقل دول الزنب واتقا ود آدمي اتربق اللي بلسو قلق لستات لنا عي ربي قلنا ستات سنيت وحريان سنيت عند آمرنا دي بوغن التنكب و بوغن نتمرح وجب يقبأت من قبي كما دي بسلمات اللي عم بدبدن قبي ولا عم بدبد دي الحزياء يركب ومن قبي يلسحيت كفت عانا تيجن نيجيس وبنورنا يا ربي بوغن نيجيس ومن قوية تيجن ندحن ومن سلمات تيجن نفقر كسلمات لقيس ايا قيس هلا ومودها لا الامر كبنور كبنور جنت مرح وبأمرت ناي ربي جنت مرح وبقياهو يجن نيجيس ومسلو علاقات قتلقنا لسدت ربي يتوقن التنكب وحريانو قن حريه وجبن.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن أتباع يسوع المسيح اللي هم

0: Lombing deris lup au bersa wea onganadik le wea os de au le na Marcos andik bersa wea is na ongal le ninjegil lombing we Jesus nama mere na Josephin tongtui nang apaenga alba keng ayenga wea o ini mere na Joseph na meesikabe na dem Jerusalem le kege ye nama lombisis resimo ki gut parenga na ki kwang tabunga ye namas yesi kelami nang yangasi jingo ingo ye namas nyet pirjeng kawe deng jalomin un asa yelonga albas yesis aya waya iskera ye bas tunga nas kwasi lomping good quality kwasonga nama yesi na deng gudin jawlesi seke nama izikere kule na kwa kernga wala yesi seakebo nama deng pudun kare Jesusin priya
1: lompingwe isa kalde mu namas kurro sunga kenga na lompi ini yena ma pirjanga sunga pia ye kwa wajana si dawe mpia nan kwa kurunga si jundi na lokagile nanzi kwa si nan kwa wetolasis risingo nas juma pia na soga jegi nan ye jaingle kenge ye nan dulu apasi loa pia nan korong iri ilmi alba kwa kin pirjanga si kagile kwa sunga nama sekeye alompile ela yensi namas sa sunga pirje enga udonga alaye pia na belenga isakaldebu asa kurokenga alanges kingasi nyingi juma kalketienga duong ang kase el isakaldebu alkuingketienga umwai namas waile jaula na nama juma au ka isakaldebu ziwel ingo kuingketienga le kaduinjinsi seje nyetting yisa se ani ye duin jofo duong nan jundi nakang
2: المستمعين الأفاضل ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفوننا 0-35-79-56-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغه الفور كل يوم من الساعه 8 لغايه الساعه 8:30 وهسي نخليكم مع برنامج باللغه العربيه المحبه الحقيقيه الرائعه الدرس الثامن بيعلمنا حاجه مهمه جدا جدا ودي رساله خاصه لكل المتزوجين
3: في حلقات المحبه الحقيقيه الرائعه درسنا كيف انه الله خلق العلاقه الجنسيه أي الحب واللمس واللزة اللي بيتمتع بها الزوجين مع بعض وكيف إنه الله داير إنه تكون لهم الحرية كل واحد منهم يقدم المدعى للتاني الله ما قاصد إنه يشعروا بالخجل لحد ما يقفلوا الباب من الناس وقت إنه يتمتعوا مع بعض لكن ما معنى الكلام ده المدعى تكون مكشوفة قدام الناس الله دبر بإنه تكون اللزة الجنسية بين الزوج والزوجة في العلاقة الجنسية عظيمة وإنه يفرح الزوج بزوجته والزوج يقول نعم يا سلام على مرتي مرتي حلوة جدا أنا ما بتمتع إلا معه ما كده وبس الله داير من الزوج إنه يقدم لزوجته اللذة الجنسية عليه إنه يحب زوجته وما يكون قاسي معه لكن يلاطفها ويفهمها الأحباء الكرام الليلة دارين نتناول درس اليوم بكل تمعن وبكل استمتاع وبكل عقل مفتوح عشان نستفيد كثير في الكتاب المقدس الرسالة إلى كورنثوس الأصحاح السابع بيتكلم القديس بولس عن الجنس بيقول في المقطع 3 في الترجمة الحديثة للكتاب المقدس بيقول إنه ينبغي على الزوج أن يقوم بواجبات زوجته ممكن يخلي العلاقة الزوجية دي بين الزوج والزوجة كأنها عمل لازم إنه أصرح بإني ما بحب الترجمة دي واجب زوجي فهي بالنسبة لي ما بتتفق مع الشيء اللي تعلمناه في موضوع تاني من الكتاب المقدس عن تدبير الله للجنس بيقول اللاهوتي جوزيف ديلو الترجمة الجديدة للواجب الزوجي هي دين اللزة الدين هو الشيء اللي انت مديون به للزوج التاني واللزة هي الشيء اللي بيديك المدعى وبتخليك سعيد وبتشعر بالراحة. بفهم تعبير دين اللزة فهو أكتر وضوح من تعبير الواجب الزوجي. لما نعرس بنكون مديونين باللزة لبعض، علينا دين اللزة اللازم إنه ندفعه طوالي لبعضنا. فالزوج مدين باللزة لزوجته. درسنا في سفر التثنية الأصحاح 5 الآية 24 إنه الرجل لازم إنه يسعد زوجته، لازم إنه يعطف عليها ويتفهمها ويعمل الشيء اللي بيخليها سعيدة، وكمان إنه يفرحها جنسيا لأنه مديون لها باللذة الجنسية، والزوجة مدينة لزوجها بالمدعة الجنسية كمان. خلونا نفكر هسي في الموضوع ده. نفترض إنه أنا الطالب لوسي قروش، ممكن أمشي لها وأطلب المال وأنا أقول لها لوسي ممكن تديني القروش اللي أنا دايرة منك، وهي ممكن تقول نعم بالتأكيد، أيوة أيوة جدا أنا عندي قروش هسي، أو ممكن تقول أنا دايرة أديك لكن هسي ما عندي قروش، طيب ممكن أديك يوم الأحد، وممكن لوسي تقول لا وممكن ما تقول أي شيء. إذا أنا كنت زول لطيف هل ممكن أمشي للوسي وأطالبها بأنها تديني القروش هسي؟ فأنا داير منها دين في نهاية الموضوع. هل بإمكانك شخص صالح زول تمام إنه نمشي للوسي وأضربها وأشيل منها القروش؟ على كل حال هي مديونة لي، هل ممكن زول صالح يعمل الكلام ده؟ طبعا لا. ممكن نسمي الطريقة دي سرقة مش كده؟ لا. فبإمكاني إنه ناقش الموضوع معاه وأوضح سبب احتياجي للقروش وأستمع لها، ويمكن نحاول مع بعض إنه نصل لحل. لكن إذا هي رفضت وما عندها كله كله وما عندي إمكانية أن أشيل القروش منها بالقوة، عشان ده إذا أنا شلت من القروش بالقوة بعتبر سرقة. وبنفس الطريقة الزوجة مدينة باللذة الجنسية لزوجها، وبإمكانها إنها تقول أها رأيك شنو عن الليلة، والزوج ممكن يقول خليني أشيل الأطفال امشي نوموا وممكن إنك تتحصل على وقت مع نفسك ونتقابل بعد ما أنت تجهزي نفسك. والمرة العاقلة بتستجيب وبتقول دي فكرة كويسة، ويمكن ما تتردد ويمكن تشعر بالمرض وتقول رأيك شنو ممكن خلي بكرة، الليلة ده أنا شعر بإحباط. معقول جدا، ويمكن تكون زعلانة زعلانة شديد جدا وتصعب الموضوع وتقول لا، ويمكن ما ترد عليك، حاجات دي كلها محتملة. بإمكانه أن يمشي لها طالب الجنس، فهي مدينة له في نهاية الموضوع. طيب ممكن يطلب منها بالقوة الشدة، فهي زوجة صعبة صعبة جدا، ممكن أن تقول أنا طالبك وإنت مدينة لي بالشدة. فكروا في الموضوع ده. إذا كان الزول ده زول صالح وزول كويس وفاهم، أنا بشوف ما بإمكانه أن يعمل كده. فالزوجة صح مدينة له باللذة الجنسية، ويمكن أنه يقترح وقت مناسب، وممكن يقول نمشي للبيت عندنا ساعة قبل الأطفال ما يجوا، ممكن أنه يدعو زوجته للذة الجنسية، لكن ما ممكن وما لازم أنه يطلب أو يجبر زوجته على ممارسة الجنس معه. ليه بتفترض أنه الله بيقول كده؟ الله داير من الزوج أنه يكون غايد في المنزل، طيب ليه ما قادر أنه يطلب الجنس؟ ده عشان الزوج داير يتحصل على جنس رائع، فما بتحصل عليه إذا طلبه. يمكن يكون هناك طلاق جنسي مؤقت، لكن دمنوا على العلاقة الجنسية اللي بتتحسن على مر التاريخ أو على السنين أو اللي قدام، وبالتأكيد وحقيقة ما بيكون مشبع للزوجة. فالجنس اللي بيجي بالطلب بيكون فارغ مع تزايد عدم الإشباع، بيكون فارغ وما حيكون في إشباع بيناتهم. الجنس اللي بيجي بالطلب بيكون فارغ وما بيكون عنده إشباع. الله خلق الجنس عشان وفق تدبير أفضل للمدعى. الله خلق الجنس مع تدبير أفضل للمدعى، واللذة الجنسية ما الحاجة اللي بيطلبها الزوج من الثاني، ما هي شيء، هي شيء يتم تقديمه. فالرجل يمنح زوجته اللذة الجنسية ويفكر كيف يعاملها بطريقة تجعلها تشعر بأنها محبوبة ومهمة بالنسبة له. قلنا قبل كده أن الزوجة بتشعر بالإثارة الجنسية حسب معاملة الزوجة عليها، فعشان يسير الزوج زوجته الليلة يبدأ بمعاملته بشكل تمام في الصباح. لازم أنه يفكر في احتياجاته وينسى احتياجاته. يهود الدين اللي هو مدين بيه لزوجته. نقرأ أول حاجة الرسالة الأولى إلى كورنثوس الأصحاح السابع آية 3 والآية 4، وحابدل كلمة الواجب الزوجي بكلمة دين المحبة. وليوفي الزوج زوجته حقها الواجب، وكذلك الزوجة حق زوجها، فلا سلطة للمرأة على جسدها بل لزوجها، وكذلك أيضا لا سلطة للزوج على جسده بل لزوجته. أها، رأيكم شنو؟ للزوجين تقريبا احتياجات مختلفة في عدد المرات اللي بيطلبوا فيها ممارسة الجنس. مهم جدا إنه يتناقشوا في عدد المرات الممكن إنه يمارسوا فيها الجنس. وأكدوا في الزواج من إنه مقابلتكم في أوقات اللذة الجنسية لازم إنه تكون مشبعة لكم الاثنين، وبالتأكيد لازم إنه الزوجين يصلوا لمرحلة الإشباع مع بعض كل مرة، وإنه ما يشعر واحد منهم بأنه مستخدم منه أو مستخدم. نواصل في قراءة الرسالة الأولى إلى كورنثوس الأصحاح السابع الآية 5، بنقرأ من الترجمة الحديثة عشان أنا شايفة واضحة جدا، وهي بتتكلم عن الزوج والزوجة. فلا يمنع أحدكما الآخر عن نفسه إلا حين تتفقان معا على ذلك ولفترة معينة بقصد التفرق للصلاة، وبعد ذلك عودا إلى علاقتكما السابقة لكي لا يجربكما الشيطان لعدم ضبط النفس. المحبة الجنسية بتعني أي تغارب يتمتع به الزوجين على شرط إنه يخليهم مبسوطين جنسيا. وعشان كده ما داير إنه الشخص يقيف عن تقديم المدى الجنسية لشريك الحياة الزوجية إلا إذا اتفقوا على كده. مثلا نفرض أن الزوجة جات من الكنيسة وكانت في صلاة كبيرة وبتفكر كيف تستمر بأنه تكرس نفسها كليا في الصلاة مع الله في الأيام دي. بتخش البيت وزوجها مبسوط بها بيدينه. أها، هنا ممكن تقول أنا آسفة ما في طريقة، دايرة أدي نفسي وقت كامل للصلاة في اليومين الجايات ديل فأنسى الموضوع. لا لا لا، طبعا لازم إنه تميل عليه وتستمر في التعبد اللي كانت تستمتع به في الكنيسة، وتتعبد وتشكر الله بالعطية دي. وبعد إنه يتحصلوا على الإشباع بتقدر إنه تقول كنت بفكر في قضاء اليومين الجايات في الصلاة عشان المشكلة جاتني دي، ممكن إنه نمارس الجنس في اليومين الجايات ديل. وإذا وافق بإمكانهم التوقف عن المعاشرة الجنسية لعدد من الأيام. من الشيق إنه الوقت اللي بيتوقف فيه الزوجين عن ممارسة الجنس هو الوقت قصير عشان الصلاة والعبادة بس، وما بيطلب الكتاب المقدس إنه نقيف عشان يوم خاص مقدس أو عشان سبب تاني، للصلاة وبس. ده شي تمام. الجنس بين الزوج والزوجة ما خطيئة، هو تمام، ما حاجة بتشوه يوم مقدس. وبيستمر الكتاب المقدس وبيقول وبعد ذلك عودا إلى علاقتكما السابقة لكي لا يجربكما الشيطان لعدم ضبط النفس. الجزء الأخير من الرسالة الأولى إلى كورنثوس الأصحاح السابع الآية 5، بمن الشيطان بيجرب الراجل المتزوج بزوجته بيفكر في نفسه بيقول أوه زوجتك بتفكر إلا في جسمها وفي طريقة تجاوبها مع لمستك. طبعا لا، أكيد ما حيقول كده، هو ما داير إنه الزوج يفكر بالطريقة دي. دي أفكار نغية ومغدسة، الأفكار اللي بتحفظ الزوج من التفكير في مرة تانية. عندما تمام الشيطان بيغري الزوج بالمرة الجميلة اللي في الكنيسة أو المرأة اللي في البنك أو اللي في المحطة أو في أي مكان. الشيطان بيجرب الراجل المتزوج بالطريقة دي. وعن المرأة المتزوجة الشيطان ما بخليها تفكر كيف زوجها بعامله بصورة تمام، وكيف بيصير جسده بلمسته. لا لا طبعا، ما بالطريقة دي. الكلام ده بخليها أقوى ضد إغراء التفكير في رجال تانين. الزول الصالح والعلاقة الجنسية الشيغة في زواجنا بتحقق الإشباع للزوج والزوجة، بتحفظنا من التعرض لأي إغراء من الشيطان. ونحن كبشر بنتعرض للإغراء، ما تفهموني غلط. الإغراء الجنسي ما بينتهي في الزواج، لكن لما تكون متزوج تأكد من تخصيص الوقت لتقديم وقبول كثير من المدعاة الجنسية مع زوجتك، وبالاتكال على الله وحفظ وصاياه، وبكده بنقدر نتخطى الإغراء. المستمع الكريم، أصدقاء البرنامج، العلاقة الجنسية في الزواج لازم إنه تكون عطية اللمس والمداعبة وتقديم المدعاة للزوج أو الزوجة، فهي القيام بالشيء اللي بيشعر الشريك باللذة، مش على إنه ألقى اللذات وبس. أسمعوا الحالات دي وفكروا كيف بيستفيد المتزوجين من دراستنا دي. أليزابيث بتعمل لوقت متأخر كل يوم، وهي مشغولة بمساعدة الناس لحد إنها ما بتقدر إنه تقابل زوجها في أوقات كثيرة. نوسة بتقول إنها مبسوطة عشان لقت ليها مبرر عشان ما تمارس الجنس مرات كثيرة. دينيس وزوجته بيحاولوا إنه يغرروا في موضوع الوظيفة الراتبة تمام، وبتبعد حوالي 12 ساعة من المكان الساكنين فيه ومحل عمل زوجته. بيحاولوا على إنه يتخذوا قرار إذا في إنه ممكن إنه يكونوا بعيدين عن بعض. أندرو عقيم بقى ما بيلمس زوجته. هاني بيمرق مع الشباب كل يوم بالليل بعد الشغل، وبيجي متأخر لحد ما زوجته بتكون نامت. أمينة زعلانة من راجل سنين طويلة لحد ما نسيت السبب. جوزيف صعب جدا مع مرته، وهي بقت تخاف منه لما يكون قريب عشان هي خايفة. أسمعوا مرة تانية للرسالة الأولى إلى كورنثوس الأصحاح السابع العدد 3 والعدد 5. وليوفي الزوج زوجته حقها الواجب، وكذلك الزوجة حق زوجها، فلا سلطة للمرأة على جسدها بل لزوجها، وكذلك أيضا لا سلطة للزوج على جسده بل لزوجته، فلا يمنع أحدكم الآخر عن نفسه إلى حين تتفقان معا على ذلك ولفترة معينة بقصد التفرغ للصلاة، وبعد ذلك عودا إلى علاقتكما السابقة لكي لا يجربكما الشيطان لعدم ضبط النفس. بعد دراسة النصوص دي، أليزابيث عرفت إنه الله داير إنه يكون زوجة أهم زوج في حياتها، فقللت الزمن اللي بتقضيه بعيد منه. أندرو عرف إنه بالرغم من إنه ما قادر على ممارسة الجنس مع زوجته إلا وإنه بإمكانه إنه يلمسها ويديها المدعاة الجنسية. نعمة وزوجها تكلموا مع القسيس على إنه كيف يتخلصوا من حالة الاستغالة من الجنس أو الابتعاد من الجنس. أمينة كانت زعلانة من زوجها الفترة دي كلها، لمست زوجها بلطف وجهزت له وجبته المفضلة. جوزيف قرر إنه ما يكون صعب مع زوجته، بالعكس جاب له هدية وبدأ يكلمه بلطف، وقرر إنه ما يلمسها إلا إذا عرفت إنه ده نوع من اللطف. الله بيكلمكم عن شنو؟ مستمعيننا في كل مكان، بنطلب منكم إنه تنضموا إلينا الأسبوع الجاي إن شاء الله. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية، اتخاذ القرارات المهمة في الحياة، ده عنوان الموضوع، ودي رسالة مهمة جدا جدا في سلسلة دهباية.
4: سلام لكل اللي بيسمعوني واللي بيشوفوني على أثير راديو سمر، راديو كل السودانيين. إن شاء الله أنتوا تكونوا طيبين كويسين تامين لامين. إزايكم يا دهبايات؟ كيف كان؟ إن شاء الله كويسات مبسوطات ومن النعمة مليانات. الليلة حنتكلم برضو عن حاجة بتهمنا جدا كدهبايات. نحن متهمين بأننا عندنا رأيين دائما، أو نحن دائما ما بنقول رأينا صراحة، ساعات بنتكسف إنه نقول رأينا، أو ساعات بيبقى عندنا رأي في حاجة ما بنوصل الرأي ده، ما بنعرف نوصله، وساعات بنكون متلخبطين كده في مشاعرنا، ما بنقدر نوصل مشاعرنا كاملة حتى. بس الليلة نحن عايزين نتكلم عن القرار الصعب. كل يوم وأنا بصحى من الصباح بلقى نفسي في قرارات كثيرة في حياتي لازم أتخذها، في حاجات عايزة تصلح، في حاجات عايزة تقال ليها لا، في حاجات عايزة تمشي لقدام، في حاجات عايزة ترجع لورا. يعني كل ما يوم أنا لازم أتخذ مجموعة من القرارات، والقرارات دي لازم تكون صحيحة 100%، لا لأنه أنا بشر أكيد بغلط، أكيد حيجي وقت أقول فيه رأي ما يكون صح 100%، وفي وقت بيجي بقول فيه رأي ويكون يعني ماشي حاله. بس في قرارات أنا ما ينفع أتخذها وأنا مستعجلة، لازم أتريس شوية، القرارات اللي ما تخصني برأي. تعالوا نشوف، في دهبايات بيقولن لك الحاجة دي أنا خليتها للزمن، يعني حاجة صعب جدا إني أفكر فيها، ما قادرة أتخذ فيها قرار، خليتها للزمن. يا دهبايا أنت تخرجتي من الجامعة، هتعملي حياتك الخاصة بتين، هتتزوجي بتين، تقول لك هو أنا تقدم لي عرسان كتير بس أنا ما عارفة أختار منه وما أختار منه، بس أنا ما لقيت شخص يحبه لسه، بس كمان أنا خليت الحاجة دي للزمن، تجي متى ما تجي بوقتها، يعني أنا ما مستعجلة، أنا خليتها للزمن. حلو، بس أنت ممكن كان تردي بطريقة مختلفة، خليت للزمن دي ده معناه أنا ما حافكر فيها، أنا ما حاتخذ فيها قرار. أنت لازم تتخذي قرارات في كل الحاجات اللي بتخصك، سواء الحاجات الصغيرة ولا الحاجات الكبيرة والمصيرية والحياتية. أيوة، الحاجات الكبيرة والقرارات المصيرية أو القرارات الأبدية زي الزواج محتاج وقت كتير إن إحنا نفكر فيه، بس كمان ما بنطلق كده، ما بنخلي الوقت كده متى ما يجي يجي، لا، نحن برضو في خيارات قدامنا لازم نفكر فيها، ولازم نشوف نحن عايزين شنو وعايزين نصل لشنو. أي قرار أنا باخده في حياتي لازم أنا أكون متأكدة وعارفة إنه أي فشل أو أي نجاح يجي فيه يكون محسوب لي. يعني لو فشلت في القرار ما أقول لا أنا فلانة أثرت على رأي، ما أنا قلت لكم أنتوا ما تضغطوني، ما هو ما بينفع إنكم أنتوا تفكروا معي من الأول، أنا أقول لكم قبل ما تفكروا معي لا ما تفكروا معي، ما تضغطوني، محتاجة وقت، أنا عايزة أدرس الحاجة الفلانية، أو أنا عايزة أتزوج الزول الفلاني، رضيتوا أنتوا أو ما رضيتوا ده قراري، بعد كده بنجي نقعد ونتشاور في الحاجة التانية اللي بتحصل شنو، أو أنتوا رفضكم كان لشنو وأنا عايزاه لشنو، أو أنتوا عايزيني أدرس تربية لشنو وأنا عايزة أدرس قانون لشنو. يعني كل قرار أنا باخده أيوة الناس اللي حوالي، ناس بيتنا، الناس القريبين مني بيشاركوني فيه، ولو كنت متزوجة أكيد أنا بستشير زوجي فيه وباخد رأيه برضو. بس الحاجات اللي أنا ما بقدر أعملها أو ما بقدر عليها أو بتبقى تقيل عليا، ممكن أنا أقول له بكل صراحة بكل وضوح لا أنا ما بقدر أعمل الحاجة دي، أنا ما بعرف أسوي الحاجة الفلانية دي، القرار ده أنا ما بقدر أتخذه براي، تعالني أتخذه سوا، هل الأولاد ديل يقروا في المدرسة دي ولا في المدرسة دي؟ لو حيقروا في المدرسة دي أنا بشوف إنه يعني الحاجات فيها ما كلها كويسة، أحسن لهم المدرسة الفلانية. إحنا حنعمل ولد عملية، حنعمل له وين في هاتو مستشفى، برضو أشاركه في القرارات دي. لو أنا ما عندي رأي أقول له أنا ما عندي رأي، بس أي قرار أنا باخده حتى لو كنت ساكتة سايدة قرار، على فكرة لما أنا أسكت أنا كده قررت إنه أنا أسقط حقي في المشاركة، فلما أنا أسكت وأسقط حقي في المشاركة وبعدين كالزول التاني يفشل، ما أقول له لا أنا من الأول كان رأيي كده، لكن طبعا لما شفتك تصريت على الموضوع ده قمت مشيت لك أو قمت خلاص أنا استجبت لرأيك، لا أنت يا دهبايا برضو مزولة معه، لأنه أنت براك أسقطت حقك في المشاركة، أخذت قرار أنك أنت ما تشاركي، أسقطت حقك في المشاركة، لو كنت شاركتي كان ممكن الموضوع يبقى أجمل من كده، فأنت برضو هتتحسب لك الخسارة وحتتحملي نفس نتيجة الخسارة اللي تحملها غيرك، لأنك أنت براكي أسقطت حقك في المشاركة. غالية غالية أنت أصلك للمسيح، غالية غالية أنت أصلك. وأنا بتخذ القرار بالذات القرارات المصيرية ما أتخذها وأنا مندفعة، أو أنا مربوطة بعاطفة معينة، أو أنا في موقف معين استفزاني خلاني أنا أخذت قرار مصير. مثلا لو أنا حتزوج، لو تعرفت على زول جديد، الزول اللي أنا تعرفت عليه في فترة قريبة ده لسه فيه حاجات أنا ما عرفتها في شخصيته، حاجات أنا ما فهمتها، لأنه ما من أول يوم أنا بشوف زول أو بلقى زول طوالي بيظهر لي كل الحاجات اللي عنده سيئة كانت ولا طيبة حتى. فأنا لازم في قرار زي كده أدي نفسي شوية وقت، أفهم الزول كويس، بعد كده أقرر القرار المناسب إنه أنا أقبله ولا أرفضه. بس أنا شفته وعجبني من أول مرة، أو أنا حبيته من أول نظرة، بس أنا ما بعرف عنه كتير، فأنا أندفع طوالي أخذ قرار يعني بناء على مشاعري أنا حسيت نحوه. أكيد يا دهباية في حاجات كثيرة غير مشاعرك دي أنت لسه ما شايفها، فأصبر شوية، أصبر شوية يعني لحد ما تفهمي عنه حاجات أكتر. لو كنت أنا مديرة مدرسة، من الحاجات برضو الناس بتندفع فيها، لو كنت أنا مديرة مدرسة، في معلمات بيدوا دروس خصوصية في المدرسة وأساتذة للشفع وقت الفطور، أقوم أنا مديرة المدرسة أطلع قرار إنه ما دايرين أي دروس خصوصية في مدرستنا دي، بس تدرسوا في الحصة. أنت عينت لظرف الأساتذة ديل شنو؟ شاورتيهم؟ أنت عينت لظرف الطلبة شنو؟ يمكن الطالب ده درسوه في الحصة بس ما فهم، عايز يفهم براو لوحده. الحاجة دي فيها منفعة للأستاذ ومنفعة للطالب. أنت أدرسي القرار اللي بتاخديه من كده وجه، يعني ما تغرري أنت وبس في القرارات كمان المربوط فيها مصير ناس تانين. يعني أنت أدرسي معاهم الموضوع، قول لهم أنتوا بقيتوا تركزوا في الدروس الخصوصية ما بتركزوا في الدروس الأساسية بتحت المدرسة، فعشان كده نحن دارين نقلل الدروس الخصوصية دي وركزوا لي في الحصة لو سمحتوا، بعد كده لو في باقي زمن نمشي للدروس الخصوصية. هم كده أنت نبهتيهم إنهم هم قصروا في أداء واجبهم. القرار اللي أنت ممكن تاخديه في حالة زي دي ويكون ما مندفع إنك تلزميهم وتطالبيهم بإنهم ما يقصروا في أداء واجباتهم، لكن كونك تحرميهم أو تحرمي الطالب من إنه يتلقى خدمة إضافية، ده بيبقى أنت كده اتخذت قرار متسرعة أو مندفعة، والقرار أكيد الزي ده ما بيكون فيه خير ولا منفع ولا مصلحة للجميع. لو أنت كنت مديرة أو كنت مسؤولة في أي مكان، حتى في البيت، ولد قلت وقعت منه كوباية واتكسرت، ما تاخذي قرار في إنك تضربيه. أعرفي السبب الخلى الكوباية تقع منه شنو، الحمد للسلامة القرار اللي بتاخذيه في الوقت ده إنك تقول له معلش، الحمد لله إنه ما جات على رجلك ولا جات على يدك. بتكوني أنت مستفزة طبعا، العدة عندنا نحن السودانيات غالية، الكباب بيقد بيكم، فبتكوني أنت دائرة تقوم شنو تنفسي عن قضبك إنك أنت خسرتي الكوباية حقتي كلها ترميها، بس أنت ما بتكوني عارفة السبب الخلاها تقع منه شنو. حقه تحمد ربنا إنه هو يتعوق وحديك مصاريف زيادة بتاعت مستشفى وغيره، الحمد لله إنها جات في الكوباية. لمي القزاز، لمي القزاز بتاع الكوباية ده بايا قبل ما يعوق زول تاني، يعني ده القرار المفروض تاخديه في الوقت ده، فقرار إنك تضربيه وتعويه ده بعدين بعد ما تعرف إيه الكوباية وقعت ليه وتلمي اللي اتكسر منه وتنظف المحل، وبعد كده لو عندك حساب ليه تعالي اقعدي معاه وعني فيه ويتكلمي معاه براحتك، بعد كده ولدك وجنبك ومعاك. في مرات قرارات نحن بناخدها مدفوعين زي ما قلت لكم بمشاعر، من الحاجات دي مشاعر القيرة، قيرة الغضب. وانا زوجي بتونس مع واحدة كتير زميلته في الشغل، هو بيعتبر انها صديقته يعني، او في زمالة بينهم او في معاملة كده بينهم، يعني هو فكريا بيتوافق معها في بعض المواضيع، بيتوافق معها في بعض المواضيع، وتفكيرهم مع بعض الاثنين مثمر، ممكن يقدم في الشغل ممكن، او ممكن يقدم في الدراسة، او ممكن يفيد في المجتمع خدمتهم هما الاثنين. انا عشان هي بتقعد جنبه طوالي طبعا ده رجلي حقيانا، يعني ما في واحدة تاني تكون قاعدة معاه، وما في واحدة تاني لو لاي مراد المكتب ده بس يبقى كله نسوان، يبقى كله رجال، يمرقوا النسوان ديل كلهم من المكتب عشان هو يفضل براه. أقرر أنا إنه لما الراجل ده يجي البيت أفتش تلفونه من الأول للآخر، أقرر أنا إنه هو بيخوني. ليه؟ لأنه بيتكلم معاها كتير، بتونس معاها في المكتب كتير، فالقرار ده بالتالي حيوديني للشك، وحيوديني لإنه أنا أقرر أتصل عليها تلفون أقول لها اسمعي هنا أبعدي من رايلي أوعيك ما عندك دعوة به. الشغل هناك في محل الشغل ضرب عليه وتاني لشنو ممكن هي بتعد في برنامج بتجهز في حاجة جاءت فكرة فجأة دايرة تشاركها معاهم عشان يفكر فيها عشان بكرة لما يجي محل الشغل الفكرة بتاعتهم هما الاثنين بتسمر. لو فكروا نفرين في حاجة أحسن من يفكر واحد. هي بتفكر فيه هو كإنسان ما بتفكر فيه إن هو كزوجك وإن هي تصير غيرتك وإنك أنت تبدي يا تختار زميلتك دي يا تختارني أنا. شوف اسمع حي أنا الأمور بتحت النزوان بتحت المكاتب دي ما بتنفع معي. إما تختار هي وتواصل وتكمل معاها إما تختارني أنا. كده أنت غررت قرار صعب جدا. تخيلي معي لو زوجك ده كان مخترع أو كان مهندس أو كان شغال في حتة بيتطلب الشغل فيها إنه يفكروا فيه أكتر من نفر واحد وإنه كانت دي أقرب واحدة له ممكن يفكر معاها. أنت كده حرمت المجتمع وحرمت زوجك وحرمت زميلته من إنهم يقدموا خدمة راقية الاثنين مع بعض. فيا دهبايا قراراتك اللي بتاخديها سواء بتخصك إنتي ولا بتخص زول تاني ما تاخديها وإنتي مندفعة بمشاعرك أبدا وما تاخديها وإنتي مستعجلة أبدا. وراعي فيها مصلحة الجميع، راعي فيها مصلحة المجتمع ومصلحتك، وراعي فيها إنك قبل ده كله ترضي ربنا لأنه نحن في رضا ربنا بنلقى رضانا. يعني الحاجة اللي بترضي ربنا والحاجة اللي ربنا بيقبلها لنا وبيختار لنا أكيد مفروض ترضينا وأكيد مفروض نحن نقبلها وأكيد مفروض نكون مقتنعين بها. خليكي واثقة في نفسك وانت بتاخدي القرار عشان برضو انت حتتحملي تبعات أي قرار تاخديه مهما كانت القرارات صعبة. ما تخليها للوقت، ما تقولي أنا خليتها للوقت، لا قرري وربنا بيسندك أكيد حتنجحي. حتى لو فشلتي احتبري إنه دي حاجة تتعلمي منها في المستقبل. هو أنت لازم تجربي عشان تفشلي عشان بكرة تتخطي الفشل عشان تنجحي من جديد. إن شاء الله كلكم تاخدوا قرارات قوية في حياتكم تقدروا تمشوا بيها لقدام. لحد ما ألقاكم في حلقة تانية، في أمان الله.
2: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء. ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
5: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

تقدر المستحيل. أقبل ملك على حياتك بدون روحك. أقبل بدون الطعنة لجنبك.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر ترنيمة سياحة صلاة معكم هسه على راديو سمر.

حبابكم مستمعين الأعزاء وحباب طلتكم وحباب جيتكم وحباب لمتكم. يا رب لما مسائية تكون جميلة لما نتبارك فيها مع بعض في رحلتنا الليلة ونحن بنستمع للترانيم الروحية وكمان لموضوع مختلف. حباب الناس رجعت من أشغالها المختلفة بعد يوم طويل مجهد. إن شاء الله رب لمتنا هنا لما تكون فيها راحة نفسية وراحة روحية وكمان تسترخي وكمان ترتاح في الجسد لأنك بتسمع وبتتلمى مع أخوانك عشان نتبارك مع بعض بكلمة ربنا. باقة من الترانيم الروحية الجديدة والمتجددة مع مختلف المرنمين السودانيين في انتظارك. أيوة في انتظارك أنت عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة. تعالوا مع بعض كده في دعوة خاصة لكل زول فينا عشان ما نجي نتشارك مع بعض وكمان نشوف إذا يعني في واحد عنده ترنيمة معينة حاب يسمعها يريد راسلني ويكتب لي على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وكمان حكون مبسوطة جدا بمشاركاتكم ومتابعتكم لنا. وكمان بقول حباب الناس اللي بتسمعنا على الساتلايت أهلا ومرحب بك. وانت إذا بتسمعنا على الابليكيشن وحابي تنزل قناتنا فتش علينا باسم راديو سمر سودان وحتلقانا على النايل سات. برحب بكم من جديد أعزائي المستمعين وبقول لكم اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان اتقبلوا تحيات الفريق العامل اللي دايما في كل مساء بتمنى لكم أمسية مباركة. رأيكم شنو يعني كده نجول مع بعض المرنمين ونستمع لأولى باقتنا ترنيمة جميلة ورائعة جدا جدا. خليكم معنا نستمع. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ميديا

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

كل الشكر لفريق أبناء كوش على الأداء الجميل والرائع، وبنقول معاهم مؤكدين ده أنت صادق وأمين في وعدك، تستحق كل الكرامة. إحنا ممكن نوعد ونخلف وعدنا، ممكن نقول حاجات وما نبقى قدرة، لكن عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، الله أمين في وعده وما بغير كلامه ما زينا. عشان كده أعزائنا المستمعين، محتاجين في الأمسية دي فعلا نكون عندنا قرار بأنه لو وعدنا نوفي وعودنا، على الأقل نتمثل بالسيد المسيح. مرحب بكم مرة تانية أعزائنا المستمعين، ولسه باقتنا مستمرة وفيها ترانيم جميلة جدا جدا. بديك دعوة بأنك يعني ترافقنا في أمسية جميلة تجمعنا مع بعض على رحاب المحبة. رأيكم شو نستمع لترنيمة تانية مع مرنم محبوب جدا، المرنم فيليمون حسن؟ أكيد المرنم فيليمون حسن. تعالوا مع بعض كده نستمع.

رجعنا أحبابنا المستمعين، وبجدد التحايا والترحاب بكل زول قاعد بيسمعنا والكل زول فتح الراديو هسا. بنقول لك حبابك وأهلا ومرحب بك، وخلونا مع بعض كده نصلي من أجل كل المرنمين بتاعنا السودانيين، ربنا يبارككم. إذا كان حاتم الحليب، إذا كان فيلمون حسن، جورجي بيلي، نانا، أحمد، كل المرنمين، الفرق ابن أكوش، النصرة، أساف، كل الفرق اللي موجودة في السودان بأسمائهم المختلفة، حتى إذا أنا ما متذكراهم كلهم، ربنا يباركهم ويدوهم يا رب نعمة الصحة والعافية، ويدوهم حكمة، وكمان يفتح عقولهم ويشاركون اختباراتهم اللي بتكون دايما مكتوبة وملحنة. برجع عليكم مرة تانية أعزائنا المستمعين، وبجدد الترحاب، وبقول لكم أهلا ومرحب بكم، ونحن بنتناقش مع بعض، بنتونس أمسيتنا الجميلة دي في موضوع ممكن يكون نحن مرات بنشوفه عادي لكن له أبعاد تانية. في حاجات أعزائي المستمعين بتحصل بيناتنا يمكن ما بننتبه لها في البداية، لكن مع الزمن بتتراكم جوانا. كلمة يمكن تكون ما تفهمت صح، موقف يمكن بيوجعنا، اهتمام يكون قلة، زول يتغير علينا، أو حتى إحساس يعني بتاع إنه نحن بقينا بنقدم أكثر مما بنلقى، وبعد فترة بنلقى روحنا بقينا بنتمرد على بعض، ما دارين نتكلم، ما دارين نشرح، وما دارين حتى ندي فرصة للزول الثاني يعرف الحاصل شنو معانا. لكن هل التمرد ده سببه إنه يعني نحن ما بقينا نحب بعض؟ ولا مرات

التمرد بيكون نتيجة حاجة كثيرة ما اتقالت يعني في وقتها، لأنه مرات أعزائي المستمعين الزول ما بتمرد عشان هو قاسي، بتمرد عشان تعب من إنه كل مرة يشرح نفسه أو يحس إنه ما مسموع، أو إنه يعني وجوده بقى مضمون لدرجة إنه الطرف الثاني يعني بقى ما بيبذل مجهود عشان يحافظ عليه. مرات نحن ذاتنا بنتمرد من غير ما ندي الزول فرصة، بنحكم يعني من موقف واحد، بنفتكر إنه التغيير معناه عدم الاهتمام، وإنه السكوت معناه التجاهل، وإنه المسافة معناها إنه الزول يعني بقى ما دايرنا. وبرضو في نوع تاني من التمرد بيجي ممكن من الخوف، نخاف من إنه نتعلق يعني بأشخاص أو بمكان أو بأي حاجة، نخاف إننا نتوجع، نخاف ندي مشاعرنا كلها وبعد ذاك نتخزل، فنختار نبعد قبل ما الزول يبعد مننا. عشان كده الليلة خلونا نسأل في الأمسية دي سؤال مهم جدا، شنو اللي بيخلينا نتمرد على بعض؟ هل هو قلة التقدير، ولا تراكم الزعل، ولا سوء التفاهم اللي بيحصل بيناتنا، ولا لأنه بقينا يعني نستسهل البعض بدل ما يعني نقعد ونتكلم ونتحاور ونتناقش ونتبادل الكلام؟ والأهم من ده كله، هل كل تمرد معناه إنه العلاقة البيني وبين زميلي أو البيني وبين زوجتي أو البيني وبين أيا كانت نوع العلاقة بمعنى كده انتهت؟ ولا مرات التمرد بيكون مجرد صوت مكتوم جواي يعني بيعبر عن إنه أنا تعبت، حاول تفهمني قبل ما أمشي، أو كده اديني اهتمام، صوت مكبوت جوانا بنحاول نطلعه في شكل حاجة أو سلوك اسمه التمرد. الليلة موضوعنا جميل وشيق أعزائي المستمعين، وعايزاكم تمشوا معاي يعني خطوة بخطوة، محور بمحور، نتونس ونتحاور مع بعض بكل أريحية، ونحن بنتلمى في بيتنا الكبير وفي حوشنا الواسع نتناقش ونتبادل المحاور. تعالوا مع بعض كذا في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل، أكيد خليكم قريبين، وزي ما بقول لكم ما تمشوا بعيد.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

جورج بيلي، شكرا على الكلمات الجميلة دي واللحن والموسيقى الرائعة. بجد يا جورج، الكلمات فعلا بتدخل القلب وتدي طمأنينة وأكيدة إنه يعني ربنا عديل بيحبنا، وده واضح زي الشمس. أكيد لولا محبة ربنا ما كنا موجودين أحياء بنسمع هسه حاليا في الحلقة دي، ولا كنا بصحتنا وعافيتنا. ناس كثيرة فاقدة الصحة، راقدة في المستشفيات، ناس ما قادرة تتحرك، ناس يمكن تكون فارقت الحياة، لكن من مراحم ربنا علينا إنه إحنا موجودين وبنتحرك. إذا مستمعينا نرجع لموضوعنا اللي بديناه عن التمرد، وعايزين نسأل سؤال كده، شنو هو مفهوم التمرد عند الناس؟ لما نقول مثلا يعني نحن تمردنا على بعض، أو يعني الزول ده تمرد علي، أول حاجة ممكن تجي في بالنا إنه الزول ده بقى عنيد، بقى بيرفض أي حاجة، ما داري يسمع الكلام، أو عامل مسافة بينه وبين الناس. لكن لو جينا نتعمق شوية في المعنى ده، بنلقى إنه التمرد ما عنده شكل واحد. مرات التمرد بيكون في صورة بتاعت سكوت، يعني الزول يكون ساكت قدر ما تتكلم معاه، أصلا نهائي ما برد. الزول اللي بيكون متعود يحكي ليك يعني أي حاجة، لما يجي يوم من الأيام يسكت وما داري يحكي، ما داري يبادلك أي قصة، اتأكد إنه في حالة بتاعت التمرد هنا. وكمان يعني بجد يعني مرات بيكون بعد ما تحصل يعني مشكلة، يعني الزول بيبدأ يقلل وجوده معاك. وجوده ده بشنو؟ في إنه يقلل من كلامه، يقلل من حضوره، من انتباهه، من اهتمامه. وإحنا بعد كده نبدأ نقول إنه الزول ده ما بقى زي الأول. ومرات يعني ده بيشكل يعني نوع من العناد، حتى ولو هو عارف إنه ممكن يكون غلطان، تلقاه ما داير يتراجع، ما داير يعتذر، لكن بس عشان ما يحس إنه الطرف الثاني انتصر عليه، فبينتهج نهج السكوت، تلقاه ساكت ما عايز يتكلم. وبرضه في تمرد بيكون عبارة عن تغيير في المعاملة. الزول يعني بيقول لك أنا زعلان منك، يعني هو بدل المفروض يقول لك أنا زعلان منك، لكن بتحس إنه في حاجة تغيرت، اهتمامه قلة، ردوده بقت باردة، ومجهوده في العلاقة ما بقت زي الأول. وهنا بقي طوال السؤال على ذهننا، هل التمرد ده سببه دائما يعني إنه بقينا يعني ما دايرين بعض، ولا المشكلة وين بالضبط؟ يعني أنا ما بعتقد إنه دائما الموضوع ممكن يكون بالشكل ده. أحيانا الزول يعني بيتمرد لأنه حاسس إنه هو ما مسموع، وأحيانا لأنه يتوجع وما عارف يعبر عن وجعه، وتاني بيكون عايز يشوف لو أنا يعني بعدت هل حتلاحظ غيابي، لو أنا سكتت هل حتلاحظ سكوتي، هل حتسأل عني، هل أنا أصلا فارق يعني معاك. يعني ممكن التمرد في بعض الأحيان ما يكون رفض للعلاقة ذاتها، بقدر ما يكون احتجاج على شكل العلاقة أو على التعامل وكده. لكن المشكلة إنه الطرف الثاني غالبا ما بيشوف الوجع يعني النتج أو الوراء التمرد ده، بيشوف بس التصرف. الزول ده تغير، الزول ده تكبر، الزول ده ما بيجي يهتم، والزول ده والزول ده والزول ده، ويشيل بفكره يجيب ويودي. وعشان كده يعني عايزين برضو نسأل نفسنا، هل نحن فعلا بنتمرد على يعني الزول، ولا بس بنتمرد على الإحساس اللي بقينا نحسه مع بعض؟ مستمعينا موضوعنا مستمر، لكن محتاجة فيه تفاعلكم ومشاركاتكم معانا. وأكيد لسه احنا مستمرين، بس نطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع ونواصل. وإذا عندك أي مشاركة راسلنا على رقم الواتساب 0-35-79-76-56-35-9.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

يا سلام أبنكوش، يعني بجد أتحفتونا بالترنيمة الجميلة دي، أنا بحبها جدا. بعرفك يا حبيب العمر لما تقابلت معاك وقلت لي أنا معاك باقي العمر أو كل العمر حتحميني. ده يسوع حبيب العمر وجدت فيه كل الصفات. شفتوا كيف المرنم اختبر صفات ربنا الجميلة في مسيرته معاه، وأكيد أنت كمان فيك تختبر حاجات كثيرة لما تكون مع الرب يسوع. تعالوا مستمعينا نرجع لموضوعنا اللي كنا بنتكلم فيه اللي هو التمرد. عايزين نشوف يعني الجذور الحقيقية للتمرد ممكن تكون شنو. أنا بفتكر إنه واحدة من الحاجات دي التراكمات والحاجات اللي بنسكت عنها. مرات المشكلة ما بتكون في موقف واحد، ممكن يكون كبير وحصل يعني بينك وبين زول. المشكلة بتكون في يعني في الحاجات الصغيرة الكثيرة اللي ممكن بتحصل بيناتكم في كل زمن والتاني. موقف مثلا يعني يكون وجعك وسكتت، كلمة ضايقتك وقلت يا أخي ما مشكلة، تجاهل حصل ويعني خلاص بلعته يعني، ويعني أو واحد ما يعني ما أوفى به وقلنا يا أخي يمكن عنده ظروف. وفي كل مرة بنختار السكوت عشان شنو؟ عشان ما نعمل مشكلة. لكن الحاجة اللي بنسكت عنها ما بالضرورة يعني بتختفي يعني من جوانا، بالعكس بتكون قاعدة، ومع الزمن ممكن الموقف البسيط يعني الكنا يعني حنقدر نتجاوزه يتحول لإحساس كامل إنه خلاص أنا تعبت، أنا تاني ما حقدر أواصل. وأحيانا أخطر حاجة بتكون في التراكمات إنه الطرف التاني ما بكون عارف عنها أصلا، وشايف إنه الدنيا عادية والدنيا حلوة والدنيا ماشية، لأنه يعني انت ما قلت له انك انت اتأذيت او انت يعني الحاجة دي موجعاك او انك انت الحاجة دي زعلان في موقف معين، وانت من الناحية التانية دي يعني بدأت تتغير عنه، يعني ما قلت له لكن بدأت تتغير. هو حيعرف كيف يعني، هو حيعرف الحاصل شنو لو ان احنا ما تكلمنا الحقيقة وقلناها. في زول يعني مثلا محتاج تقول له الحاجة دي يعني بدأت أذتني، وفي زول محتاج تشرح له يعني وجعك وصل لحد وين، وفي زول اصلا ما عنده نفس طريقتك في الاحساس والتعبير. يعني ما كل الناس ممكن يكونوا زيك، وعشان كده السكوت الطويل ممكن يكون يعني مشكله اكبر للمشكله الاصليه، لانك من البدايه كنت زعلان من موقف، لكن بعد فتره ممكن تكون زعلان من الزول ذاته. ليه؟ نسبة لمواقف كثيرة ممكن تكون اتكررت الليلة وبكرة وشنو، بقيت انت ما تزعل من الموقف لكن خلاص بقى زعلك من الشخص ذاته. ويعني وبعد كده نبدأ نشوف انه كل تصرفاته بقت ما كويسة لنسبة للتراكمات القديمة اللي حصلت. ولو اتأخر شوية بس في الرد على مكالمة ولا على رسالة خلاص نبقى انه ده دي بقت عادته، بقى ما بيهتم، بقى ما بنسى. يعني انا عارفة انه مثلا ما فارقة معاه، ولو اختلف معك في اي شيء هو اصلا ما بيفهمني وما بعرف شنو. فبتلك طوال احنا بنكون صورة ذهنية صعبة جدا جدا عن الزول ان احنا ممكن نتعامل معه. ولا انتوا رايكم شنو؟ هل انتوا معاي في نفس النقطة ولا بتختلفوا معاي؟ اذا كنتوا اتفقتوا ولا اختلفتوا معاي انا حابة برضو اسمع رايكم في الفترة دي لحد ما انتوا تقولوا لي رايكم. تعالوا مع بعض نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل إنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا من جديد مستمعينا الأعزاء، وبما إنه نحن بنتكلم عن التمرد، تعالوا نشوف كده من خلال الترنيمة دي كيف يعني قال المرنم بصريح العبارة، وأنا بسميه إنه تمرد على الدنيا وكل ما فيها، واختار إنه يعيش حياة جديدة وأكيدة مع الرب يسوع. قال يا دنيا هاي أمشي بعيد، لقيت حياة في يسوع أكيدة. فعشان كده إحنا كمان عايزين نكون زي المرنم ده، نعلن الليلة تمردنا على الحياة اللي دائما بتبعدنا عن ربنا، بتخلينا إحنا بعيدين جدا جدا عن إنه نلقى حياة جميلة مع الله، لأنه مشاغل الدنيا كثيرة، ضغوطاتها كثيرة، مشاكل كثيرة ممكن تشوشنا وما بتخلينا عندنا رؤية واضحة عشان ما نشوف الحياة الجديدة والمريحة والمفرحة في الرب يسوع. واحدة من الحاجات برضو اللي ممكن بتسبب التمرد الكبرياء والعناد. الكبرياء والعناد أعزائي المستمعين من أكثر الحاجات اللي بتخلي الناس تتمرد على بعض، والمشكلة إنه مرات الاثنين بتشابهوا مع يعني درجة كذا في الكرامة، يعني بجد حتى انت ذاتك ما بتقدر تشوف الفرق بينات، وممكن يكون شنو. مرات بنكون زعلانين من زول، وبدل ما نقول له يعني أنا زعلان منك، بتختار إنك تسكت، وبدل ما تقول أنا محتاج منك خطوة، بتقول أنا ما يعني حأبادر لو هو يعني ما جاني وقال لي مثلا معليش أو أنا متأسف. وهنا بيبدأ العناد، كل طرف بيكون مستني التاني يتحرك ناحية الطرف الآخر، وكل واحد جواه يعني ممكن يكون في كلام كتير، لكن الكبرياء بيمنعه يعني إن يقول الكلام ده. والغريبة إنه ممكن تكون عايز يعني تصالح الزول، لكن بتقول في نفسك لا أنا ما حبدأ، خليه استناه لحد ما يجيني. وممكن في نفس الوقت برضو تكون مشتاق له، لكن ما بتتصل ولا بتسأل. وممكن تكون عارف إنك أنت غلطان، لكن الاعتذار بالنسبة لك ممكن يكون صعب، لأنك حاسس إنه لو اعتذرت كأنك قللت من نفسك. لكن الاعتذار عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة ما بينقص من قدرنا، لا بالعكس، ممكن يكون دليل على إنه العلاقة عندها قيمة أكبر من إنه الواحد ينتصر في النقاش. وبرضو لازم نفرق بين الكبرياء والكرامة. الكرامة بتقول يعني إنه أنا ما بقبل الإهانة وما بسمح لزول يتجاوز حدوده معي، لكن الكبرياء معناه يعني حتى لو أنا محتاج الزول ده، وحتى لو أنا غلطان، ما هعمل ولا خطوة اتجاهه، ما هعتذر نهائيا. لكن هالمرات بنتمسك بكبريانا لدرجة إننا بنخسر ناس مهتمين أو مهمين يعني لينا، بس عشان ما تكون يعني نكون نحن الزول الممكن يبادر، يعني بجد حاجة صعبة جدا جدا. شنو الأصعب علينا، إننا نقول أنا محتاجك، ولا إننا نعيش فقدان زول عشان ما قدرنا نقول له والكلام ده إنه أنا محتاج لك؟ لأنه مرات المشكلة ما في إنه يعني ما في حب أو ما في تقدير أو ما في اهتمام، المشكلة في إنه الحب موجود لكن الكبرياء أعلى صوتا منه. برضو بسألك، متفق معاي في المحور ده ولا عندك رأي تاني؟ إذا عندك رأي تاني أكيد بكل تأكيد حيكون مقبول، بس أنت راسلني واكتب لي وقول لي على نفس رقم الواتساب اللي احنا دايما بنقوله على البرنامج، اكتب لي على الرقم 0535976565539، وتعالوا مع بعض برضو نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

سلام كده، تعالوا كده خلونا نتفق مع الشيخ إزبون ونقول في المسيح أنا بذاتي عندي قيمة، في المسيح أنا حياتي أبدية، في المسيح أنا أهدافي عظيمة، في المسيح أنا يعني حياتي في القمة، وفي المسيح أنا يعني عنده لي خدمة. يا سلام بجد، يعني نقاط جميلة جدا جدا وعبارات بتخليك فعلا تفرح وتنتعش. يعني إذا أنت كنت ما مبسوط، إنك أنت ما كنت متأكد من حاجة، لكن المرنم الليلة بيأكد إنه حياتك لها قيمة في المسيح. أنت عندك حياة أبدية، أنت عندك أهداف عظيمة جدا جدا، وأكثر من كده إنه حياتك في القمة. شكرا يا شيخ إزبون، ربنا يباركك دائما وأبدا. نرجع مستمعين الأعزاء ونشوف الكتاب المقدس بيقول شنو عن موضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم فيه. آخر نقطة تكلمنا فيها كان عن الكبرياء والعناد وعن عدم المصالحة والغفران كمان، ونشوف إنه الكتاب المقدس واضح جدا في التحذير من خطية الكبرياء. بيقول قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. مرات الإنسان يعني بسبب تمسكه بأنه أنا ما حتنازل، أنا ما حعتذر، أنا ما حبدأ، وكل الكلام ده ممكن يصل لمرحلة يخسر فيها العلاقة ذاتها، لا يعني لأنه العناد والتمسك بالرأي بيكون صعب جدا جدا. والكتاب المقدس كمان بيمدح الإنسان اللي بيسمع وبيتعلم وبيحذر من الزول يعني البصر على رأيه. وهنا العناد ما بيكون قوة عزيزي المستمع عزيزتي المستمع، ممكن يكون عدم استعداد إنه الواحد يشوف نفسه أو موقف من يعني من زاوية تانية يعني فيها المبادرة بالمصالحة وبالغفران. عشان كده في ختام حلقتنا الليلة عايزين نقول يعني يمكن نحن كلنا بنتمرد بطريقة مختلفة، زول بيسكت، زول بيبعد، زول بيعاند، وزول بيخلي كبرياءه يمنعه يقول كلمة بسيطة زي مثلا أنا زعلان أو أنا محتاجك. لكن لازم نسأل نفسنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمع، هل نحن فعلا بنحافظ على كرامتنا، ولا مرات بنخلي كبرياءنا بيخسرنا ناس مهمين في حياتنا؟ الكتاب المقدس بيقول قبل الكسر الكبرياء، وقبل السقوط تشامخ الروح. عشان كده ما تخلي العناد يكون أقوى من محبتك، وما تخلي موقف واحد يمسح كل الحاجات الجميلة بينك وبين أي شخص تاني. ولحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في موضوع جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بتمنى لكم أمسية جميلة ومباركة، وإن شاء الله يا رب دايما نكون ناس نعترف باحتياجاتنا وباحتياجنا للآخر، نبعد عن العناد وعن الكبرياء، ونعلن عن احتياجنا وعن ذاتنا، نهتم بالآخر عشان الآخر كمان يقدر يشوف ده. سعدت جدا بوجودي معاكم في الأمسية دي، وكمان بوجودكم معاي، وحباب كل زول انضم لنا، وحباب كل المستمعين، وحباب كل المتابعين. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، قبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل، وإلى جديد اللقاء.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
2: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
1: فقالا:
2: أين تريد أن نجهزه؟
1: فقال لهما:
2: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك، أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
1: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى، وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
2: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
1: وأخذ كأسا وشكر وقال:
2: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
1: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
2: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
1: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
2: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
2: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدمه. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
1: فقال:
3: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
1: فأجاب:
2: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
1: وقال لهم:
2: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
1: قالوا:
4: لا.
1: فقال لهم:
2: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
1: فقال التلاميذ:
3: انظر يا سيد، هنا سيفان.
1: فقال لهم:
2: كفاكم.
1: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
2: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
2: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
1: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب من عيسى ليقبله. فقال له عيسى:
2: يا يهوذا، هل بقبلة تخون الذي صار بشرا؟
1: فلما رأى أتباع عيسى ما سيحدث قالوا:
3: هل نضرب بالسيف يا مولانا؟
1: وضرب واحد منهم عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه اليمنى. فقال عيسى:
2: كف عن هذا.
1: ولمس أذن الرجل وشفاه. ثم قال عيسى لرؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله والشيوخ الذين جاءوا عليه:
2: هل أنا لص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
4: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
3: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
5: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
3: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
6: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
3: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
2: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
7: تنبأ، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
8: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
2: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
8: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
2: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
8: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة، لا، بل نتقدم إلى النضج وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله، أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يظهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.

همومي وشدة الحرب، وقت الوهن ضعف القلب، مديت إيديك شان تسندني، وفي شدة الحموم جيت تعزيني، لما الحزن ملا حياتي فرحتني. وانت بس ربي الفريد، أعظم رفيق، أنا كيف أكون من غيرك؟ انت كيف أكون؟

0: يوحنا. يوحنا الأصحاح الأول. في الأصل كان الكلمة، وكان الكلمة عند الله، والكلمة هو ذات الإله، فإنه كان في الأصل عند الله. بواسطته خلق الله كل شيء، وبغيره لم يخلق شيء. فيه الحياة، وحياته هي النور الذي يهدي الناس، والنور يشرق في ظلام هذه الدنيا، والظلام لم يقدر أن يطفئه. كان رجل مرسل من الله اسمه يحيى، جاء بقصد الشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور، بل جاء ليشهد للنور، فالنور الحقيقي الذي ينير كل إنسان كان آتيا إلى العالم، وأتى إلى العالم. ومع أنه صانع العالم، لكن أهل العالم لم يعرفوه. جاء إلى شعبه، لكن شعبه لم يقبله. أما الذين قبلوه، أي الذين آمنوا باسمه، فأعطاهم الحق في أن يصيروا أبناء الله، لا لأنهم ولدوا من بشر، ولا بقرار بشري، ولا عن رغبة إنسان، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، ورأينا جلاله، الجلال الذي له باعتبار أنه الابن الوحيد للآب، وهو مملوء بالنعمة والحق. شهد له يحيى فهتف:
1: هذا هو الذي قلت عنه يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه موجود قبلي.
0: ونحن كلنا نلنا من قنا نعمته بركة بعد بركة، لأن الشريعة أعطيت بواسطة موسى، أما النعمة والحق فقد جاءا بواسطة عيسى المسيح. لا أحد رأى الله أبدا، لكن الابن الوحيد الذي بجوار الآب هو أخبر عنه. وإن القادة الذين في القدس بعثوا بعض الأحبار واللاويين إلى يحيى ليسألوه:
2: من أنت؟
0: فكانت هذه شهادته، وأعلنها بوضوح ولم ينكر، بل قال:
1: أنا لست المسيح.
0: فسألوه:
2: إذن ماذا؟ هل أنت إلياس؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا:
2: هل أنت النبي؟
0: أجاب:
1: لا.
0: فقالوا له:
2: من أنت؟ يجب أن نقدم جوابا للذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
0: فقال:
1: أنا كما قال النبي إشعيا: صوت واحد يصرخ في الصحراء، أجعلوا طريق ربنا مستقيمة.
0: وكان بين المبعوثين بعض الفريسيين، فسألوه:
3: إن كنت لا المسيح ولا إلياس ولا النبي، إذن لماذا تغطس؟
0: أجابهم يحيى:
1: أنا أغطس في الماء، لكن موجود بينكم من لا تعرفونه هو الذي يجيء بعدي، وأنا لا أستحق أن أحل رباط حذائه.
0: جرى هذا في قرية بيت عنيا التي في شرق نهر الأردن، حيث كان يحيى يغطس الناس في الماء. وفي القدي رأى يحيى عيسى مقبلا إليه، فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله ليرفع خطيئة الناس. هذا هو الذي تحدثت عنه لما قلت يجيء بعدي واحد هو أعظم مني، لأنه موجود من قبلي، وأنا نفسي لم أكن أعرفه، لكني جئت لأغطس في الماء لكي يظهر هو لبني إسرائيل.
0: وشهد يحيى وقال:
1: رأيت الروح ينزل من السماء كحمامة ويستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأغطس في الماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي يغطس في الروح القدوس. فأنا رأيت هذا بنفسي، لهذا أشهد أنه هو ابن الله.
0: وفي القدي كان يحيى هناك مرة أخرى واقفا مع اثنين من تلاميذه، ورأى عيسى سائرا فقال:
1: انظروا، هذا هو حمل الفداء الذي أرسله الله.
0: فسمع التلميذان كلامه فتبعا عيسى. والتفت عيسى فرآهما يتبعانه فسألهما:
4: ماذا تريدان؟
0: فقالا:
5: يا معلم، أين تقيم؟
0: أجاب:
4: تعاليا وانظرا.
0: فذهبا ونظرا أين كان يقيم، وكانت الساعة حوالي الرابعة بعد الظهر، وبقيا معه ذلك اليوم. وكان أندراوس أخو سمعان بطرس هو أحد التلميذين اللذين سمعا ما قاله يحيى وتبعا عيسى. وفي الحال راح أندراوس ووجد أخاه سمعان وقال له:
5: وجدنا المسيح.
0: وأخذه إلى عيسى. فنظر عيسى إلى سمعان وقال:
4: أنت سمعان ابن يوحنا، ولكني سأدعوك صفا،
0: أي بطرس. وفي الغد نوى عيسى أن يذهب إلى الجليل، فوجد فيليب فقال له:
4: اتبعني.
0: وكان فيليب من بيت صيدا مثل أندراوس وبطرس. وفيليب وجد نسانئيل فقال له:
6: وجدنا الذي ذكره موسى في التوراة، وذكره أيضا الأنبياء، عيسى بن يوسف الذي من الناصرة.
0: فقال نسانئيل:
7: من الناصرة؟ هل يأتي من الناصرة شيء صالح؟
0: فقال له فيليب:
6: تعال وانظر.
0: ورأى عيسى نسانئيل قادما إليه فقال:
4: هذا من بني إسرائيل، أصيل لا غش فيه.
0: فقال له نسانئيل:
6: كيف عرفتني؟
0: أجاب عيسى:
4: رأيتك وأنت تحت شجرة التين قبل ما ناداك فيليب.
0: فقال نسانئيل:
7: يا معلم، أنت ابن الله، أنت الملك الذي ينتظره هذا الشعب.
0: قال له عيسى:
4: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك وأنت تحت شجرة التين؟ سترى أعظم من هذا.
0: ثم قال:
4: أقول لكم الحقيقة، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله تصعد وتنزل على الذي صار بشراً.

0: العبرانيين الأصحاح الخامس. كل حبر أعلى يؤخذ من بين الناس ويعين ليكون نائبا عنهم أمام الله، فيقدم لله غرابين وضحايا للتكفير عن ذنوبهم، ولأنه هو نفسه معرض للضعف البشري فيغدر أن يعطف على الجهال والضالين، وبسبب ضعفه كان عليه أن يقدم ضحايا ليكفر عن ذنوبه هو أيضا كما كان يكفر عن ذنوب الناس. ولم يكن أحد يتخذ لنفسه هذه الوظيفة الشريفة، إنما كانت تأتي بدعوة من الله كما حدث مع هارون. كذلك المسيح لم يرفع نفسه ليصير الحبر الأعلى، بل الله هو الذي قال له:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: وقال له في مكان آخر:
1: أنت حبر إلى الأبد مثل الملك صادق.
0: والمسيح في أثناء وجوده كإنسان هنا على الأرض قدم صلوات وتضرعات بصراخ شديد ودموع إلى الله القادر أن ينقذه من الموت، فاستجاب له لتقواه. ومع أنه الابن، تعلم الطاعة بواسطة الألم الذي غاساه، وبعدما أكمل عمله أصبح غادرا أن يعطي النجاة الأبدية لكل الذين يطيعونه، لأن الله عينه حبرا أعلى مثل الملك صادق. وعندي كلام كثير يمكن أن أقوله بهذا الشأن، لكن شرحه صعب عليكم لأنكم بلداء في الفهم. كان يجب أن تكونوا الآن معلمين، لكنكم تحتاجون من جديد إلى من يعلمكم المبادئ الأولية لكلام الله. أنتم ما زلتم تحتاجون إلى اللبن الحليبي بدلا من الطعام القوي، فمن يتغذى باللبن الحليبي هو طفل رضيع عديم الخبرة في التعليم القويم. أما الطعام القوي فهو للبالغين الذين حواسهم مدربة بطريقة عملية للتمييز بين الخير والشر.

0: الرسالة إلى المؤمنين العبرانيين. العبرانيين الأصحاح الأول. في الماضي كلم الله آباءنا بواسطة الأنبياء مرات كثيرة وبطرق متنوعة، ولكنه الآن في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بواسطة ابنه الذي جعله مالكا لكل شيء، والذي بواسطته خلق العالمين. فالابن هو ضياء جلال الله والتعبير الصادق عن جوهره، والذي يحفظ كل ما في الكون بكلمته الغديرة. فلما أتم تطهير ذنوب الإنسان جلس عن يمين الجلالة في السماء، فصار الابن أعظم من الملائكة، والاسم الذي أعطاه له الله أعظم من أسمائهم، لأن الله لم يغل لأي واحد من الملائكة:
1: أنت ابني، أنا اليوم توجتك ابنا لي.
0: ولا قال عن أي واحد:
1: أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا،
0: ولكنه يقدم ابنه البكر إلى العالم ويقول:
1: يجب أن تسجد له كل ملائكة الله.
0: ثم يقول عن الملائكة:
1: صنعت ملائكتك رياحا وخدامك لهيب نار.
0: لكنه يخاطب الابن فيقول:
1: اللهم عرشك ثابت إلى أبد الآبدين، أنت تملك على شعبك بالعدل، أنت تحب الحق وتكره الباطل، لهذا عظمك الله إلهك فوق أصحابك فمسحك بزيت الفرح.
0: ويقول له أيضا:
1: يا رب، أنت في البدء أسست الأرض، والسماوات هي عمل يديك، هي تفنى وأنت تبقى، كلها تبلى كما يبلى الثوب، تطويها كلها كرداء ثم تغيرها كثوب، أما أنت فتدوم ولا تتغير، وسنوك لا تنتهي أبدا.
0: فهل قال الله لأي واحد من الملائكة ما قاله للابن:
1: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك تحت قدميك؟
0: لا، فالملائكة هي أرواح خادمة يرسلها الله لتخدم الذين ينالون النجاة.

تيموتاوس الثانية الأصحاح الثالث. وأريد أن أذكرك بأنه في الأيام الأخيرة تأتي أوقات صعبة، فيكون الناس محبين لأنفسهم، محبين للمال، متكبرين، مقرورين، شتامين، غير مطيعين للوالدين، ناكرين للجميل، فاسدين، بلا شفقة، غير متسامحين، مفترين، متهورين، شرسين، يكرهون الخير، خائنين، طائشين، منتفخين بالكبرياء، يحبون الملذات أكثر من الله، يتمسكون بمظاهر التقوى لكنهم يرفضون قوتها الفعالة. فابتعد عن هؤلاء الناس، إن البعض منهم يندس في العائلات ويفتن نساء ضعيفات مثقلات بالذنوب ومنقادات لكل أنواع الشهوات، يتعلمن دائما لكن لا يمكنهن أن يعرفن الحق أبدا. وكما أن يانيس وينبريس عارضا موسى، كذلك هؤلاء الناس يعارضون الحق. عقولهم فاسدة وهم غير أهل للإيمان، لكنهم لن يتقدموا أكثر لأن قباوتهم ستنكشف بوضوح للجميع كما انكشفت قباوة يانيس وينبريس. أما أنت فإنك تعرف كل شيء عن عقيدتي وسلوكي وهدفي وإيماني وصبري ومحبتي وثباتي والاضطهادات والآلام التي قابلتها. أنت تعرف كل ما حصل لي في أنطاكيا وإيقونيا والإسترا، كانت اضطهادات رهيبة، لكن المسيح أنقذني منها كلها. فكل من يريد أن يعيش بالتقوى كمؤمن بالمسيح عيسى يضطهده الناس، أما الأشرار والمحتالون فيزيدون شرا، يخدعون غيرهم ويخدعون أنفسهم. أما أنت فاثبت على المبادئ التي تعلمتها وآمنت بها، وتذكر على يد من تعلمت ذلك، فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك حكيما لتنال النجاة بالإيمان بالمسيح عيسى. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع لتعليم الحق وتوبيخ الضلال وتصحيح الخطأ والإرشاد إلى الصلاح، ليكون الشخص الذي ينتمي لله مجهزا ومؤهلا ليقوم بكل عمل صالح.

0: العبرانيين الأصحاح الحادي عشر. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
1: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك،
0: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم. واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا، ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغ الكمال في صحبتنا نحن.

مرحبا بكم أعزائنا مستمعين راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معايا أنا دكتور صمويل. برنامج صحتك كنز برنامج بيهتم بمواضيع الصحية المختلفة، بيهتم بالتغذية بتاعتنا، بيهتم بالأمراض المختلفة الممكن تصيبنا وكيف نحمي نفسنا منها وكيف نحافظ على صحتنا بصورة سليمة. كمان بيهتم بالصحة النفسية بتاعتنا. تكلمنا في الحلقة الفاتت عن العناصر الغذائية الأساسية، تكلمنا عن كيف نحافظ على نظام صحي متوازن، كيف نحافظ على التغذية بتاعتنا وشنو هي المواد الغذائية الأساسية اللي ممكن نتناولها. في حلقة اليوم حنتكلم عن الفيتامينات الأساسية في الجسم، كيف نستفيد منها وشنو هي أعراض النقصانة وكيف نتعالج من نقصان الفيتامينات. حنطلع فاصل قصير ونرجع عليكم مرة تانية. رجعنا لكم مرة تانية أعزائنا المستمعين في برنامج صحتك كنز، وزي ما قلنا بنتكلم الحلقة دي عن الفيتامينات. الفيتامينات زي ما تكلمنا عنها هي عنصر غذائي أساسي للحياة الصحية والخالية من الأمراض. تختلف حاجة الجسم للفيتامينات حسب الحالة الصحية للإنسان وحسب الفئة العمرية. زي ما عارفين مثلا الأطفال ممكن يحتاجوا بصورة أكبر لفيتامين دي أكتر من باقي الفئات العمرية. كمان النساء الحوامل هيحتاجوا أكتر للفوليك أسيد أو فيتامين سي أكتر من باقي الفئات المختلفة تانية. فبيختلف احتياجنا للفيتامينات حسب فئاتنا العمرية وحسب الحالة الصحية لكل واحد فينا. في حلقتنا لليوم حنتكلم عن فيتامين دال. هو فيتامين مهم جدا جدا، بحافظ على توازن المعادن في الجسم، بالذات معدن الكالسيوم ومعدن الفسفور. بيتحكم كمان في امتصاصهم من الامعاء، بيتحكم اكتر كمان في اخراجهم بواسطة الكلى، بيلعب دور مهم جدا في بناء العظام، هو من مضادات الأكسدة كمان، بيحمي من السرطان، بيزيد النشاط بتاع الجهاز المناعي. المصادر الأساسية لفيتامين دال ممكن الجسم ينتجه من خلال التعرض لأشعة الشمس في تحت الجلد. ممكن ناخده من مصادر خارجية زي المصادر الحيوانية بالذات اللي هي الكبد وصفار البيض والأسماك. ودي حتة مهمة هنا للأشخاص اللي بيتبعوا نظام غذائي نباتي، إنه أنت محتاج تاخد فيتامينات بالذات فيتامين دال لأنه ما حتلقاه غير في المصادر الحيوانية. حناخد مع بعض شنو هي أسباب نقص فيتامين دال. أول سبب ممكن يكون هو سوء التغذية، ممكن يكون إن أنت ببساطة ما بتاخد كمية كافية من فيتامين دال حسب حاجة الجسم. وممكن يكون السبب الثاني إنه أنت بتتبع نظام غذائي نباتي، فده بيحتاج إنك تاخد حبوب بتحتوي على فيتامين دال. السبب الثالث ممكن يكون عدم التعرض الكافي لأشعة الشمس. كمان ممكن ينقص فيتامين دال مع التقدم في السن، خصوصا للنساء بعد سن اليأس. طيب عايزين نعرف مع بعض شنو هي أعراض نقص فيتامين دال. الأعراض المهمة ممكن تكون إرهاق زايد، ممكن يكون كسل، ممكن يكون ألم في العظام وفي المفاصل، وممكن تكون كمان نقصان الفيتامين وصل لمرحلة أبعد، ممكن يسبب هشاشة العظام مما يؤدي لتكسر العظام. عند الأطفال بيسبب الكساح وبيسبب ترقق العظام للناس الكبار شوية. طيب شنو هو علاج نقص فيتامين دال؟ أول حاجة للعلاج هي التعرض لأشعة الشمس بصورة يومية بصورة كافية. الحاجة الثانية هي تناول أغذية تحتوي على فيتامين دال. الحاجة الثالثة ممكن ناخد حبوب بتحتوي على فيتامين دال. أعزائي المستمعين حنطلع فاصل قصير ونرجع عليكم تاني في برنامجكم صحتك كنز.

فأجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاط بي، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاط بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

رجعنا لكم مرة ثانية أعزائي مستمعين راديو سمر في برنامجكم صحتك كنز. معانا دكتور صمويل. زي ما تكلمنا عن فيتامين دال، كمان حننتقل لفيتامين تاني مهم جدا جدا لحياتنا، هو فيتامين B12 أو فيتامين B12. هو فيتامين مهم جدا جدا لصحة الدم، مهم جدا كمان لصحة الأعصاب. هو مصادره الأساسية في اللحم وفي البيض وفي الحليب وفي منتجات الدواجن المختلفة. يتم امتصاصه بصورة أساسية في المعدة، فعشان كده كمان نقطة مهمة جدا أعزائي المستمعين، إنه الناس اللي بيكونوا أخذوا عمليات لإزالة جزء من المعدة ده بيخليهم معرضة لإصابة بنقص فيتامين B12. أعراض نقص فيتامين B12 هي التعب والإرهاق، ممكن يكون كمان انخفاض في الوزن، ممكن تكون أنيميا، ممكن يكون تنميل في الجسم، ممكن يكون فقدان الإحساس في بعض مناطق في الجسم نتيجة لالتهابات الأعصاب اللي بتنتج من نقصان فيتامين B12، ممكن يكون اضطراب بالذاكرة أو تغيير في المزاج كمان لعصبية أو اكتئاب. أسباب نقص فيتامين B12 ممكن يكون زي ما ذكرنا سابقا، إنه يكون أشخاص خضعوا لعملية بتاعت إزالة جزء من المعدة، بالذات عمليات السمنة المختلفة. ممكن يكون عوامل مناعية كمان، في بعض الأحيان الجسم بينتج عناصر مضادة بتهاجم أجزاء من المعدة بتسبب نقص في امتصاص فيتامين B12، مما يؤدي لنقصانه في الجسم عموما. تشخيص نقصان فيتامين B12 هيكون في الغالب بفحص نسبته في الدم أو من خلال الأعراض المختلفة اللي بتعرف عليها الطبيب المختص بتاعك. العلاج بتاعه بيكون عن طريق أخذ حقن لاسترجاع المخازن بتاعة فيتامين B12. في البداية الحقن بتاعته بتكون يوم بعد يوم، بناخد حقنة يوم بعد يوم لمدة أسبوع، بعد ذلك بناخد

الجوافة، الليمون، الفراولة، الطماطم ومصادر كثيرة جدا جدا. لكن الشيء الأساسي جدا في فيتامين جيم إنه هو أنا لازم أتناول الخضروات أو الفاكهة بصورة طبيعية، يعني تكون طازجة. دائما إذا طهينا الخضروات أو الفاكهة بتاعت فيتامين سي فبتفقد الكميات الموجودة فيها من فيتامين سي، بتكون قليلة جدا. فنصيحة مننا إنه نتناول الخضروات أو الفاكهة عشان نتناول فيتامين سي بتكون في حالة طازجة ما تكون مطبوخة. أعراض نقص فيتامين سي بتكون هي نزيف في اللسة ويكون في ضعف في المناعة وممكن يؤدي لخطر الإصابة بالسرطان، ممكن كمان يؤدي لنا للأنيميا أو فقر الدم. فعشان كده أعزائي المستمعين لازم نحافظ على نظام صحي متوازن زي ما تكلمنا في الحلقة الفاتت، نتناول فيتامينات بصورة كافية جدا، بالخصوص فيتامين سي اللي هو داخل في تكوين الدم. بكده نحن وصلنا نهاية حلقتنا عن الفيتامينات بصورة عامة، وتكلمنا عن فيتامين دال، فيتامين بي 12 وفيتامين سي، تكلمنا عن مصادرهم الأساسية، تكلمنا عن شنو هي أعراض نقصان الفيتامينات دي، وتكلمنا كمان عن طرق علاجها. أتمنى أن الحلقة تكون مفيدة بالنسبة لكم، ونتلاقى مرة تانية في حلقة جديدة من برنامج صحتك كنز.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الأحد. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون فائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغات التيغرايد، تحديد الأهداف، ودي الحلقة الثانية. والحلقة الثانية مهمة جدا جدا، إنه إحنا نعرف كيف نحدد الأهداف بتاعتنا.

حبونا ما التنسيت أزا دي مليوت قلت تاجيتو مليوت اندنبل مثل قدام مليوت قلت تلقنا وقلت قلاق اللوم وقل قلاق النيدي وما لهيق النيدي ما لهيق اللي هلقنا فت قلت تلقنا كم سلوما ما تحسار قلت هلقنا وقل نراعيو ولا مليوت نقل نعقبا وكل لبنا ولا ملهينا كم سنفسنا قلت نفتيو كم سلوما زقود قلت هلقنا وقل نهب ووقتنا ومالنا واروحتنا ما في زق النيدي كبز حمد دام دي بدل أدقامات اللي نسمعو نفسهم في الزلا ودو قل من اللي هي موم لادحنو إن ري كم اللي هي قال لا ليكون من اللي هي فلان قبكو وفلان من اللي هيتو دول انبل بكل لبنا دون عقبلا من اللي هيوت الله عباي معنات لابا وديبا منابرتنا وديبا حيوتنا أصر لتحدق ومن اللي هيوتنا بهلت من رحنا والعال أو كم رحنا لن ريا كم الهيوت كل وقت ناينا راحت نحتقنا اقل راحت نايب عدام وناينا سنيت نحتقنا اقل سنيت نايب عدام وناينا محقز نحتقنا محقز نايب عدام اقل نارتيل ولما الهينا ات كل وقت وتكل ظروف مسلوق النبتر ومن انانية اقل ندحن وقل رحيلي تقليني يبل من الهيوت قلت تلقنا ومن الهيوت يكل حيوت لنعينا حبر لا تحيبا وشكل لا تحيبا وطمطم لا تحيباتا كورو تعدمي مثل عدام قل لنبر وتمجتمع قل لنبر خلقي ربي وقل من الهيوت وقل علاقة الدالي كورو تعدمي بنو قل لغسي وبنو قل لنبر يقدر مثل بعدام قل لنبر ومثلهم قل لتفاهم وفتي قلتها لقلو ومثلهما علاقة تردد قلتها لقلو ومن حنزرو قل لدحن وسلام قل ركب مسلوم ومنهم أمرت قل لكسب وتجارب قل لكسب كمن قدام ندرس وعبر نركب ومن قدام ومن مليامنا مكر نسمع ومساعدة نركب وصديت نركب وكمسليهم إحنا ما قل نسديهم وقل الهب وقل ننسى مليام قل هلو قلنا ومن لهينا كم رحنا قل نفتيو ومن رحنا ما والعل وقلو ما اللي قبا ووقت لقباء وحيلة لقباء كله قلو في زاق النيدي بنا كما الهيوت قلال كم يكون وكل أدام ملحيق لقباء كم يقدر وما الهيوت لامت كم تحزي كم سلهما عاول كم تدفي كعاول كن ندفع اقل من الهيوت وجبتنا كعاول يدفي ملحي يقبي وما الهيوت يركب وما الهيوت يركب طمطم ناحيوت ما إلى تعم سبت اللي اقل من الهيوتنا عاول كن ندفع وقلقنا كبا كم كلينا وجب

حبونا ما تنسيت مرحبا بكم ديمنا يوم برنامجنا يوم دي برأي قلنا تهاجيتو رأي إن دنبل مبهلتو رأي بهلت رأي قل هلقنا وهدف قل هلقنا هدف حقوبنا سك هدف اللي مبزح إنشك وبكل حيلتنا ندرك ديبو كبرأي لي للدرك ورأي لألبو أمرت من بو ورقبت من بو معنى تلبو رقبت كافية يكون قل هدفنا الحق وقل نبسحو لدركنا طموح وحماس قل هلقنا بنا حماس حق قلبنا ومتحمسين حق يقبانا يقل لحي يقل لها الحزي ويقل لها نيدي لنحزي طموح حق قلبنا مبر رقبة نقبي ولا رقبة الله لبناتا قاسنا تقبي ودي بعوتا ينبزح كابزحام الدام عند شقو شقو البهلات قلوم مال جمعت إلا هدف اللي مال من الله تحزي هدف حوانتو الهدف لباكع ميتو لرأي لرب الهبيناتو والإطلبنا لكرأيو يقلو قنشكي بنا كرأي لألبو ولا رأيو بطموح وبرقبة لدركة ديبو لا شك من شكه اتعوتي بزح وتنجح كبزحام الدام أم العرف ليتا للتصبرو وشقلهم للأبو وشقلو قلوم سلاد ليتا لقبا اقلمان لشقو اللوم لهدف من لسحتو قدامتو كقلت هدفنا نهلي هدف قل هلي قلنا اقلمان ليتا قلنشك على ابنا كل آدمي ربنا خلقو بسلف دي بلبو هدف كرا لهدف اللي التقل بصح عمل ولالي لتريه وبكل حيلته لشكه دي بقل بصح قدر حيلته حوانيت وفترانيت لقبت اقل حمق هدف ليت لشكه ورايح حكير لبو وقريم للحسب فلا ليت كورت قدام تعاو تقل بصح او اول هدف قل هلقلو وجب وحقوله هدف رأي قل هلقلو كرأي وهدف مثل يقيسو من قبي هدف لهلقلو الادمي انبر رأي رقبت ليت حوانيت تلحزيو قل بصح يقدر الحزيوتو قلب صح ولا مشوارو قل أتمم والتهدف قلب صح هدف قدمون ذكرى تقل الدرك كم سلهما طموح قل هلقلو كآدمي زكاة من هلقلو ورقبة من تلقلو رقبة حوانيت إلى رقبة مركاب كلها معنى تلبة قدام رأي لألبوم برأي اللي تمرحو كسل وتأجيل وبل تملكو اللي بنمسي من رقبة حوانيت بقفليت ألم بالله وبداي لنوعلة كتمعال لتوعل وبداي لنرئية بيان بالعمل لتقبي قل طموح قل هلقنا وحماس قل هلقنا يقبقت من قبي رقبت حوانيت اتحت لي تعبزح قبل ابنت ملا من قبي قل ننجح ينقدر كقل ننجح مقل نيدبنا هدف قل هلقنا ورأي قل هلقنا كرأيين دنبل كمات مسلها الله لبتو للرئي عنتات يكون البلاد دا كانتات لقنح ولا الريحة تيكو رأيين دنبل إبل ابنان لنرئيو ورقبت المودد يبو كترقبتنا إقن نمزاء ورقبتنا إقن نحقق وبيان من العمل إقن نشكيه إبل ابنا إقن نشكبنا وبكل لبنا وبكل حيلتنا إيقبت من قبي أوروت آدمي إنبل مير حايلة جيس أور لمرحون قبي كبرأي لي جيس إبعور لتمرح كل إيتوم عور عور من مرح أيا بزحو اتحفرت واتقو كبهدف قلت تمرح بحياتنا دول هاي معنات وهدف ركب كمعنات وهدف لها بحيات ميتة بخطط وبستات لتقيس خطط وستات للبو آدمي لما نابرتو حتى تمطم لبا ودي حتى يبزح كتل حد زي قلب صحورات قدام مقل هلقلبو طموح قل هلقلو ورأي قل هلقلبو كم سلهما من تأجيل ومن هكوت قل يريم كهكوت دي متكره دي فشل كره كم سلومة تأجيل حتى يلعب الزح كتبان حزي قلنا بصح طموح قل هلا قلنا وجب يقبت من قبي لن حزيو ينركب كحيسان ما تنسيتنا دي بكل ما نعبرتنا لسدينا ستات ورأي قل هلا قلنا بو كربيت لبنا لكريو هدف وهياب لها بيناتو حنا قلو قلنا بلحو ودي بقل نشكبنا كلت هيا بينا هياب ابلاش حنا اقلوق نحقق النشك ابنا كلا خالق عينا دول هبيناتو قل لهياب هتو قل يدينا اندي قبي حنا بنوسنا قل نيدي كتو ايدي وقر لهبينا ولب لهبينا وعقل لهبينا حنا ابلي قل نتنفع باتو لهبيناتو وتو ارادة وحريان هبينا كسنيت قل نحري وتو للحرية قلنا قل لهبيناتو هياب وطلبنا لو دي رعي قل نشك اديبو وديب اكانو قلنا بصحو وجبنا كب قمش لقيس انبال هدف دي بحتى يبزح ولا تفلل
كلا منابرتنا كلها بستات وبخطط لتمرحت قلت بابا كم سلهومة برها بين ناتو خياب كله قلت نافع بنا كرب قل آدم ان دخل لقو بسلف لهدف لقل شكي ولا لبسح هبيو كل آدم حاكري من قبو حامك أيو قل هدفو ورقبت مايتت وحواني ترقبة من قبي دي بالحزي يبسح كتل الحزي قل بسح من قل يدبو رب الهبيو تهدف قلت رسع قلبو كم سلومة تهدفو قلت رهبو وبكل لبو قل شكبو يقبت من قبي هدف حوان دي بشقة من قبي حتى يبزح كتب الحزي قل بسح هدف قل هلقلو وخطة قلت هلقلو وستات قلت هلقلو وربو برقبة ملو قل بابو كرقبة حواني قلت هلقلو حامقت يوجب رقبة فدابيت للدركو عود قبي وقل نفع وقل الدنيا كلها نفع وديه.

حبونا ما تنسيتنا مرحبكم دي بلا سلسلة حداس لا سلسلة التي با أسئلة كبدت بليس الإنسان إقلا وكل قدام لا لسألا كم سل إقل متخلقكو ميت هدفنا حيوكي ميجي الإيدة بيه رب قل مخلقين نتلا مدر ميت هدفو قلية إرادة قلية ميتة كل الأسئلة إلا دي بلا بلس برنامجتو كل برامج اللي إنت سمعناه اتمعلق النوع اللو دي بحياتنا سديد قلق بقلنا ومعرحيد قلق بقلنا وكل وقت لنا قبل ديبا أكان وكل وقت كل سؤال اللي دي بدون نبلس أو قلنا بلس دون حدي لسدينا بليس قلنا ركب ككل قدام للسؤال سؤال قل متخلقكو وربي هدفو قل يميتو قل ما خلقيني وقل ملقي دبيه وكفو قلتنا بربيه وكفو ربي مسل علاقات قل يدبيه كم سليهما من انزعاج ومن ما شاقلوت ومن ما تحلق كفقلتنا نجبيه كادام كل تحلق كهلاق متنفع متزيد قليه كل اللي دي باسئلة الله أسئلة الله قل بلس لجرب برنامجته ككلنا كم سنأمرو ودا قدام ربي قل هدفكم خلقيو والهدفو نايو ليت أنت يكبي ربي اقلو وقل تلكون اقل لنفع دي بصورة نايو ودي تمثال نايو لخلقيو كل مثل كل قب أنت يكبي فكر لبو وإرادة لبو وروح لبو اللي كله وعقل لبو ولب لبو اللي كل ربي يقول قل فهم وقل حزيو وقل آمرو وقل فهمو وقل عبدو الهبيو تأدواتو كم سلهما الأولاي آدم دول خلقا بسلف آدم وحوا دول خلقا وديو أكان مناسبة لقبات قلهم دي جنة عدن لكر يوم قل عبادة وقلامة قل اختوما وكل دي بحنتيهم لوديو قود قدام ربي دي الدنيا ودي مدرق اللي سيطر وكل حيوان ولقبا ونبات ومدر كل دي بحنتي هو دي اللي بو بقدرته قل تنفع قدرة عقلها بيو ومن كل حيوان لعبت فانتيو وكما كم سليه هتوما شريك دي مدر قل الحكم كم رب الحكم ما إذنها بيو وسمحا قلو قل الحكم كآدمي مقل يدبو إبرادتنا يا ربي وبحريانا يا ربي قل تمرحبو ودي بقل تنكب وجب كمنابرت لنا يو وحيوت لنا يو معنات وطمطم قل تركب منبروهو بتربيهو قل تنكب وكل دي بيديه قل كري كدي بيدرب دول كري ورد آدمي الحياة لنا يو معنات وطمطم وحبر وهدفة تأمر وبهدف تتمرح ويتعمبد بد لكن للعمبد بد وسلمت للهتماتم هدف لقاوي ستات لربو خطة لربو اللي لبادي ولقاويتو

ربنا مدن سيتنا دي بحلفة اجل هدفنا يا رب جن نمبر وقول جن قلتي وتكل وديو ارادتو جن حزي وبرادتو جن نتمرح وحبريهو جن نطلب رينا وازي ربي جن نجدد وجن نتحدث تلحد زينا ربي جن نتحدث تلحد زينا وتحدث حديث كبا لقديم لكف وكم الدنيا وكم قدام بعد ودواي تيدي قدام لو ودي عيدا يكيدي حديث قبا وأمرت وفهم طلب وفهم مرح وأمرت مرح بقى ويتتمرح ويتتكشش الدنيا لقبي كل رئيكاه وقلي تنقل من ربيك أمرت وفتحنت والباب حزي ولا غدكم سلو أترد بت الدنيا لتريبو يتتكشش بزرح دي بالدنيا لكشش الله لبك جدد وعقلك جدد الحدث اللي بهلت تحويل لحسلتك تغيير سني لحسلتك تغيير سني للقبة دي حيوتنا هيك كل وقت لي حيوتك تربلت تنكبت ومن الجنن اينتنا هيك هتوب للقبة دي بتحزي كله منو قد تطلب ومنو قد تحزي ودي بقل تلجع كل سنيت منكم مزي حيلت منكم مزي أمرت منكم مزي مركاب منكم مزي سديت منكم مزي بكل الحزي دي بقول تتنكب وقول قد تأمن كرب الحزي منك وقول قد تأمن وبحبريه قد تيجيس ما رحيت منه قد تحزي الله قد كم سلو قد أترد رداه قلت حزي ودي عبادته قد تنبر لبك قلت أندف كم بعدت الدنيا قلي تقبأ بطر ايو ماديات قلي تتقشش دي كله دي بيت تنكب من يحزي كأولوت آدم نفسه بنفسي خلقه رب خلق أيو سبت اللي رب سنيته الحزي كحريان هتر الحزي يقول قل حري قل حدف قل لنبر وقل رب قل شرف وقل قل حبن قل قل العبد مسلم الليوت قل الحزي من نقلي لتفنتي من قبيل العلوت اللي من تبال تحويل السكسني وتغيير السكسني وعبوت كعبوت كوفن ركبة دول دي بربي نتنكب وتو حياة لحبينا أمرت من نجن حزي وفطعنت من نجن حزي وبقى بيجي النجيس وبقى مثلنا إجلي نتمرح ومن قبي باديت وبعد يام جنة نجي وربي إجلنا أرضي وإجلنا نعبد علاقتنا مسلو إجلنا فدد الدنيا بعدت يتمثل أحديث اللي حصلتك من جواك السنة إيه حزي وكل بعد قليلته لبلان ربي كدي بدون التنكب حيوتنا عينا بقبايا ومن عينتا ست اللي تبهلتو من دون نتفنتي كما جيت لتتنقل أقرو دلتنقل انقبي كي جيت أقرو دلتنقل ما يمنتك إتا يتبقل ويتأفري عبوت يتركب تحشش وتيبس وحد لا يتنفي انبل جلسات قبسله آدمي من عينه من ربي يتفنت من قبي وقبي ليت أجيسة من قبي قبينا ربي من على وطع من قبي كما يكت لنقلت قبي يكت لتنقلت من تتقارم ما يتقرم تحشش وتيبس وفايدته جلسات ليت تقبي لكن يكت عقود لبا ما يدور ركب بقل وتقمل وتفري احنا ما من ربي دول نريم فرين هيب فرين ركب يبس وحشش قليني بس التخالط عينا قلنا تنكب وجبنا كرب الله خلقينا منو فانتينا من قبي كما يكيث لنا قلت من قبي كعقرودنا قليني نشف قليني بس قليني تلكف رب قلنا أردي وطو قلنا تنكبنا ككل من رب الرحيم آدمي نقل بهالتو وقبي بدا كيدا قبي بقالت ما تمسلن ديكون من حريانا ربي ورادة ربي لريم بادي وقاويتو ولمسلو من ديكون هتو ادي بحلاق جيسكم هلا ندفهما اتربيه قل اقبل واجبه كد كل نوديو تربيقنا التنكب بولقن حسب كل ابنا وجبتنا تربيقنا التنكب بولقن حسب كل ابنا وجبتنا.

حبنا ما تنسيت دي كل وديو اجر ربي جن يديو وربي اجن حبن ودي بجن التنكب كل وديو كله اجر ربي وبني السنيت دول وديو رب رددنا كرد ربي لتوقع للدرجات اجن حبو كم سلومة نيتنا جن أصفي وبني السنيت جن يديو هو ديناه كله الدراسة لقباء الشغل لقباء دي وعالة لقباء دي بحرس لقباء ربي يجن حبن وربي قل نرتيه وقرداه ونشكيه نقدر دول حتيني اللي بني أسفينا من قبي سن ندن ودي ندن مثل اكو يوم ودي كلبنا قل نأسفي وكل من لب صافي قل تبقس وكل قل حبن ربي قل لقباء لن ودي وداي كله دي بقل التنكب وربي ود آدمي إجل حبنهم لخلقايو والدنيا كلها إجلنايو حبن وبناي مراد وفتيه لخلقايا كلهم وديو أسكو إجل وجهو ونفسنا نسأل تنوديناها كلها اللي ربي تأردي ميفالا إلا من ودي رب كفل رئيا عند بينا إجل نفكر بنا تتوديو كل رداهو إجل نهزي ودي بقل نتنكب كربي آدمي إجل رداهو وقل فتيه وقل حبنهم خلقيو كبسر هو ملكون كله اقل الا حبناي خلقيو وقل ود آدم ربي اكان فنتيت واكان وقلها بيو وعقلها بيو كومن للدقب مدر وحيوان وابحور وجو كله بعقله حنتي هو ديو حيلتنا عقل هبيو ربي والحيلت عقل ولا روح يقول الامر وقل العبد وقل الحزيه حبيوتو سبت اللي تكل أم وديو ديبو قلنا تنكب وأسكو قلنا توجه وحيلة وأمرت منو قلنا حزيه ومنو قلنا ضب كلنا حزيو سرسرن دي قب ديب كله كربي قلنا حبنايو لخلقينا وكلنا حزيو لهبينا ديبو قلنا تنكب ولن حزيو منو قلنا ركب كربي كل حزيو من يحزي وديب يتنكب وتيتوكل لبن دي بسرو سنع دي بيت تنكب واتقلب عد بحيلات كليت أجيس إي بيلا دي بكلو دي بيت تنكب لبن كم سلوما هتو كل قروبنا لخلقه كل الدنيا لخلقه كل كون لخلقاته سرو عجابة وسرو عجفار وسرو جقر وسرو قروب بديت خلقه ونوسني خلقناه كل من ربيته وانبرت لناينا حياة لناينا كل من ربي لتمزيته سبت اللي دي بحزي كل دي وقلنا تنكب وقلوك النمبر وقلوك النه شرف وقلوك النعبد وقلوك النأرده كلمتي بالدنيا مثلا وقلما النبر قلما تخلقنا اقل رب النأرده وقلوك النعبد رب قلما قل آدم عاقل فنتو يهبي وقلوك الامر وقلوك العبد روح قلما هبي وقلوك الحزي عاقل قلما هبي اكيد السند قل فرق وحريان وقل حري كرب قل آدم الحزي يميتا ربنا يمارحي قل تمرح أقول كل أرضي وكل لبه وكل عقله وكل حيلته قبسلهم ربي وقلفته وبعدام قلفته كرب الحزي قلنا هدف الليتو دي بقلنا التنكب منه قلنا حزي قبسلهم عقلنا بقلنا تنفع وقلنا نحمد كلها بيناتو بعد عدام قلنا بقام قلنا حزي هدفكم كرا قلنا وواجب ما بينا قل هدف اللي وقل واجب اللي قلنا نبر قلكم بعدام ينبر ومن قبل يقولين على الروب وبمثلنا قلين يجيس وبقعوا قلين يتمرح وبعور أمرت قلين حزو منه وفطانت وحكمت وبمثلنا ليت قلين يجيس وبيلوني توصل معكوة كتو أمرت للهيب وكل الأمر وقلنا أقل هدف لك هالكينا أقول لك أن أرضي أودي كل شغل إتني شو عباي وقل لها بينات هياب ولا قدات أقول لك النمبر وربينا قلين حمد ديب كله أسكت فاسنا وأكسجين ولا قبط إجل حيوتنا إجل ماي إجل نبرة إجل هواء ديب قبط كله يلو بنحمد وديب قلنا تنكب.

حبنا متنسيتنا لسألات لنبلسة ولا نركبها معاني ودراسة وفهم ديباح منابرتنا أجل نتنفع بها كمن برونا طمطم وحبر ومعناتي قلت ركب وأتربي لتنكب منابرت قلت تقبا كحيوتنا ونبيرنا دي مدر معنات قل ركب وستات لتمرحا قل لكبا كم سلومة ربينا لخلقنا حريان سن الحرقنا وسنيتنا وكيتنا للأمر دي بقن التنكب وبقن التمرح ولسنيت لتتبه لتول الحزية قلنا كمتا والحرية قلنا ولتول الأبية قلنا تمسلنا من يكون اكيد كمتا عند أمرنا قلنا لوت منا وبقى بيولة عفحات قلنا تمرح وحريانو قلن حري ودي بالدنيا لأن برا منابرت وحنا الحزية ونحري حريان ربلي الحري وإرادته بلي ليس معناتك وطمطمكم قلبو وقلنا الدنقوبكم ينفعنا لنفعنا لخلقينا قتل الأمر قلنا وكل صناعات للشكاية ولا ودايا منو والعل قلت آمر سبت يتقدر حتى صناعات للصناعية هتوتر الأمر كم سلهما ربلا صنعنا ولا شكينا هتو قلنا لسنيت الأمر كهتر الحري قلنا حريان وبقلنا تمرح وبقى بي قلنا يجيس وهتر الأبية منا قلنا لوط وبإرادته قلنا يجيس كل أسئلة اللي لك بدلت تمثل دول لي بليس نركب قلا وقلا بليس دول نركب قبينا ربي وسللون أمر وبإرادته نتمرح وبحريانو إنجيس حريان ناينا وقبينا ناينا دول بدول إنجيس حتى يتنفعنا كربي قلوا دادمي ما رحي سنيت وصل سنيت بقي اللي يجيس كتاب الأمطاء وأنبياه الأمطاء كمسلهما يسوع المسيح الأمطاء إقل دول الزنب واتكا ودادمي اتربق اللي بلسو قال ستات لنا يا ربي قلنا ستات سنيت وحريان سنيت عند أمرنا دي بقل نتنكب وبقل نتمرح وجب إيقبت من قبي كما دي بسلمات اللي عم بتبد نقبي ولا عم بتبد دل حزياء يركب ومن قبي لسحيت كفت عانا تقل نيجيس وبنورنا يا ربي بقل نيجيس ومن قوية تقل ندحن ومن سلمات تقل نفقر كسلمات لقيس آية قيس هلا ومودها لا إلى أمر كابنور قنت مرح وبأمرت نايرب قنت مرح وبقياهو إقنيقيس ومسل علاقات قد تلقنا لسدت ربي يتو قنت تنكب وحريانو قن حريه وجبنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجرايات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، وعلى الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسي نخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن أتباع يسوع المسيح اللي هم التلاميذ.

0: lombing deris luk au bersa wea onganadik le wea os de au le na markosandik bersa wea is na ongal le ninjegil lombing we jesus nama mere na josephin tongtui nang apaenga alba keng ayenga wea na au ini mere na joseph nama esikabe na dem jerusalem le kege ye nama lombisis resimo ki gut parenga na ki kwang tabunga ye namas yesi kelami nang yangasi jingo ingo ye namas nyet pirjeng kawe deng jalomin un asa yelonga albas jesus aya weya iskera ye bas tunga as kwasi lomping good quality kwasonga nama yesi na deng gudin jawlesi seke nama isikere kule na kwa kernga wala yesi seakebo nama dempul dun kare Jesusin priya
1: lompingwe isa kalde guna maskuro sunga kenga na lompi ini yena ma pirjanga sunga pia ye kwa wajana si dawe mpia nan kwa kurunga si jundi na lokagile nanzi kwa si nan kwa wetola sis risingo nas juma pia na soga jegi nan ye jaingle kenge ye nan dulu apasi lowa pia nan korong iri ilni alba kwa kin pirjanga si kagile kwa sunga nama sekeye alompile ela yensi namas sa sunga pirje enga udonga alaye pia na belenga isa keldebu asa kurokenga alanges kingasi nyingi juma ka alketienga duong ang kase el isa keldebu alkuin ketienga unwai namas waile jaula na nama juma au ka isa keldebu si wel ingo kuin ketienga le kaduin jinsi seje nyetting Yisa si ani ye duinjo foduong nanjundi nakang
2: المستمعين الأفاضل ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفوننا 0-35-79-56-35-9 وبالتلفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب وعلى الإيميل ده mail@radiosummer.com وبنذكركم كمان ان احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسي نخليكم مع برنامج باللغة العربية المحبة الحقيقية الرائعة الدرس الثامن بيعلمنا حاجة مهمة جدا جدا ودي رسالة خاصة لكل المتزوجين
3: في حلقات المحبة الحقيقية الرائعة درسنا كيف إنه الله خلق العلاقة الجنسية أي الحب واللمس واللذة اللي بيتمتع بها الزوجين مع بعض وكيف إنه الله داير إنه تكون لهم الحرية كل واحد منهم يقدم المدعى للتاني الله ما قاصد إنه يشعروا بالخجل لحد ما يقفلوا الباب من الناس وقت إنه يتمتعوا مع بعض لكن ما معنى الكلام ده المدعى تكون مكشوفة قدام الناس الله دبر بإنه تكون اللذة الجنسية بين الزوج والزوجة في العلاقة الجنسية عظيمة وإنه يفرح الزوج بزوجته والزوج يقول نعم يا سلام على مرتي مرتي حلوة جدا أنا ما بتمتع إلا معها ما كده وبس الله داير من الزوج إنه يقدم لزوجته اللذة الجنسية عليه إنه يحب زوجته وما يكون قاسي معها لكن يلاطفها ويفهمها الأحباء الكرام الليلة دارين نتناول درس اليوم بكل تمعن وبكل استمتاع وبكل عقل مفتوح عشان نستفيد كثير في الكتاب المقدس الرسالة إلى كورنثوس الأصحاح السابع بيتكلم القديس بولس عن الجنس بيقول في المقطع 3 في الترجمة الحديثة للكتاب المقدس بيقول إنه ينبغي على الزوج أن يقوم بواجبات زوجته ممكن يخلي العلاقة الزوجية دي بين الزوج والزوجة كأنها عمل لازم إنه أصرح بإني ما بحب الترجمة دي واجب زوجي فهي بالنسبة لي ما بتتفق مع الشيء اللي تعلمناه في موضوع تاني من الكتاب المقدس عن تدبير الله للجنس بيقول اللاهوتي جوزيف ديلو الترجمة الجديدة للواجب الزوجي هي دين اللذة الدين هو الشيء اللي انت مديون به للزوج التاني واللذة هي الشيء اللي بيديك المدعى وبتخليك سعيد وبتشعر بالراحة. بفهم تعبير دين الليزة فهو أكتر وضوح من تعبير الواجب الزوجي. لما نعرس بنكون مديونين بالليزة لبعض، علينا دين الليزة اللازم إنه ندفعه طوالي لبعضنا، فالزوج مدين بالليزة لزوجته. درسنا في سفر التثنية الأصحاح 5 الآية 24 إنه الرجل لازم إنه يسعد زوجته، لازم إنه يعطف عليها ويتفهمها ويعمل الشيء اللي بيخليها سعيدة، وكمان إنه يفرحها جنسيا لأنه مديون ليها باللذة الجنسية، والزوجة مدينة لزوجها بالمدعة الجنسية كمان. خلونا نفكر هسي في الموضوع ده. نفترض إنه أنا الطالب لوسي قروش، ممكن أمشي لها وأطلب المال وأنا أقول لها لوسي ممكن تديني القروش اللي أنا دايرة منك؟ وهي ممكن تقول نعم بالتأكيد، أيوة أيوة جدا أنا عندي قروش هسي، أو ممكن تقول أنا دارة أديك لكن أسي ما عندي قروش، طيب ممكن أديك يوم الأحد؟ وممكن لوسي تقول لا، وممكن ما تقول أي شيء. إذا أنا كنت زول لطيف هل ممكن أمشي للوسي وأطالبها بأنها تديني القروش هسي؟ فأنا داير منها دين في نهاية الموضوع. هل بإمكاني كشخص صالح زول تمام إنه نمشي للوسي وأضربها وأشيل منها القروش؟ على كل حال هي مديونة لي، هل ممكن زول صالح يعمل الكلام ده؟ طبعا لا. ممكن نسمي الطريقة دي سرقة مش كده؟ لا. فبإمكاني إنه ناقش الموضوع معاه وأوضح سبب احتياجي للقروش وأستمع ليها، ويمكن نحاول مع بعض إنه نصل لحل. لكن إذا هي رفضت وما عندها كله كله وما عندي إمكانية أن أشيل القروش منها بالقوة، عشان ده إذا أنا شلت منها القروش بالقوة بعتبر سرقة. وبنفس الطريقة الزوجة مدينة باللذة الجنسية لزوجها، وبإمكانها إنها تقول أها رأيك شنو عن الليلة، والزوج ممكن يقول خليني أشيل الأطفال يمشي ينوموا وممكن إنك تتحصل على وقت مع نفسك ونتقابل بعد ما أنت تجهزي نفسك. والمرة العاقلة بتستجيب وبتقول دي فكرة كويسة، ويمكن ما تتردد ويمكن تشعر بالمرض وتقول رأيك شنو ممكن خلي بكرة الليلة دانا شهرة بإحباط، معقول جدا. ويمكن تكون زعلانة زعلانة شديد جدا وتصعب الموضوع وتقول لا، ويمكن ما ترد عليك، حاجات دي كلها محتملة. بإمكانه أن يمشي لها طالب الجنس فهي مدينة له في نهاية الموضوع. طيب ممكن يطلب منها بالقوة الشدة، فهي زوجة صعبة صعبة جدا، ممكن أن تقول أنا طالبك وإنت مدينة لي بالشدة. فكروا في الموضوع ده. إذا كان الزول ده الزول صالح وزول كويس وفاهم، أنا بشوف ما بإمكانه أن يعمل كده. فالزوجة صح مدينة له باللذة الجنسية، ويمكن أنه يقترح وقت مناسب، وممكن يقول نمشي للبيت عندنا ساعة قبل الأطفال ما يجوا، ممكن أنه يدعو زوجته للذة الجنسية، لكن ما ممكن وما لازم أنه يطلب أو يجبر زوجته على ممارسة الجنس معه. ليه بتفترض أنه الله بيقول كده؟ الله داير من الزوج أنه يكون غايد في المنزل، طيب ليه ما قادر أنه يطلب الجنس ده؟ عشان الزوج داير يتحصل على جنس رائع، فما بتحصل عليه إذا طلبه. يمكن يكون هناك طلاق جنسي مؤقت، لكن دمنوا على العلاقة الجنسية اللي بتتحسن على مر التاريخ أو على السنين أو اللي قدام، وبالتأكيد وحقيقة ما بيكون مشبع للزوجة. فالجنس اللي بيجي بالطلب بيكون فارغ مع تزايد عدم الإشباع، بيكون فارغ وما حيكون في إشباع بيناتهم. الجنس اللي بيجي بالطلب بيكون فارغ وما بيكون عنده إشباع. الله خلق الجنس عشان وفق تدبير أفضل للمدعى، الله خلق الجنس مع تدبير أفضل للمدعى. واللذة الجنسية ما الحاجة اللي بيطلبها الزوج من الثاني، ما هي شيء، هي شيء يتم تقديمه. فالرجل يمنح زوجته اللذة الجنسية ويفكر كيف يعاملها بطريقة تجعلها تشعر بأنها محبوبة ومهمة بالنسبة له. قلنا قبل كده أن الزوجة بتشعر بالإثارة الجنسية حسب معاملة الزوجة عليها، فعشان يسير الزوج زوجته الليلة يبدأ بمعاملته بشكل تمام في الصباح. لازم أنه يفكر في احتياجاته وينسى احتياجاته يهود الدين اللي هو مدين به لزوجته. نقرأ أول حاجة الرسالة الأولى إلى كورنثوس الأصحاح السابع آية 3 والآية 4، وحابدل كلمة الواجب الزوجي بكلمة دين المحبة. وليوفي الزوج زوجته حقها الواجب، وكذلك الزوجة حق زوجها، فلا سلطة للمرأة على جسدها بل لزوجها، وكذلك أيضا لا سلطة للزوج على جسده بل لزوجته. أها رأيكم شنو؟ للزوجين تقريبا احتياجات مختلفة في عدد المرات اللي بيطلبوا فيها ممارسة الجنس. مهم جدا أنه يتناقشوا في عدد المرات الممكن أنه يمارسوا فيها الجنس، وأكدوا في الزواج من أنه مقابلتكم في أوقات اللذة الجنسية لازم أنه تكون مشبعة لكم الاثنين، وبالتأكيد لازم أن الزوجين يصلوا لمرحلة الإشباع مع بعض كل مرة، وأنه ما يشعر واحد منهم بأنه مستخدم منه أو مستخدم. نواصل في قراءة الرسالة الأولى إلى كورنثوس الأصحاح السابع الآية 5، بنقرأ من الترجمة الحديثة عشان أنا شايفها واضحة جدا، وهي بتتكلم عن الزوج والزوجة. فلا يمنع أحدكما الآخر عن نفسه إلا حين تتفقان معا على ذلك ولفترة معينة بقصد التفرق للصلاة، وبعد ذلك عودا إلى علاقتكما السابقة لكي لا يجربكما الشيطان لعدم ضبط النفس. المحبة الجنسية بتعني أي تغارب يتمتع به الزوجين على شرط إنه يخليهم مبسوطين جنسيا، وعشان كده ما داير إنه الشخص يجيف عن تقديم المدى الجنسية لشريك الحياة الزوجية إلا إذا اتفقوا على كده. مثلا نفرض إنه الزوجة جات من الكنيسة وكانت في صلاة كبيرة وبتفكر كيف تستمر بإنه تكرس نفسها كليا في الصلاة مع الله في الأيام دي، بتخش البيت وزوجها مبسوط بيها بيدينه. أها هنا ممكن تقول أنا آسفة ما في طريقة، دايرة أدي نفسي وقت كامل للصلاة في اليومين الجايات ديل فأنسى الموضوع. لا لا لا طبعا، لازم إنه تميل عليه وتستمر في التعبد اللي كانت تستمتع به في الكنيسة، وتتعبد وتشكر الله بالعطية دي، وبعد إنه يتحصلوا على الإشباع بتقدر إنه تقول كنت بفكر في قضاء اليومين الجايات في الصلاة عشان المشكلة جاتني دي، ممكن إنه نمارس الجنس في اليومين الجايات ديل، وإذا وافق بإمكانهم التوقف عن المعاشرة الجنسية لعدد من الأيام. من الشيق إنه الوقت اللي بيتوقف فيه الزوجين عن ممارسة الجنس هو الوقت قصير عشان الصلاة والعبادة بس، وما بيطلب الكتاب المقدس إنه نقيف عشان يوم خاص مقدس أو عشان سبب تاني، للصلاة وبس. ده شي تمام، الجنس بين الزوج والزوجة ما خطية، هو تمام، ما حاجة بتشوه يوم مقدس. وبيستمر الكتاب المقدس وبيقول وبعد ذلك عودا إلى علاقتكما السابقة لكي لا يجربكما الشيطان لعدم ضبط النفس. الجزء الأخير من الرسالة الأولى إلى كورنثوس الأصحاح السابع الآية 5، بمنو الشيطان بيجرب الراجل المتزوج بزوجته؟ بيفكر في نفسه بيقول أوه زوجتك بتفكر إلا في جسمها وفي طريقة تجاوبها مع لمستك. طبعا لا أكيد ما حيقول كده، هو ما داير إنه الزوج يفكر بالطريقة دي، دي أفكار نغية ومقدسة، الأفكار اللي بتحفظ الزوج من التفكير في مرة تانية، عندما تمام الشيطان بيغري الزوج بالمرة الجميلة اللي في الكنيسة أو المرأة اللي في البنك أو اللي في المحطة أو في أي مكان. الشيطان بيجرب الراجل المتزوج بالطريقة دي، وعن المرأة المتزوجة الشيطان ما بخليها تفكر كيف زوجها بعاملة بصورة تمام، وكيف بيصير جسده بلمسته. لا لا طبعا ما بالطريقة دي، الكلام ده بخليها أقوى ضد إغراء التفكير في رجال تانين. الزول الصالح والعلاقة الجنسية الشيغة في زواجنا بتحقق الإشباع للزوج والزوجة، بتحفظنا من التعرض لأي إغراء من الشيطان. ونحن كبشر بنتعرض للإغراء، ما تفهموني غلط، الإغراء الجنسي ما بينتهي في الزواج، لكن لما تكون متزوج تأكد من تخصيص الوقت لتقديم وقبول كثير من المدعاة الجنسية مع زوجتك، وبالاتكال على الله وحفظ وصاياه، وبكده بنقدر نتخطى الإغراء. المستمع الكريم، أصدقاء البرنامج، العلاقة الجنسية في الزواج لازم إنه تكون عطية اللمس والمداعبة وتقديم المدعى للزوج أو الزوجة، فهي القيام بالشيء اللي بيشعر الشريك باللذة، مش على إنه ألقى اللذات وبس. أسمعوا الحالات دي وفكروا كيف بيستفيد المتزوجين من دراستنا دي. أليزابيث بتعمل لوقت متأخر كل يوم، وهي مشغولة بمساعدة الناس لحد إنها ما بتقدر إنه تقابل زوجها في أوقات كثيرة. نوسة بتقول إنها مبسوطة عشان لقت ليها مبرر عشان ما تمارس الجنس مرات كثيرة. دينيس وزوجته بيحاولوا إنه يغرروا في موضوع الوظيفة الراتبة تمام، وبتبعد حوالي 12 ساعة من المكان الساكنين فيه ومحل عمل زوجته. بيحاولوا على إنه يتخذوا قرار إذا في إنه ممكن إنه يكونوا بعيدين عن بعض. أندرو عقيم بقى ما بيلمس زوجته. هاني بيمرق مع الشباب كل يوم بالليل بعد الشغل، وبيجي متأخر لحد ما زوجته بتكون نامت. أمينة زعلانة من راجل سنين طويلة لحد ما نسيت السبب. جوزيف صعب جدا مع مرته، وهي بقت تخاف منه لما يكون قريب عشان هي خايفة. أسمعوا مرة تانية للرسالة الأولى إلى كورنثوس الأصحاح السابع العدد 3 والعدد 5. وليوفي الزوج زوجته حقها الواجب، وكذلك الزوجة حق زوجها، فلا سلطة للمرأة على جسدها بل لزوجها، وكذلك أيضا لا سلطة للزوج على جسده بل لزوجته، فلا يمنع أحدكم الآخر عن نفسه إلى حين تتفقان معا على ذلك ولفترة معينة بقصد التفرغ للصلاة، وبعد ذلك عودا إلى علاقتكما السابقة لكي لا يجربكما الشيطان لعدم ضبط النفس. بعد دراسة النصوص دي، أليزابيث عرفت إنه الله داير إنه يكون زوجة أهم زوج في حياتها، فقللت الزمن اللي بتقضيه بعيد منه. أندرو عرف إنه بالرغم من إنه ما قادر على ممارسة الجنس مع زوجته إلا وإنه بإمكانه إنه يلمسها ويديها المدعاة الجنسية. نعمة وزوجها اتكلموا مع القسيس على إنه كيف يتخلصوا من حالة الاستغالة من الجنس أو الابتعاد من الجنس. أمينة كانت زعلانة من زوجها الفترة دي كلها، لمست زوجها بلطف وجهزت له وجبته المفضلة. جوزيف قرر إنه ما يكون صعب مع زوجته، بالعكس جاب لها هدية وبدأ يكلمها بلطف، وقرر إنه ما يلمسها إلا إذا عرفت إنه ده نوع من اللطف. الله بيكلمكم عن شنو؟ مستمعيننا في كل مكان، بنطلب منكم أنه تنضموا إلينا الأسبوع الجاي إن شاء الله. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0-35-79-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برامجنا باللغة العربية، اتخاذ القرارات المهمة في الحياة، ده عنوان الموضوع، ودي رسالة مهمة جدا جدا في سلسلة دهباية.
4: سلام لكل اللي بيسمعوني واللي بيشوفوني على أثير راديو سمر، راديو كل السودانيين. إن شاء الله أنتوا تكونوا طيبين كويسين تامين لامين. إزايكم يا دهبايات؟ كيف كان؟ إن شاء الله كويسات مبسوطات ومن النعمة مليانات. الليلة هنتكلم برضو عن حاجة بتهمنا جدا كدهبايات. نحن متهمين بأننا عندنا رأيين دائما، أو نحن دائما ما بنقول رأينا صراحة، ساعات بنكسف إنه نقول رأينا، أو ساعات بيبقى عندنا رأي في حاجة ما بنوصل الرأي ده، ما بنعرف نوصله، وساعات بنكون متلخبطين كده في مشاعرنا، ما بنقدر نوصل مشاعرنا كاملة حتى. بس الليلة نحن عايزين نتكلم عن القرار الصعب. كل يوم وأنا بصحى من الصباح بلقى نفسي في قرارات كثيرة في حياتي لازم أتخذها، في حاجات عايزة تصلح، في حاجات عايزة تقال ليها لا، في حاجات عايزة تمشي لي قدام، في حاجات عايزة ترجع لي ورا. يعني كل ما يوم أنا لازم أتخذ مجموعة من القرارات، والقرارات دي لازم تكون صحيحة 100%، لا لأنه أنا بشر أكيد بغلط، أكيد حيجي وقت أقول فيه رأي ما يكون صح 100%، وفي وقت بيجي بقول فيه رأي ويكون يعني ماشي حاله. بس في قرارات أنا ما ينفع أتخذها وأنا مستعجلة، لازم أتريس شوية القرارات اللي ما تخصني برأي. تعالوا نشوف، في دهبايات بيقولن لك الحاجة دي أنا خليتها للزمن، يعني حاجة صعب جدا إني أفكر فيها، ما قادرة أتخذ فيها قرار، خليتها للزمن. يا دهبايا أنت تخرجتي من الجامعة، هتعملي حياتك الخاصة بتين، هتتزوجي بتين؟ تقول لك وأنا تقدم لي عرسان كتير، بس أنا ما عارفة أختار منه وما أختار منه، بس أنا ما لقيت شخص يحبه لسه، بس كمان أنا خليت الحاجة دي للزمن، تجي متى ما تجي بوقتها، يعني أنا ما مستعجلة، أنا خليتها للزمن. حلو، بس أنت ممكن كان تردي بطريقة مختلفة، خليتها للزمن دي ده معناه أنا ما حافكر فيها، أنا ما حاتخذ فيها قرار. أنت لازم تتخذي قرارات في كل الحاجات اللي بتخصك، سواء الحاجات الصغيرة ولا الحاجات الكبيرة والمصيرية والحياتية. أيوة، الحاجات الكبيرة والقرارات المصيرية أو القرارات الأبدية زي الزواج محتاج وقت كتير إن إحنا نفكر فيه، بس كمان ما بنطلق كده، ما بنخلي الوقت كده متى ما يجي يجي، لا، نحن برضو في خيارات قدامنا لازم نفكر فيها، ولازم نشوف نحن عايزين شنو وعايزين نصل لشنو. أي قرار أنا باخده في حياتي لازم أنا أكون متأكدة وعارفة إنه أي فشل أو أي نجاح يجي فيه يكون محسوب لي. يعني لو فشلت في القرار ما أقول لا أنا فلانة أثرت على رأي، ما أنا قلت لكم أنتوا ما تضغطوني، ما هو ما بينفع إنكم أنتوا تفكروا معي من الأول، أنا أقول لكم قبل ما تفكروا معي لا ما تفكروا معي، ما تضغطوني، محتاجة وقت، أنا عايزة أدرس الحاجة الفلانية، أو أنا عايزة أتزوج الزول الفلاني، رضيتوا أنتوا أو ما رضيتوا ده قراري، بعد كده بنجي نقعد ونتشاور في الحاجة التانية اللي بتحصل شنو، أو أنتوا رفضكم كان لشنو وأنا عايزاه لشنو، أو أنتوا عايزيني أدرس تربية لشنو وأنا عايزة أدرس قانون لشنو. يعني كل قرار أنا باخده، أيوة الناس اللي حوالي، ناس بيتنا، الناس القريبين مني بيشاركوني فيه، ولو كنت متزوجة أكيد أنا بستشير زوجي فيه وباخد رأيه برضو. بس الحاجات اللي أنا ما بقدر أعملها أو ما بقدر عليها أو بتبقى تقيل علي، ممكن أنا أقول له بكل صراحة بكل وضوح لا أنا ما بقدر أعمل الحاجة دي، أنا ما بعرف أسوي الحاجة الفلانية دي، القرار ده أنا ما بقدر أتخذه براي، تعني أتخذه سواء، هل الأولاد ديل يقروا في المدرسة دي ولا في المدرسة دي؟ لو حيقروا في المدرسة دي أنا بشوف إنه يعني الحاجات فيها ما كلها كويسة، أحسن لهم المدرسة الفلانية. إحنا حنعمل ولد عملية، حنعمل له وين في هاته مستشفى، برضو أشاركه في القرارات دي. لو أنا ما عندي رأي أقول له أنا ما عندي رأي، بس أي قرار أنا باخده حتى لو كنت ساكتة ساي ده قرار على فكرة، لما أنا أسكت أنا كده قررت إنه أنا أسقط حقي في المشاركة، فلما أنا أسكت وأسقط حقي في المشاركة وبعدين كالزول التاني يفشل ما أقول له لا أنا من الأول كان رأيي كده، لكن طبعا لما شفتك تصريت على الموضوع ده قمت مشيت لك أو قمت خلاص أنا استجبت لرأيك، لا أنت يا دهبايا برضو مزولة معه، لأنه أنت براك أسقطت حقك في المشاركة، أخذت قرار أنك أنت ما تشاركي، أسقطت حقك في المشاركة، لو كنت شاركتي كان ممكن الموضوع يبقى أجمل من كده، فأنت برضو هتتحسب لك الخسارة وحتتحملي نفس نتيجة الخسارة اللي تحملها غيرك، لأنك أنت براكي أسقطت حقك في المشاركة. غالية غالية أنت أصلك للمسيح، غالية غالية أنت أصلك. وأنا بتخذ القرار بالذات القرارات المصيرية ما أتخذها وأنا مندفعة، أو أنا مربوطة بعاطفة معينة، أو أنا في موقف معين استفزاني خلاني أنا أخذت قرار مصير. مثلا لو أنا حتزوج، لو تعرفت على زول جديد، الزول اللي أنا تعرفت عليه في فترة قريبة ده لسه فيه حاجات أنا ما عرفتها في شخصيته، حاجات أنا ما فهمتها، لأنه ما من أول يوم أنا بشوف زول أو بلقى زول طوالي بيظهر لي كل الحاجات اللي عنده سيئة كانت ولا طيبة حتى. فأنا لازم في قرار زي كده أدي نفسي شوية وقت، أفهم الزول كويس، بعد كده أقرر القرار المناسب إنه أنا أقبله ولا أرفضه. بس أنا شفته وعجبني من أول مرة، أو أنا حبيته من أول نظرة، بس أنا ما بعرف عنه كتير، فأنا أندفع طوالي أخذ قرار يعني بناء على مشاعري اللي أنا حسيت نحوه. أكيد يا دهباية في حاجات كثيرة غير مشاعري دي أنت لسه ما شايفها، فأصبر شوية أصبر شوية يعني لحد ما تفهمي عنه حاجات أكتر. لو كنت أنا مديرة مدرسة، من الحاجات برضو الناس بتندفع فيها، لو كنت أنا مديرة مدرسة، في معلمات بيدوا دروس خصوصية في المدرسة وأساتذة للشفع وقت الفطور، أقوم أنا مديرة المدرسة أطلع قرار إنه ما دايرين أي دروس خصوصية في مدرستنا دي، بس تدرسوا في الحصة. أنت عينت لظرف الأساتذة دي شنو؟ شاورتيهم؟ أنت عينت لظرف الطلبة شنو؟ يمكن الطالب ده درسوه في الحصة بس ما فهم، عايز يفهم براو لوحده. الحاجة دي فيها منفعة للأستاذ ومنفعة للطالب. أنت أدرسي القرار اللي بتاخديه من كدوج، يعني ما تغرري أنت وبس في القرارات، كمان المربوط فيها مصير ناس تانين. يعني أنت أدرسي معاهم الموضوع، قول لهم أنتوا بقيتوا تركزوا في الدروس الخصوصية ما بتركزوا في الدروس الأساسية بتحت المدرسة، فعشان كده نحن دارين نقلل الدروس الخصوصية دي وركزوا لي في الحصة لو سمحتوا، بعد كده لو في باقي زمن نمشي للدروس الخصوصية. هم كده أنت نبهتيهم إنهم هم قصروا في أداء واجبهم. القرار اللي أنت ممكن تاخديه في حالة زي دي ويكون ما مندفع إنك تلزميهم وتطالبيهم بإنهم ما يقصروا في أداء واجباتهم، لكن كونك تحرميهم أو تحرمي الطالب من إنه يتلقى خدمة إضافية، ده بيبقى أنت كده اتخذت قرار متسرعة أو مندفعة، والقرار أكيد الزيداء ما بيكون فيه خير ولا منفع ولا مصلحة للجميع. لو أنت كنت مديرة أو كنت مسؤولة في أي مكان، حتى في البيت، ولد قلت وقعت منه كوباية واتكسرت، ما تاخذي قرار في إنك تضربيه، أعرفي السبب اللي خلى الكوباية تقع منه شنو. الحمد للسلامة القرار اللي بتاخذيه في الوقت ده إنك تقول له معلش، الحمد لله إنه ما جاد على رجلك ولا جاد على يدك. بتكون أنت مستفزة طبعا، العدة عندنا نحن السودانيات غالية، الكباب بيقد بيكم، فبتكون أنت دائرة تقوم شنو تنفسي عن قضبك إنك أنت خسرت الكوباية حقتي كلها ترميها، بس أنت ما بتكوني عارفة السبب الخلاها تقع منه شنو. حقه تحمد ربنا إنه هو يتعوق وحديك مصاريف زيادة بتاعت مستشفى وغيره. الحمد لله إنها جات في الكوباية. لمي القزاز، لمي القزاز بتاع الكوباية ده هبايا قبل ما يعوق زول تاني، يعني ده القرار المفروض تاخديه في الوقت ده. فقرار إنك تضربيه وتعويه ده بعدين بعد ما تعرفي الكوباية وقعت ليه وتلمي اللي تكسر منه وتنظفي المحل، وبعد كده لو عندك حساب ليه تعالي اقعدي معاه وعني فيه ويتكلمي معاه براحتك بعد كده، ولدك وجنبك ومعاك. في مرات قرارات نحن بناخدها مدفوعين زي ما قلت لكم بمشاعر، من الحاجات دي مشاعر القيرة، قير الغضب. وانا زوجي بتونس مع واحدة كتير زميلته في الشغل، هو بيعتبر انها صديقته يعني، او في زمالة بينهم او في معاملة كده بينهم، يعني هو فكريا بيتوافق معها في بعض المواضيع، بيتوافق معها في بعض المواضيع، وتفكيرهم مع بعض الاثنين مثمر، ممكن يقدم في الشغل ممكن، او ممكن يقدم في الدراسة، او ممكن يفيد في المجتمع خدمتهم هما الاثنين. انا عشان هي بتقعد جنبه طوالي طبعا درج لي حقي انا، يعني ما في واحدة تاني تكون قاعدة معاه، وما في واحدة تاني لو لاي مراد المكتب ده بس يبقى كله نسوان، يبقى كله رجال، يمرقوا النسوان ديل كلهم من المكتب عشان هو يفضل براه. اقرر انا انه لما الراجل ده يجي البيت افتش تلفونه من الاول للاخر، اقرر انا انه هو بيخوني. ليه؟ لانه بيتكلم معاها كتير، بتونس معاها في المكتب كتير، فالقرار ده بالتالي حيوديني للشك، وحيوديني لانه انا اقرر اتصل عليها تلفون اقول لها اسمعي هنا ابعدي من رايلي، اوعك ما عندك دعوه بيه، الشغل هناك في محل الشغل ضاربه له تاني لشنو، ممكن هي بتعد في برنامج بتجهز في حاجه، جاءت فكرة فجأة دارت تشاركة معاه عشان يفكر فيها عشان بكرة لما يجي محل الشغل الفكرة بتاعتهم هما الاثنين بتسمر. لو فكروا نفرين في حاجة أحسن من يفكر واحد. هي بتفكر فيه هو كإنسان، ما بتفكر فيه إن هو كزوجك وإن هي تصير غيرتك وإنك أنت تبدي يا تختار زميلتك دي يا تختارني أنا. شوف اسمع حي، أنا الأمور بتحت النسوان بتحت المكاتب دي ما بتنفع معي، إما تختار هي وتواصل وتكمل معاها إما تختارني أنا. كده أنت غررتي قرار صعب جدا. تخيلي معي لو زوجك ده كان مخترع أو كان مهندس أو كان شغال في حتة بيتطلب الشغل فيها إنه يفكروا فيه أكتر من نفر واحد، وإنه كانت دي أقرب واحدة له ممكن يفكر معاها. أنت كده حرمت المجتمع وحرمت زوجك وحرمت زميلته من إنهم يقدموا خدمة راقية الاثنين مع بعض. فيا دهبايا قراراتك اللي بتاخديها سواء بتخصك إنتي ولا بتخص زول تاني ما تاخديها وإنتي مندفعة بمشاعرك أبدا، وما تاخديها وإنتي مستعجلة أبدا، وراعي فيها مصلحة الجميع، راعي فيها مصلحة المجتمع مصلحتك، وراعي فيها إنك قبل ده كله ترضي ربنا، لأنه نحن في رضا ربنا بنلقى رضانا. يعني الحاجة اللي بترضي ربنا والحاجة اللي ربنا بيقبلها لنا وبيختارها لنا أكيد مفروض ترضينا، وأكيد مفروض نحن نقبلها، وأكيد مفروض نكون مقتنعين بها. خليكي واثقة في نفسك وإنت بتاخذ القرار عشان برضو إنت حتتحملي تبعات أي قرار تاخديه مهما كانت القرارات صعبة. ما تخليها للوقت، ما تقولي أنا خليتها للوقت، لا قرري وربنا بيسندك أكيد حتنجحي. حتى لو فشلتي احتبري إنه دي حاجة تتعلمي منها في المستقبل، هو أنت لازم تجربي عشان تفشلي عشان بكرة تتخطي الفشل عشان تنجحي من جديد. إن شاء الله كلكم تاخدوا قرارات قوية في حياتكم تقدروا تمشوا بيها لقدام. لحد ما ألقاكم في حلقة تانية، في أمان الله.
2: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر
1: في الشارع في البيت أو في الشغل أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود

مستمعين الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، مساء الفل، مساء الخير عليكم، مساء البركات والنعم الكثيرة، مساء يعني يكون مفعم بالحيوية كده، ونحن بنتلمى مع بعض في مسيتنا الجميلة الطيبة عشان ما نستمع للترانيم الروحية من مختلف مرنميننا السودانيين. أكيد ترانيم كثيرة بينبسة من خلال ساعة سمر، وزي ما بقول لكم كل مرة، إذا عندك أي ترنيمة حابة تسمعها ياريت تراسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9، وأكيد حكون مبسوطة طبعا بمشاركاتكم وكمان بتفاعلكم معنا. وكمان خلونا رحب بالناس اللي بتسمعنا على الساتلايت، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم، وسعيدة جدا جدا بطلتكم ومتابعتكم لنا. وإنت إذا بتسمعنا على الأبليكيشن وحاب تنزل لقناتنا، فتش علينا باسم راديو سمر سودان، وأكيد حتلقانا على النايل سات بالتردد 1-1-3-5-4، وأكيد الاستقطاب رأسي فيرتيكال. إذن أعزائنا، مساء الخير لكل زول فتح الرادي هسع وبيسمعنا، بنقول لك حبابك وأجمل مساء عليك. تعالوا مع بعض كده في حوشنا الكبير نتلمى بكل حب عشان ما نستمتع بالترانيم الروحية. إذن مستمعينا، باقة من الترانيم الجميلة جهزت عليكم، وأكيد تحايا قلبية متجددة مني أنا إيناس إسماعيل وكمان من الفريق العامل. تعالوا مع بعض كده نستمع الأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، وأكيد الليلة برضه حنعملها يعني شكل مسابقة كده، نشوف الناس اللي حترد علينا. إذا عرفت المرنم هو منو بكون طبعا ما عارفة الجائزة اللي أنا أقدمها لك شنو، لكن ممكن خليك تسمع ترنيمة تانية. رأيكم شنو في الموضوع ده؟ إذا متفقين معاي برضه ممكن تقولوا لي، وتعالوا مع بعض كده نختبر نفوسنا ونشوف الترنيمة الأولى دي منو هو مرنم الترنيمة. خليك من المؤلف ولا الملحن، بس قل لي الصوت ده صوت منو البرنم. اتفقنا يا جماعة؟ إذن تعالوا مع بعض كده نستمع لأولى ترانيمنا ونرجع نواصل، خليك قريب معنا.

بجدد التحايا والترحاب بكم أعزائنا المستمعين، وبنسعد جدا بوجودكم معنا وكمان بتفاعلكم معنا في حلقة الليلة. وأنا سعيدة جدا جدا ونحن بنستمع للترانيم الروحية نتبارك من خلالها وكمان نتعزى من خلالها. إذا حسي بأي يعني مشكلة أو ضغط عليك تعال انضم لنا، لأنه الليلة مسيتنا حافلة بالترانيم والمرنمين المختلفين، يعني كده حنستمع لهم وكمان يعني أنواع موسيقى جميلة ورائعة في ساعة سمر. إذن أعزائنا المستمعين ترنيمتنا الفاتت أكيد للمرنم القس فيلمون حسن. القس فيلمون حسن طبعا معروف بأدائه الجميل والحيوية اللي دائما بتكون في نبرة صوته. إذا حابي تسمع الترنيمة دي مرة تانية وقول لي، وأنا أكيد حسمعك لها من خلال ساعة سمر. إذا مستمعينا رأيكم شنو نستمع للترنيمة التانية كمان، وبرضو ما حقول لكم عنوان الترنيمة، أنا مستنية أسمع منكم عنوان الترنيمة أو المرنم للترنيمة دي هو منو، عشان أنا عارف هل يعني اتعرفتوا على المرنمين اللي إحنا دائما بننزل لهم الترانيم هنا في ساعة سمر، ولا لسه عندكم شوية لبس معاهم. عشان كده حابة في اختبارات صغيرة كده ونشوف نفسنا هل قدرنا نتعرف على المرنمين ولا لا. تعالوا مع بعض كده نستمع للترنيمة دي ونرجع نواصل.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

رجعنا مستمعينا وخلينا اكشف لكم يعني كده اودكم بخرة صغيرة. الفريق اللي كان مرنم هو فريق ابناء كوش وطبعا المعروف بأدائه وب يعني الترانيم الجميلة والكلمات الرائعة والألحان كمان الأروع والصوت الشجي طبعا مع المرنم باب الكوش. شكرا لكم يا شباب, ربنا يبارككم دائما. اذا اعزائنا تعالوا مع بعض كده في يعني جولة إخبارية نشوف الحاصل شنو حول العالم اذا كان في عالم الرياضة أو الأخبار السياسية. في نيويورك يعني يعتقد ينعقد حاليا أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشاركة قادة وممثلي دول العالم, وبدأ النقاش في العام 22 سبتمبر ويستمر حتى 28 سبتمبر في العام 2026. الجلسات دي بتناقش عدد من القضايا العالمية المهمة أبرزها الحروب والنزاعات, الأوضاع الإنسانية, التنمية, التغيير المناخي والصحة العالمية. ومن الملفات البارزة كمان السودان, خاصة مع استمرار الدعوات الدولية لوقف الحرب والوصول إلى حل سياسي وإنساني. وخلال الاجتماعات الجمعية العامة دي دعت الإمارات إلى قرار من مجلس الأمن لوقف إنساني فوري لإتاحة المجال أمام جهود الوساطة. كمان شهدت الدورة اجتماعات رفيعة المستوى حول الحق في التنمية, ارتفاع مستوى سطح البحر والاستعداد للجوائح والأوبئة. والرسالة الأساسية من الاجتماعات الجمعية العامة هي محاولة تعزيز التعاون الدولي في وقت بتواجه فيه دول العالم أزمات وحروب وتحديات إنسانية ومناخية متزايدة.

وكمان من الأخبار الجميلة المفرحة، خلونا مع بعض كده نحتفل ونقول مبروك للصقور الجديان ومبروك لكل سوداني فرح بالفوز، وإن شاء الله يا رب تكون بداية لمشوار جميل ونشوف كمان علم السودان برفرف فوق أمم أفريقيا. صقور الجديان طبعا فرحونا والسودان حقق الفوز في بداية مشواره في تصفيات أمم أفريقيا. الفوز ما كان مجرد 3 نقاط بس، كان لحظة جمعت السودانيين كلهم على حاجة واحدة، حب السودان والفرحة بالحاجات الكثيرة اللي عملوها الشباب ديل. يعني بجد فرحة ما بعديها فرحة، وفرحة السودان خاصة في الأزمة وفي الوقت ده بيعني فرحتنا أن إحنا كلنا. فخلونا كده نشجع الشباب ديل ونقول لهم ألف ألف مبروك، وإن شاء الله رب دايما إلى الأمام، ويا رب نسمع كل خير. والسودان إحنا لسه يعني عندنا فرحة، ولسه علم السودان ممكن يرفرف في كل الأماكن. يعني بجد ربنا يبارككم، وربنا دائما يكون معاكم في كل خطوة انتوا بتخطوها. بعد ما استمعنا مستمعينا لي يعني مقتطفات أخبارية، ولسه يعني من خلال حلقتنا الليلة حنتطرق لبعض الأخبار والعناوين المهمة، لكن تعالوا مع بعض كده في فاصل برضو نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك معانا عزيزي المستمع، لأنه عندنا موضوع جميل هنناقشه مع بعض في أمسيتنا دي.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

كل الشكر والتقدير للمرنم جورجي بيلي المشهور بالجرافي، ويعني أكتر حتة بتعجبني كده من المرنم شارلز ديمتري. يلا يا ناس، يلا يا ناس، دعوة جميلة من ديمتري، وشكرا يا ديمتري، ربنا يبارك أصواتكم ويا رب يدكم الصحة والعافية. وافتقدناك يا جورجي بيلي، ونتمنى إنك يعني تجي للبلد وتقيم واحدة من الحفلات التسبيحية اللي دائما بتجمع المؤمنين على المحبة. إذا مستمعينا في مساءاتنا الليلة، عايزين نشوف إنه مرات في حياتنا بنكون واقفين في مفترق طرق، محتارين نمشي ولا نقعد، نبدأ ولا ننتظر، نقول ولا نسكت، نتمسك ولا نخلي. وفي قرارات بتكون بسيطة في شكلها، لكن بعد سنين بنكتشف إنها كانت نقطة التحول الحقيقية في حياتنا. عشان كده أعزائي المستمعين، موضوعنا الليلة عن يعني ممكن قرار يغير حياتك أو يغير حياتي. دارين نسمع منكم كده كده في الأمسية دي، شنو القرار اللي بتفتكروا إنه غير حياتك؟ وهل لو الزمن رجع بيكم تاني كنتوا حتختاروا نفس الاختيار؟ يمكن القرار يكون سبب في إنه إنسان تاني ياخد خطوة لكن كان خايف منها، ويمكن حكايتك كمان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة يخلي الزول يعني يقول أنا ما براي. في ناس مروا بنفس التجربة أو بنفس الحاجة. يلا كده خلونا مع بعض كده نفتح يعني دفتر الذكريات ونرجع كده مع بعض للحظات الجميلة السابقة، نشوف القرارات اللي احنا كنا أخذناها، هل كانت قرارات صائبة وغيرت فعلا في حياتنا ولا قرارات احنا ندمنا عليها. عايزاكم في الفترة دي مستمعينا تشاركونا وتتفاعلوا معانا على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-39-9، وتعالوا معانا في فاصل ونرجع نواصل.

دولة الموية. جيتنا جيتنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

حباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي بنقول لك أهلا ومرحبا بك وتحايا مسائية جميلة مننا. وشكرا شباب على الترنيمة الجميلة دي وللكاتب حلمي جون على كلمات فعلا بنحتاج نقيف عندها. نفسي عطشانة إلى ماءك الحي يا حبيب قلبي في حاجة إلى كلمتك يا يسوع. فعلا لما نكون عطشانين يعني نرتوي من الماء الحي عايزين كده نقعد قدام ربنا ونفتح الكتاب المقدس أكيد حنلقى الشبع منه. إذن أعزائنا موضوعنا الليلة كان موضوع جميل ورائع وأكيد بصحبتكم أنتوا وكمان بتفاعلكم معنا. لكن عايز أسألكم كده سؤال كده ونشوف إجابة كل واحد على حسب طبعا اختباره وعلى حسب تجاربه في الحياة. لو رجع بيك الزمن لورا شنو القرار اللي بتتمنى تاخده من جديد؟ وشنو القرار اللي بتقول يا ريتني ما أخدته؟ هل في حاجة كنت حتعملها بشكل مختلف؟ ولا بتقول مهما حصل كل الحاجات اللي حصلت كانت لازم تحصل عشان يعني أنت توصل للمكان اللي أنت فيه أو الحاجات اللي خلتك توصل للمكان اللي أنت فيه هسه حاليا؟ لو رجع بيك الزمن هتعمل شنو؟ أكيد مستمعينا ممكن كل واحد حيقول يعني الحاجات اللي هو ممكن يعملها. وحابة أسألكم برضو سؤال، شنو القرار اللي ممكن يغير مسار حياتك؟ القرار اللي بيخليك تقول من هنا حبدأ من جديد، هل كان قرار سفر ولا شغل ولا علاقة؟ ناس كثيرة لما تجي عند السفر بتجيف وقفات ممكن تكون صعبة، لو ما قدر يقرره ممكن أصحابه يقرروا عنه، لو ما بيجوا أصحابه ممكن أهله يقرروا عنه، ولو ما بيجوا أصحابه ولا أهله التحديات الموجودة قدامه ممكن تكون هي العائق أو تغير مسار القرار اللي ممكن ياخده. عشان كده في حاجات إن إحنا محتاجين نحكم فيها نفوسنا ونطلب المشورة من ربنا. وكمان ما ممكن قرار بينك وبين نفسك يعني ما كان في زول عارف به غيرك حتستنى زول إنه يديك فيه مشورة ولا زول يديك فيه قرار. دي حاجة بينك وبين نفسك محتاج كده تقعد زي ما قلنا برواقة ويعني تشوف إنك إنت حتاخد القرار الصحيح في نقطة بالضبط في حياتك. إذا كان قرار شغل حتى الدراسة مرات يا جماعة مرات حتى نحن بنكون مشوشين خاصة يعني الدفعة الامتحانة السنة دي يعني وتوفقوا وتفوقوا بقول لهم ألف مبروك مرة تانية وأكيد محتاجين يعني روية كده نقعد ونشوف النسب يعني حتدرسنا أو حتودينا لياتو كليات وياتو جامعات ما يعني نتلخبط ونتشوش ونقعد ناخد يعني نصيحة من هنا ومشورة من هناك وبعد شوية نلقى نفسنا إنه نحنا مشينا وراء قرارات أخدوها لنا ناس تانيين. فعشان كده عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة محتاج في الفترة دي تقعد بينك وبين نفسك. المشورة والنصيحة ما كعبة لكن برضو أنت محتاج تاخد قرارك. إذا مستمعين الأعزاء موضوع القرار أكيد حاجة ممكن تكون صعبة جدا في حياتنا وفي نفس الوقت ممكن تكون من أسهل الحاجات بالنسبة لناس كثيرين مروا بتجارب أو باختبارات مختلفة في حياتهم. فبقى موضوع القرار ده أسهل ما يكون لكن طبعا يقول لك بعد دراسة وبعد روية وبعد يعني استكشاف لحاجات كثيرة أنا قدرت مثلا أخذ القرار ده ويمكن القرار ده كان في صالحي أو كان ضد يعني موقفي أو يعني مثلا الموضوع اللي أنا كنت هاخد فيه القرار ده. عشان كده مستمعينا كده أنا عايزاكم برضو تشاركوني بيعني واحدة من تجاربكم وكمان المشكلات اللي أنتم مريتوا بها في حياتكم أو المعضلات أو الظروف اللي خدتتكم في مواقف صعبة إنكم تاخدوا قرارات يمكن تكون كانت صح أو قرارات ندمتم إنكم أخذتوها في يوم من الأيام. وفي الفترة دي وإنتوا يعني بتتفاعلوا معاي أو بتكتبوا كومنتاتكم ياريت تعالوا مع بعض كده في فاصل نطلع فيه ونستمع لترنيمة ونرجع نواصل. خليك معانا ما تمشي بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosummer.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

حبابكم مستمعينا الأعزاء، ورجعنا من أول وجديد بعد ما استمعنا لترنيمة حيوية بيعني لغة عربي جوبا، عربي جوبا العربي المحبوب جدا جدا. وكمان حابة يعني أحيي كل المرنمين في دولة جنوب السودان، وبنقول لكم ربنا يبارككم دائما، وأكيد حنسمع كل شيء جديد عن الترنيمة السودانية. إذن حبابكم مستمعينا نرجع مرة تانية لموضوعنا ونشوف القرارات، وعايزين في المحور ده نشوف تأثير كمان الآخرين على قراراتنا. مستمعينا ممكن يعني نشوف إنه كم مرة في حياتنا أخذنا قرار عشان الناس شايفاه صح وما عشان إحنا مقتنعين به. مرات الأسرة بتكون عندها رغبة في مستقبل معين لنا، والأصحاب عندهم رأي، والمجتمع برضو عنده توقعات، ومع كل الآراء دي ممكن صوتنا يعني يضيع وسط الزحمة الكثيرة اللي إحنا حولها دي. زي ما ذكرت لكم مثل يعني أولادنا اللي امتحنوا والأحرزوا يعني نسب جميلة جدا جدا وتفوق في الشهادة السودانية. الأهل عايزين حاجة، والأصحاب كمان عندهم رأي، وكمان المجتمع برضو عنده توقعات كبيرة. طيب هل بتفتكر إنك بتاخد قراراتك بإرادتك، ولا أحيانا رأي الناس بيأثر عليك أكثر مما تتخيل؟ في قرار يعني أنت أخذته في حياتك عشان ترضي شخص بتحبه، وبعد فترة اكتشفت إنك ما كنت عايزه من الأساس؟ هل الخوف من كلام الناس ممكن يخلينا نختار طريق ما بيشبهنا؟ أسرتك كانت يعني عندها تأثير عليك على قراراتك الكبيرة، زي مثلا الدراسة، الزواج مثلا، واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا اللي مرات يعني الأسر بتكون عندها يعني عندها نسبة كبيرة جدا جدا من إنها هي ممكن بتاخد لك القرار ده. مثلا برضو قلنا السفر، وخاصة في ظل الظروف الصعبة اللي بمر بها السودان، ويعني أخواننا وشبابنا كتير يعني قرروا إنهم يسافروا بطريقة أو بأخرى. يعني القرار ده هل حسيت إنه كان سليم، ولا برضو خصم من حياتك حاجات كتيرة؟ أحيانا مستمعينا الأعزاء النصيحة بتكون بتافع الحب والخوف علينا، يعني برضو ما نتجاهل ده. كيف نفرق بين النصيحة وبين إنه زول تاني يقرر حياتنا بالنيابة عننا؟ ها يعني هل نسمع للناس الأكبر مننا والأكثر خبرة، ولا في لحظات معينة لازم نقول يعني أنا بعرف حياتي أكثر من أي زول تاني؟ شنو أصعب حاجة في حياتك؟ إنك تتخذ قرار غلط بإرادتك، ولا تتخذ قرار ما مقتنع به عشان ترضي الناس التانين؟ طبعا دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا، إنك تاخد قرار أساس إنك أنت ما مقتنع به، أو على أساس إنه ناس تانين هم يعني حياخد لك القرار ده. مرات شدد ما يتعودنا على إنه الناس يدخلوا في حياتنا، بنقول يا خلاص شوف أنت عايز شنو، أو شوف لي أنت كده أنا أعمل شنو. فدي مرات قاعد تكون صعبة جدا جدا في حياتنا. فعشان كده في الأمسية دي حابة إننا إحنا كلنا نتعلم كده نكون عندنا موقف واضح تجاه قراراتنا اللي إحنا بنكون بناخدها. تعالوا مع بعض كده في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل.

مستمعينا الأعزاء، يمكن نكون وصلنا لختام حلقتنا الليلة، ولكن دار أقول لك إنه في حاجات مهمة محتاجة فعلا ناخد فيها قرار، لأنه بتغير مسار حياتنا. قرارات زي قرار التوبة والرجوع لله، قرار الإنسان إنه يترك طريق قديم ويبدأ حياة جديدة مع الله. توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم. كمان قرار قبول المسيح وكمان نتبعه. قرار الإيمان بالمسيح ما مجرد لحظة عاطفية، لكن بداية لمسار حياة ممكن تكون مختلفة. عشان كده الكتاب المقدس بيقول إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. عشان كده أعزائي المستمعين، أتمنى فعلا في اليوم ده أو في أمسيتنا الليلة نكون اتعلمنا إنه في قرارات مهمة بترجع لنا بيننا وبين نفسنا، وفي حاجات برضو محتاجين نسمع فيها نصايح من غيرنا. ربنا يقدرنا كده فعلا نكون ثابتين وعاقلين وكمان ناضجين في القرارات اللي إحنا ممكن ناخدها. ومن غير كده كمان بقول لك خد كل حاجة قدام ربنا وأطلب منه إنه يتدخل عشان ما تقدر تأخذ القرار الصحيح في حياتك. سعيدة جدا جدا بوجودكم معانا في حلقتنا الليلة، وبنسعد أكثر لما تدخل على الصفحة وتتابعوا برامجنا المختلفة. كمان يعني إذا عندكم أي استفسارات، عندكم أي أسئلة، عندكم أي مقترحات، بنقول لكم حبابكم. وكمان يعني ممكن تراسلونا على رقم الواتساب 0535976055 9. ولحد ما نتلاقى في يعني موضوع جديد وحلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، يتقبل تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.

0: الترنيمة ده أنا بحبها شديد.
1: وأنا كمان يا حسام، كل ما أسمعها بحس بنعمة المسيح ومحبته اللي بيغمرنا بيها.
2: تفضلوا الشاي يا جماعة.
3: شكرا يا أستاذ مجدي.
4: فادي لسه ما جات ولا شنو؟
1: ليه سمير، أصلا تتأخر في الشغل وبتجي هنا طوالي.
5: فادي العضو العاشر في كنيستنا، خلاص قربنا نبقى كنيستين.
4: مجدا للرب، يعني الرب ضعف عددنا وأكتر من الضعف خلال سنة، كنا أربعة والليلة بقينا عشرة.
6: يعني لو استمرينا على نفس المعدل ده حنكون 20 السنة الجاية.
2: أمين يا رانيا، لكن أنا على ما أعتقد إنه الرب هيدينا عدات أكتر من كده، لأنه السنة دي كانت بتتأسس فيها الكنيسة ودي كانت أصعب مرحلة، لكن بعد كده الكنيسة بتبقى موجودة ودعوة الناس ليها بتكون سهلة.
1: ومن أجمل الحاجات في الكنيسة جو الشركة، ولأنه عددنا في البيت ما كبير بنقدر نشارك مع بعض بكل حرية وبنحس ببعض جدا. أكيد دي فادية، أنا حامشي أفتح الباب. أهلان يا فادية، اتفضلي.
5: مرحب يا ليلى، معلش اتأخرت عليكم شوي.
1: لا انت جاي في الميعاد، هسه كان أستاذ سمير بسأل عنك، تعال عشان أعرفك عليه وعلى مدام منال مرته. أستاذ سمير ومدام منال مرته.
4: أهلا مدام فادية، إزيك؟
5: أهلا يا أستاذ سمير، أنا سمعت عنك من ليلى وعن مدام منال كتير.
7: وإحنا كمان سمعنا عنك من ليلى واشتقنا إن نشوفك
5: من الأسبوع الفات، وأنا بتمنى إنه اليوم ده يجي بسرعة عشان أتقابل معاكم وأعيش جو الكنيسة اللي حكت لي ليلى عنه.
7: نحن كمان فرحانين جدا بوجودك معنا يا فادية.
5: شكرا يا، أقدر أقول لك يا منال؟
7: طبعا، وأنا أقول لك يا فادية.
1: طيب عارفك يا فادية لباقي أفراد الكنيسة، طبعا أنت عارفة مجدي زوجي.
5: طبعا، يا ريت الباقيين كل واحد يعرف عن نفسه.
8: أنا اسمي حسام، خريج كلية الهندسة وبشتغل في مكتب هندسي.
3: وأنا اسمي ناصر، وأبوي الأستاذ سمير وبشتغل مع صاحبي حسام في نفس المكتب.
6: وأنا رانيا، أخت منال وخطيبة عادل، بشتغل في شركة السياحة.
9: وأنا عادل خطيب رانيا وبشتغل في فندق.
10: وأنا اسمي نانسي، بشتغل مع مدام منال في نفس الشغل.
4: عرفينا أنت يا مدام فادية بنفسك.
5: أنا اسمي فادية، جارة ليلى والأستاذ مجدي وزوجي رجل أعمال، يتعرفت عليه لما جانا في لبنان البلد اللي أنا تولدت فيها وعشت فيها كل عمري. اتزوجنا وجيت معاه لمصر، أمنت بالسيد المسيح عن طريق مدام ليلى وشوقتني للحياة مع الرب يسوع المسيح له كل المجد. أنا حبيتكم من قبل ما أشوفكم من كلام ليلى وأستاذ مجدي عنكم.
2: أهلا بيكي في وسط الكنيسة اللي هي أسرتك في المسيح.
6: اتفضلي شاي يا مدام فادية.
5: شكرا.
1: أنا بعرف أعمل حاجات حلوة كثيرة، لكن عملت الكيكة دي، يا رب تعجبكم. اتفضلوا.
7: تسلم يدك يا ليلى، كيكة جميلة جدا.
1: شكرا يا منال على المجاملة الجميلة دي.
3: لا ما مجاملة، الكيكة جميلة فعلا.
1: متشكرة جدا يا جماعة.
4: شكرا على الشاي وشكرا على الكيك يا ليلى.
1: بالهنا يا سمير، بالهنا ليكم كلكم.
5: انتوا كل مرة بتاكلوا حاجات حلوة زي دي؟
7: أنا عايزة أقول ليكي إن وجود فترة ناكل فيه حاجات حلوة أو نشرب شاي أو حاجات باردة من الفترات المهمة جدا في الكنيسة، لأنها بتقربنا مع بعض، بتحسسنا إنه إحنا فعلا أسرة.
5: ده شيء عظيم فعلا.
4: مجدا للرب، تعالوا مع بعض نبدأ كنيستنا بالتسبيح لإسم الرب إلهنا اللي حيقودنا الليلة في التسبيح حسام، ومجد حيعزف معه بالجيتار.

0: أمين شكرا لك يا حسام أنت ومجدي على فترة التسبيح بتاعت الليلة. فعلا كان وقت رائع وكلنا حسينا بحضور ربنا. هللويا. في موضوعنا الليلة حنتعلم كيف نبارك الرب من كل قلوبنا ونشكره على كل شيء. الليلة حنتأمل مع بعض في مزمور 103. تعالوا نفتح الكتاب المقدس ونقرأ المزمور من الأول بالترتيب كل واحد آيتين. اتفضل ابتدي لينا يا مدام فاديا.
1: باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته.
2: الذي يغفر كل ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك، الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة،
3: الذي يجمع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك. الرب مجري العدل والقضاء لجميع المظلومين.
0: عرف موسى طرقه وبني إسرائيل أفعاله. الرب رحيم ورؤوف، طويل الروح وكثير الرحمة.
4: لا يحاكم إلى الأبد ولا يحقد إلى الدهر. لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا.
5: لأنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قويت رحمته على خائفيه. كبعد المشرق من المغرب أبعد عنا معاصينا.
6: كما يترأف الآب على البنين يترأف الرب على خائفيه، لأنه يعرف جبلتنا، يذكر إننا تراب نحن.
7: الإنسان مثل العشب أيامه، كزهر الحقل كذلك يزهر، لأن ريحا تعبر عليه فلا يكون ولا يعرفه موضعه بعد.
8: أما رحمة الرب فإلى الدهر والأبد على خائفيه، وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها.
9: الرب في السماوات ثبت كرسيه، ومملكته على الكل تسود. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين، قوة الفاعلين أمره عند سماع صوت كلامه.
10: باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاته. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل مواضع سلطانه. باركي يا نفس الرب.
0: منحب بيشاركنا بالتأمل في المزمور.
3: ممكن أبدأ أنا يا سمير؟
0: تفضل يا منال.
3: أنا حشارككم بالآية الأولى في مزمور 103 اللي بتقول بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس. واضح إنه داود كاتب المزمور كان حاس إنه خير الرب ما لحياته، عشان كده يعني زي ما يكون بيفكر نفسه وشجعه علينا تبارك اسم الرب القدوس، مش بس بخشمه لكن بكل شي جواه وبكل أعماقه. عشان كده قال وكل ما في باطني لبارك اسمه القدوس.

0: الآن إنه الجاي من حياتي مضمون في إيدين الله، وإنه حيعمل معي إحسانات زي ما عمل معي قبل كده.
1: النقطة اللي بتقولها نانسي دي فعلا مهمة، عشان كده أنا عايز أكررها تاني عشان تثبت جوانا. كل ما نتذكر إحسانات وأعمال الرب العظيمة، إبليس ما بقدر يهاجمنا بأي قلق وخوف من المستقبل، لأنه في الوقت ده قلوبنا بتبقى مليانة بالثقة في الرب، إنه زي ما أحسن إلينا في الماضي حيقيف معانا في كل حياتنا الجاية، وحنتمتع بإحسانات جديدة من الرب. وعلى فكرة شكر الرب على كل إحساناته دي حاجة الرب يطلبها مننا.
2: أنا عايز أأكد على كلامك يا أبوي بقصة من الكتاب المقدس بتوضح إنه الشكر على إحسانات الرب حاجة الله بيطالبنا بها.
1: ممكن تقول لنا يا ناصر؟
2: في إنجيل لوقا الأصحاح 17 والآيات من 12 لحد 19 قصة بتحكي عن السيد المسيح لما مشى أورشليم. استقبلوه 10 بورس وطلبوا منه الرحمة والشفاء، فيسوع عاين وقال لهم اذهبوا وأروا أنفسكم للكهنة، ولما كانوا هم ماشين طهروا ويتشفوا تماما من البرص، ولكن واحد بس من العشرة طهروا هو اللي اتذكر إنه يرجع ويشكر السيد المسيح. والكتاب المقدس بيقول عن الشخص ده في العدد 15 و16 إنه رجع يمجد الله بصوت عظيم وخر على وجهه عند رجليه شاكرا له. فرد يسوع عليه وقال أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله؟ نحن فعلا محتاجين نرجع دائما عشان نشكر الرب ونباركه على كل إحساناته معانا.
3: أنا الكلام ده لمسني جدا، وزي ما سأل يسوع عن التسعة البرص الشفام ومشوا من غير ما يشكروا، حسي إنه الله بيطلب مني إني أشكره على كل نعمته الغالية، النعمة الغنية المالية حياتي، وعلى الحياة الجديدة الرائعة اللي بنعيشها أنا وليلى في زر رعايته وغيادته لينا.
4: عندك حق يا مجدي، أنا كمان حاسة إنه الرب بيقول لي إني أشكره باستمرار على نعمته الغنية معانا. أنا الأوقات الفاتت كنت مشغولة جدا، وأخذتني الدنيا في المشاغل بتاعتها واهتماماتي بالحمل والبابول في بطني، ونسيت أشكر الرب.
1: وأنا بسمع تأملاتكم عن داود لما قال وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. اتخيلت داود هو بيدعو كل ما في باطنه إنه يبارك الرب، كأنه غايد فرغة وهو بيغود لتسبيح الرب وتمجيده. وفي مزمور تاني بيدعو عظامه كمان إنها تسبح الرب، فبيقول جميع عظامي تقول يا رب.
5: وأنا عايز أشارككم بجزء من الآية 3 اللي بتقول الذي يغفر جميع ذنوبك. داود كان بيفرح قدام الرب لأنه بيغفر كل ذنوبه، مش بس ذنوبه وخطاياه والعمله، لكن كمان كل ذنوبه اللي ممكن يقع فيها طول أيام حياته، عشان كده قال جميع ذنوبك.
6: أنا بتهيأ لي إنه داود وهو بيقول الكلام ده لنفسه كان بيسكت جواه شكاية ممكن يعملها إبليس على خطاياه وكل إحباط بتسببه الذنوب، عشان كده كان عايز يشكر الله على رحمته الواسعة وغفرانه.
3: ممكن أشارك بالجزء الثاني ده من الآية؟
1: تفضل يا مجدي.
3: داود بيقول الذي يشفي كل أمراضك. داود بيبارك الرب لأنه إله الشفاء. المرض من أكثر الحاجات الناس بتخاف منها، وإبليس بيحاربنا بخوف وقلق لما واحد فينا يمرض، لكن داود هنا بيتكلم عن الله الشافي لكل الأمراض، ما الصغيرة وبس، الصغيرة والكبيرة، كل الأمراض. عشان كده قال الذي يشفي كل أمراضك.
1: مجدا للرب. وفي وعد الله قاله عن نفسه، أنا هو الرب شافيك. داود وهو بيقول كل ما في باطني كان بيغود أعضاؤه لتسبيح الرب حتى لو كانت مريضة، لأنه عارف أنه الرب يقدر يشفيها من أي مرض.
7: ممكن أشارك بالآية رقم 6؟
1: اتفضل يا مدام فادية.
7: الآية بتقول الذي يفدي من الحفر حياتك، الذي يكللك بالرحمة والرأفة. هيدي الآية كتير أثرت فيها. يمكن أنا حاسة كتير برحمة الله ورأفته لأني تعرفت عليه من وقت كتير قريب، ولمست قد إيه هو غفر لي كل خطاياي وقبوله لي رغم إني من خلفية بعيدة. قد إيش أنا فرحانة إني بعيش للمسيح، فرحانة لأني في وسطكم. الله فدى نفسي من الموت الجسدي والهلاك، فداني بموت السيد المسيح على الصليب من أجلي.
5: مجد للرب يا فادية، أنت كلامك معبر جدا على جواك. أنا عايز أضيف حاجة على كلامك كمان. داود الملك وهو بيقول

0: الذي يكللك بالرحمة والرأفة. كان شايف تاج على راسه، تاج اسمه الرحمة والرأفة، والتاج ده أعظم من تاج الملك، لأنه تاج الرحمة والرأفة بيعلو راسه وذهنه وأفكاره وبتحيطه مراحم الرب العظيمة.
1: آمين. تعالوا نرنم مع بعض الترنيمة دي.

0: أنا عجبتني الآية رقم 5 اللي فيها داود بيقول الذي يشبع بالخير عمرك. داود هنا بيذكر نفسه إنه الله بيشبع، يعني بيعطي بسخاء مش بس بيسدد الاحتياج. وبولس رسول المسيح بيقول يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. أكتر حاجة بنخاف منها ونقلق بسببها هي الاحتياجات المادية، وبنبدأ نشيل الهم ونشغل أذهاننا ونشغل أفكارنا كيف نسدد احتياجاتنا. الله هنا عايزنا نتعلم من داود اللي بتذكر قدر شنو ربنا أشبعه بالخير كل أيام حياته كل أيام عمره، عشان كده هو مطمن مع الرب لأن الله كفيل بكل احتياجاته.
1: الكلام ده فكرني بآية بحبها شديد، قال داود كنت فتى والآن شيخ ولم أرى صديقا، تخلى عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. داود بيلخص قصة حياته في الآية دي وبقول إنه من طفولته لحد شيخوخته ما شاف أي إنسان بعيش لله والرب تركه وتخلى عنه، أو إنه في يوم من الأيام احتاج لشي والله ما سدد له.
2: مظبوط كلامك يا ليلى، نحن فعلا محتاجين نبارك الله على رعايته لينا وإشباعه لاحتياجاتنا، وعلى إنه ما تركنا في أي يوم من الأيام. تعالوا نغمض عيوننا ونرفع للرب كلمات شكر.
3: أيوة يا رب، أنا بشكرك لأنك ما سبتنا يوم من الأيام ودايما معانا ومالي بالخير عمرنا.
4: أنا كمان يا رب مدين لك بالفضل ده، لأن كتير تركتك وتعلقت بأمور في العالم، لكن أنت يا رب ما تخليت عني أبدا، دايما كنت معي.
2: آمين. في واحد عايز يضيف حاجة تاني ويتأمل فيها؟
5: أنا.
2: اتفضل يا مجدي.
5: أنا بأكد على الكلام اللي قلناه في الصلاة، طول ما نحن بنتبع المسيح هنلقى الخير والرحمة بيتبعونا وكمان بيجروا ورانا، زي الآية اللي بتقول إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. عشان كده ما لازم نشيل الهم وننشغل ببكرة، لأنه الله عارف كل احتياجاتنا، كل احتياجات المستقبل هو ضامنا.
2: الجزء الباقي من الآية دي رقم 5 بيقول فيتجدد كالنسر شبابك. زي ما النسر يا جماعة بيجدد شبابه، الله بيجدد شبابنا.
6: أنا عاوز أعرف النسر كيف بيتجدد شبابه؟
2: بيجي وقت في حياة النسر يا حسام بينعزل فيها براو فوق الجبل ويبتدي بمنغاره يطلع كل ريشة وينتظر لحد ما يطلع له ريش جديد، وأول ما يطلع له ريش شبابه بيتجدد وينطلق بقوة جديدة من تاني. لكن بعد ما يكون مر بوقت صعب يتألم فيه لما نزع كل ريشه ودمه سال وينتظر في حر النهار وبرد الليل فوق الجبل لحد ما طلع له ريش جديد. في مرات الله بمررنا بأوقات صعبة وبيقبع عايزنا نتواضع قدامه وننكر زواتنا ونخط عيوننا عليه من جديد، وفي الوقت ده ممكن تحصل معانا حاجات مؤلمة زي اللي حصلت مع النسر، لكن قصد الله منا إنه يجدد قوتنا ويدينا نور جديد نسلك بيه وفكر نغي يستقبل كلام الله. عشان كده خلونا نبارك الله حتى لو بنمر في ظروف صعبة، خلونا نبارك الرب لأنه يقصد منا خير لحياتنا، يقصد إنه يجدد قوتنا زي النسر ما بجدد قوته.
3: أنا اتذكرت آية بتكمل كلامك يا سمير، الآية دي بنلقاها في رسالة رومية إصحاح 8 والآية رقم 28 بتقول ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوين حسب قصده. كل شيء بيحصل من حوالينا الله بيقصد منه خير لحياتنا، حتى الظروف المؤلمة والأوقات الصعبة اللي بنمر بيها الله بيستخدمها لصالحنا. عشان كده في الظروف الصعبة لازم ننتظر الرب، والوقت ده ما ضايع لأنه الانتظار فيه قوة.
0: أيوة يا منال، زي الآية اللي بتقول وأما منتظروا الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور يركضون ولا يتعبون يمشون ولا يعيون.
4: الآية دي جميلة جدا، قدر شنو أنا محتاجة لها. كتير بمر بظروف صعبة وبكون ما فهمة قصد الرب منا شنو، وده لأني ما بنتظر قدامه وبحاول أفتش على حل يريحني. أنا محتاجة أتعلم أنتظر الرب علشان قوته تملاني وتتجدد قوتي زي النسر.
6: أنا كمان عايز أشارك بالآية رقم 10 اللي بتقول لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا. الآية دي بتلمسني كل ما أقراها، لأني قبل ما أعرف السيد المسيح وأؤمن به كان كل اعتقادي عنه أنه قاسي بيعاقب كل واحد على خطاياه اللي بيعملها ويحاسب كل واحد بغسوة. وبسبب الأفكار دي قعدت سنين طويلة في الخطيئة وما قادر أقرب للسيد المسيح لأني خايف من العقاب. لكن أول ما عرفت السيد المسيح ولمست حنانه وعرفت العمل علشاني، قلبي انفتح له وعرفت أنه رحيم وغفور، وإني لما أمشي له وأطلب منه التوبة حلاقي عنده كل الحب، لأنه ما حيعاملني على حسب الخطايا بتاعتي، لكن بالعكس قمرني بمحبته الكبيرة.
5: فعلا يا حسام، رحمة الله كبيرة جدا أكبر من كل تصوراتنا. والمزمور هنا بيقول إنه مثل ارتفاع السماوات فوق الأرض قوية رحمته على خائفيه. رحمة الله فوق كل تصرفاتنا وأخطائنا الكثيرة. عشان كده الله ما بيعاقب أي زول بيجي له وبيطلبه، لكن بيرحمه ويغفر خطاياه كمان.
2: قبل ما نرنم أذكركم إنه الكنيسة المرة الجاية عندنا في البيت أنا ومنال في نفس الميعاد. يلا بعد كده ممكن نرنم مع بعض.

مستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا، معاكم أنا القس فيليمون حسن في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية في رسالة غلاطية. مبسوطين إنك تشاركنا في حلقة اليوم بعنوان الثبات في الحرية. يلا جهزوا معانا كتاب مقدس ونوتة وقلم، وخلونا ندخل مع بعض في تفاصيل الحلقة دي. الثبات في الحرية المسيحية، ده عنوان حلقتنا الليلة، وحناخد من غلاطية 5:1-6. فاثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اقتتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا، لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة، فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة. الثبات في الحرية المسيحية، ليه ثبات الرسول بولس بيقوله؟ لأنه لو بتذكروا أصحاح 4:31 بيقول لهم أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة. نحن أولاد الحرة، نحن لسنا مستعبدين، نحن لسنا تحت عبودية، وبالتالي الله حررنا في المسيح يسوع وأصبحنا في الواقع إحنا أولاد الحرة. أصحاح 5 بيبتدي عدد 1 وبيقول لهم أثبتوا إذن في الحرية دي، يعني أثبتوا إذن في هذه الحرية التي قد حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير عبودية. يعني إذا كان نحن أولاد الحرة تحررنا بفضل الرب يسوع المسيح، شنو اللي بيخلينا نرتبك بنير عبودية؟ يعني شنو نير عبودية؟ يعني ندخل نفسنا في عبودية ونحن تم تحريرنا من الأساس. أثبتوا في الحرية، ما في زول يجي يزحزحكم، ما في زول يجي يحاول يشيل استقراركم من هذه الحرية ويعمل لكم نوع من الربكة، نوع من التشويش. المسيح قد حررنا، لماذا ترتبكون بنير عبودية؟ ليه عاوزين تدخلوا نفسكم في عبودية المسيح أصلا قد حررنا منها؟ فبولس بيقول لهم ها أنا بولس، ربما بيشير أنا بولس مختون على سبيل المثال، أنا بولس من خلفية يهودية تم ختاني وأنا صغير، ربما هو قاصد كده. فأنا بولس المختون ده بقول لكم كلام، أنا الفريسي، أنا اليهودي، أنا المتشدد، أنا اللي اضطهدت الكنيسة، كل الكلام ده ممكن تقول إشارة لكلام بولس لما نقول أنا بولس. فأنا بولس بقول لكم إن اختتنتم لو ختنوكم لا ينفعكم شيئا، وأنا بقول لكم الكلام ده وأنا يهودي مختون، ما ممكن إنه ينفعكم الختان. لكن لو في حاجة أنا أشهد بها، أنا أشهد بحاجة واحد ومتأكد منها 1,000,000%، مثلا خلينا نقول أشهد أيضا لكل إنسان مختتن إنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. أنت ماسك لي في حكاية الختان؟ لو أنت متمسك لي بأنه الختان أساس الخلاص، لا، أنا عاوز أقول لك وأشهد لك إنه عملية الختان بيتم معه التزام كامل بأنك تعمل بكل الناموس. منو يقدر يطبق كل الناموس؟ فإذا الرسول بولس بيقول هنا الإشارة والموضوع يا جماعة ما موضوع الختان. الختان ده رمز على أنك أنت دخلت في عهد الإبراهيمي، وبالتالي رمز على قداسة، أو أنك أنت مقدس كرمز على القداسة. ولأنك عاوز تثبت هذه القداسة فيتم ختانك في الديانة اليهودية. لكن عملية الختان هي بداية لإظهار عملك بكل الناموس.
هل أنتم قادرين أنكم تعملوا بكل أعمال الناموس؟ والرسول بولس بيرجع وهو آسف على الكلام اللي بيقوله، بيقول لهم كأنه بيقول لهم يا خسارة، خسارة إنكم يعني تبطلتم على المسيح، تعطلتم على المسيح. يا أيها الذين تتبررون بالناموس، للأسف الشديد بيقول لهم سقطتم من النعمة. تخيلوا يا جماعة، واحد بيجيب له الخلاص بالنعمة على طبق جاهز، إنه أنت مخلص بالنعمة وما عليك إنك تقوم بأي ممارسة تديك الخلاص، وإنت تقول لا ما كفاية، أنا داير الناموس، أنا داير الختان، أنا داير أعمل حاجة في الجسد. فبولس بيقول لهم سقطتم من النعمة، خسارة، سقطتم من النعمة. فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء بر. يا أخواننا، قادرين تتخيلوا معي الرسول بولس بيقدم العقيدة دي وبيحاول يساعد الناس دي إنهم يطلعوا من نير ومن عبودية، وهم موجودين في هذا النير وفي هذه العبودية. بولس عاوز يساعدهم إنهم يطلعوا من النير ده ومن العبودية دي، والناس لسه متمسكين. فبولس بيقول لهم لا، بطريقة بتاعتكم اللي انتوا قاعدين تعملوا بيها دي، انتوا قاعدين تسقطوا نفسكم من النعمة. يعني شو تسقطوا نفسكم من النعمة؟ يعني قاعدين تبعدوا، بلغة بسيطة كده، قاعدين تبعدوا نفسكم من النعمة، قاعدين تعزلوا نفسكم من النعمة، لأنه نحن نتوقع يعني من الإيمان بالروح نتوقع رجاء بر. فرجاء البر دي اللي احنا متوقعينه فقط بأنه يكون في رجاء بر، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة. الجملة دي تكررت كثيرة جدا في رسالة غلاطية، وانت في المسيح يسوع لا الختان ينفع ولا الغرلة. شنو اللي بينفع؟ خط الآية دي أو الجملة دي أو العبارة دي تحت خط بل الإيمان العامل بالمحبة. عندك إيمان عامل بالمحبة، أنت نلت الخلاص. كأنه ده ملخص لحياة الإيمان، لحياة النعمة بالرب يسوع المسيح. حياة فيها أنك تكون عندك إيمان، وإيمان يعمل، يعني إيمان يكون عنده عمل بالمحبة، مش بالناموس، مش بأفعل أو لا تفعل، أو وضع يعني قوانين صارمة بأنك أنت كيف تعيش ومراقبة من المؤمنين ليك تغلط ولا ما تغلط. لا، عندك إيمان، وهذا الإيمان تتعامل بالمحبة مع الآخرين. الرسول بولس بيقول هذا يكفي. بمعنى تاني، المعادلة الخاطئة هي الإيمان زائد الناموس بيساوي الخلاص، هذه المعادلة خاطئة. إنما المعادلة الصحيحة هو الإيمان زائد المحبة العاملة، هذا يساوي الخلاص. تاني، الإيمان زائد الناموس بيساوي الخلاص، المعادلة دي خاطئة. المعادلة الصحيحة هي إنه الإيمان زائد المحبة العاملة يساوي الخلاص. أخوي وأختي، تمسك بالإيمان ولاحظ نفسك في هذا الإيمان، كيف بتعامل أخوانك، كيف بتعامل أحبائك، كيف بتعامل ناس الكنيسة، كيف بتعامل أعدائك. هذا الإيمان هو ما يثبت بسلوكك بأنك عندك الحياة الأبدية وعندك الخلاص. خلونا مع بعض نجي عشان نستمع لهذه الترنيمة.

كانت ترنيمة رائعة استمعنا لها. الثبات في الحرية المسيحية. الثبات في الحرية المسيحية تكلمنا فيها بأنه المسيح حررنا. إحنا صرنا يا جماعة في حرية، في حرية. الله أطلقنا أحرار. إن كنا في الحرية، إن كنا نؤمن بصاحب الحرية الرب يسوع المسيح، إذ قد حررنا، حررنا بالكامل. فلما حررنا بالكامل، الرسول بولس يخاف إنه ندخل نفسنا بنير عبودية، فهو بيخاطب أهل غلاطية وبيقول لهم يعني زي ما المسيح حرركم، أثبتوا، أثبتوا في الحرية دي. ما يجي زول يجيب لكم قوانين ويفرض عليكم قوانين ويفرض عليكم التزامات ويفرض عليكم واجبات وتحس نفسك أنك أنت ما قادر تعمل الواجبات دي أو ما قادر تأديها. لكن فقط المهم ونحن محتاجين له هو أن يكون عندنا إيمان عامل بالمحبة، وده اللي بيعمل فرق في حياتنا، وده اللي بيوصلنا إلى الحياة الأبدية. تمسك بهذه المعادلة، الإيمان زائد المحبة العاملة تساوي الخلاص. شكرا لكم من أجل هذه الفرصة الرائعة. ربنا يبارككم لأنكم تستمعوا إلى جزء مهم من رسالة غلاطية. أخليكم في رعاية ربنا. ربنا معكم.

اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا. حبابكم عاشرة بلا كشرة، معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. وفي برنامجنا دي بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، كيف تقدر تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة المسيحية كنموذج للكنيسة تكون مستعدة لكل حرب وتقدر تنتصر في هذه الحرب. وأذكركم في الحلقات السابقة كنا بنتكلم عن عدونا، عن عارف عدوك وشخصية عدونا، وعنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا، أي من أين جاء إبليس. خلونا نطلع فاصل موسيقي ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة ثانية مستمعي راديو سمر، وأذكركم أنه عنوان حلقة اليوم هو أصلي عدونا. والعنوان ده احنا جبناه ليه؟ لأنه في كثير من المؤمنين في محلات كثيرة من العالم بيسألوا من أين أتى إبليس؟ إبليس ده جا من وين؟ فهم بيقولوا مدام الله هو خالق كل شيء، فليه إذن ربنا خلق إبليس؟ ما هو ربنا عارف أنه إبليس هو العدو بتاعنا، هو حاكم ظالم، هو مهلك، هو مخادع، فليه ربنا سمح أو جابه حتى؟ حقيقة أحبائي المستمعين، الكتاب المقدس ما بيحكي لنا الكثير عن الأوقات أو الفترات السبغت خلق العالم، لكن بيتكلم مثلا في سفر التكوين إصحاح 1 عن تكوين أو إنشاء أو خلق العالم. لكن قبل خلق العالم، يعني قبل ما توجد السماء والأرض والبحار والأسماك والأنهر وكل الكون والشمس والقمر والإنسان حتى، كان في شنو؟ الكتاب ما كشف ولا أعلن لنا كثير عن الموضوع ده. لكن الكتاب المقدس يتكلم عن إبليس كشخصية أو كشخص موجود وكحقيقة قائمة، وما كده وبس. لكن لما نتكلمنا في حلقة سابقة تكلمنا عن شخصية عدونا، عرفنا أنه إبليس هو ملاك ساقط، وكان ملاك عنده مكانة عالية جدا جدا، يمكن نقدر نكون أنه هو يمكن يكون بعض الله مباشرة في القدرة وفي الإمكانية، لكن بكل أسف هو شنو؟ سقط بسبب الغرور بتاعه، وبكده أصبح هو إبليس، أو أخذ هذا اللفظ وهذا الاسم، وأصبح بعد ذاك يشن حرب على جماعة المؤمنين في كل مكان. ولما سقط إبليس، الله شنو؟ طرده من مكانه أو من المقام أو من مكانه القريب عند الله مباشرة. وخلونا نقرأ مع بعض أحبائي، بيتكلم الكتاب المقدس في رسالة يهوذا إصحاح الأول، وهي عبارة عن إصحاح 1 في الأعداد من 6-7، بيتكلم عن إبليس وعن ملائكة إبليس. فبيقول: والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم إلى دينونة اليوم العظيم بقيود أبدية تحت الظلام. وبعد ذلك بيتكلم عن سدوم وعمورة وكيف المدن دي فسدت، فبيضرب مثال أو بيعمل مقارنة إنه هذه الملائكة زي ما هم فسدوا وتركوا المسكن بتاعهم وتركوا المقام حقهم، فربنا قيدهم بسلاسل أبدية وخلاهم قاعدين ومنتظرين يوم الدينونة العظيم. السؤال هنا: لو إبليس هو مقيد، فكيف هو قادر يشن حرب؟ الكتاب بيعلمنا ببساطة شديدة إنه إبليس له وقت يسير جدا وقوة غليلة جدا. فإذا الحرب اللي بيعملها إبليس اليوم ده أو الأيام الجاية وقبله، فهو بيعملها في نفسه الأخير، باقي له أيام قليلة، باقي له وقت قليل، وهو تحت القيد وتحت السلاسل. فهو إذا بيحارب في اللحظات الأخيرة، يحاول قدر الإمكان شنو؟ إنه يشيل عدد كبير من الناس أو من البشر ويخشوا معه شنو؟ لجهنم إبليس المعدة له هو شخصيا. فإذا لازم نعرف الأصل بتاع عدونا هو ملاك سقط، وبيتكلم عنه الكتاب المقدس زي ما ذكرنا قبل كده، قال عنه هو رئيس سلطان الهواء ورئيس هذا العالم. ونتذكر كلنا إبليس هو بيجرف الرب يسوع المسيح، كان بيتفخر قدامه ويقول له شنو؟ دفع إلي كل سلطان، يعني كل ممالك الكون وكل ممالك المسكونة دفعت إلي وهي كلها تحت يدي، لو أنت سجدت لي أنا بعطيك كل هذا. ولكن الرب يسوع المسيح قال له: اذهب عني يا شيطان، لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده وتعبد. فإذا إبليس هو شنو؟ بيدعي أنه هو مالك كل الكون، وفي نفس الوقت بيعلمنا الكتاب المقدس أنه هو إله هذا الدهر. هو بيحاول يعمي أسهان غير المؤمنين لكي لا تضيء لهم إنارة إنجيل الرب يسوع المسيح. وبكل أسف إبليس بيمارس هذه الحرب، فهو ده الأصل بتاعه، جاء من المكان دي وعاز يأخذ كل المؤمنين ويكونوا معاه في جهنم. والكتاب المقدس بيتكلم في روميا، يحذر كل المؤمنين في كل مكان، يقول لهم: ألستم تعلمون أن الذي تقدمون زواتكم له عبيدا للطاعة أنتم عبيد للذي تطيعونه. يعني يا جماعة المؤمنين، لو أنتم تطيعوا الله فأنتم عبيد لله، ولكن لو أنتم ذهبتم وأطعتم إبليس فأنتم قد أصبحتم عبيد لإبليس. فإذا إبليس المخادع بيحاول بكل الطرق شنو؟ إنه يخلي الناس تخضع عليه وتطيعه،
لكن الله كشف لنا عن أصل العدو ومن أين جاء وكيف نستطيع أننا نصمد ونحاربه بكل قوة. حاجة تانية مستمعي راديو سمر في كل مكان، إنه إبليس يحاول على قدر ما يقدر إنه يحاكي الله، يعني يقلد ربنا. يعني الله بيدينا حياة أبدية وبيدينا الحياة الأفضل، أتيت لتكون لكم حياة وليكون لكم أفضل، قال الرب يسوع المسيح. أما إبليس فيقدم تمتع وقتي بالخطية. إبليس يقدم لنا تمتع وقتي زي ما يقول رسالة عبرانيين، فهو إذن يحاول يشتغل ضد الله أو يقلد الله في الحاجات دي، ولكن بكل أسف هو مصيره جهنم. أحباء المستمعين، خلونا نستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وعرفنا أنه أصل عدونا إبليس أنه كان ملاك وسقط، وهو يحاول يقلد الله في أمور كثيرة ولكن لا يقدم شيء. فإذا مستمعي المؤمنين في كل مكان، لما تواجه مآسي أو آلام أو تجارب، اتأكد أنه التجارب والاضطهادات دي هي من إبليس، لأنه إبليس بكل أسف بيتكلم الكتاب بيقول أنه هو سيطر على العالم وأن العالم قد وضع في الشرير. فإذا التجارب ليست هي من الله، فإنت لما تعرف أصل عدوك تستطيع أنك تحارب. الرب يدينا نعمة وخلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك يا رب لأنك أنت كشفت لنا عن أصل عدونا، إنه هو يحاول يدينا التمتع وقتي بالخطية، ولكن أنت يا رب تدينا الحياة الأبدية. عشان كده يا رب نصلي إنك تبارك شعبك في كل مكان، وتبارك كل مؤمن، وتفتح عيونه حتى ما يتعرف على أصل عدونا إبليس الملاك الساغط، ويستطيع أنه يصمد أمام كل تجارب العدو. لك وحدك يا سيد كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين. وبكده مستمعي راديو سمر نكون وصلنا لختام حلقة اليوم، ولغاية ما قابلكم في الحلقة القادمة، أستودعكم بين يدي الله القوية، والرب يحفظكم من كل شر ومن كل شبه شر، له وحده كل المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين، وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي غال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت، والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة، ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله. أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.